فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيسرني أن أستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة وهي 021-366-1101-021-366-1102-021-366-1103 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. قبل أن ريثما نستقبل أول اتصال فإننا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى راجين منه التوفيق والسداد في الإجابة على الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذه سائلة تقول لو سمحت يا شيخ نبي نعرف الحكم الشرعي في الغش في موضوع السكن عند الخطبة والزواج مع العلم أن أم الزوج هي من تكلفت بتوفير شرط السكن قبل الزواج مع وجود شهود ولم تنفذ ذلك رغم توفير العديد أو توفر العديد من الفرص وأخلت المسؤولية كاملة بعد الزواج، هل يعتبر هذا غشا للزوجة وما حكم الشرع؟ خلاصة هذا السؤال، الأخت قالت هذه يبدو أنها خطبتها أم زوجها في وقت الخطبة وتعهدت لها بالسكن وأن أم الزوج هي التي ستوفر السكن للزوجين لابنها وزوجته، فلما جاءت الزوجة ودخل بها زوجها أخلت هذه الأم أم الزوج مسؤوليتها، فقالت هل هذا غش؟ أقول الغش الذي يعطي للزوجة حق الخيار هو وجود عيب في الزوج، عيب في الزوج من العيوب التي ذكر الفقهاء أنها تعطي حق الخيار للزوجين كالجنون والجذام والبرص والعضيطة والعيوب التي هي خاصة بالزوج، فإذا دخل الزوج بزوجته ووجدت الزوجة به هذه العيوب فإن لها حق الرد. أما هذا الأمر فهذا يعد إخلافا للوعد من قبيل أم الزوجة، وهذا يصنفه الفقهاء من باب التغرير القولي، من باب التغرير القولي، وبالتالي أقول سكن الزوجة يسأل عنها أو يتحمل مسؤوليتها الزوج لا أم الزوج، الزوج هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بإسكان الزوجة والنفقة عليها توفير ما تحتاج له الزوجة في حياتها، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال أنفقوا عليهن، وبالتالي الحكم الشرعي نقول أن نقول إن الزوج هو المجبر وهو المسؤول على أن يوفر سكنا لائقا بزوجته، أما أم الزوج هذه فقد أعطت كلمة نقضت عهدها وهذا لا يؤثر في الزواج ولا يعطي للزوجة حق طلب الفسخ ولا نحوه. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
1: سيادة الشيخ أنا عندي الزوجة تخدم في التعليم هاي.
0: نعم.
1: حولوها على الاسماعي يقول الجميل العام.
0: حولوها على احتياطي.
1: حولوها على احتياطي العام.
0: نعم.
1: عنا لا فترة في هل على اسم إنها تقدر بالاحتياط.
0: باي يا محمد تمام
1: هي مش مدينة طرابلس من مدينة ثانية يعني جاية مدينة طرابلس مهجرة
0: يا محمد عندي سؤال معلش تحويلها للاحتياط تم بطلبها هي ولا من خلال وزارة؟
1: لا لا هو من المكان اللي كانت فيه هم حطوها في الاحتياط
0: حطوها في الاحتياط هل تذهب الآن هي وتبدي استعدادها للعمل ولا ما تمشي لهمش؟
1: لا ما تمشي مش نفس المدينة هو هي في مثلك هي مهجرة
0: والآن متى تمام ماشي تسمع الجواب يا أخ محمد إن شاء الله بارك الله فيك أبو غمجة من بن غشير تفضل
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: فضيلة الشيخ الدكتور عصام حياكم الله وأجدد الترحيب بكم
0: أهلا وسهلا بكم ومرحبا تفضل
2: وفقكم الله لكل خير
0: آمين وإياكم إن شاء الله
2: جزاكم الله عنا كل خير السؤال الأول فضيلة الشيخ ما هو شيخ
0: نعم.
2: علاج العين إذا ما هو علاج العين إذا لم يعرف العائن
0: إذا لم يعرف العائن نعم
2: نعم السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن عن كذلك عن الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وبين أشهد أن لا إله إلا الله بالأن يعني يعني وما هي الصحيحة بينهما السؤال الثالث فضيلة الشيخ عن التسليم للمأموم في الصلاة هل يجوز للمأموم أن يسلم في الصلاة تسليمة تالي بحيث أن تكون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو أنها يجوز له أن يسلم ثلاث مرات يقول السلام عليكم مرة عن يمينه والسلام عليكم عن يرد بها عن الإمام والثالثة يرد بها عن من كان عن يساره
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله
2: جزاكم الله عنك الخير
0: وإياكم جميعا إن شاء الله وإياكم بشير من جدابية تفضل يا بشير
3: هاي
0: نعم يا بشير
3: نعم ألو
0: أيوه تفضل
3: السلام عليكم خير دكتور حسام
0: عليكم السلام أهلا وسهلا
3: يا طيب
0: الله يبارك فيك
3: برنامجك
0: الله يسلمك تفضل
3: الله يعطيك الصحة إن شاء الله
0: اللهم أمين وإياكم نعم
3: يا شيخ الله يبارك أريد رقم هاتفك الله يبارك فيك
0: خلاص خليك تو يعطوك رقم الهاتف إن شاء الله
3: بارك الله فيك
0: وإياكم يا سيد بشير طيب إذن أجبنا على سؤال الأخت السؤال الأول عن طريق صفحة البرنامج السؤال الثاني أيضا هذه الأخت تقول أنا صمت يوم عرفة وصمت معه يوما من أيام القضاء هل يجوز وإلا نعاود يوم القضاء بروح أقول في الجواب يجوز للإنسان إذا كان عليه أيام من شهر رمضان أن يقضيها مع صيام تطوع يعني يجمعهما في نية واحدة بأن يقول مثلا أنا سأقضي اليوم إن شاء الله يوما علي من شهر رمضان الماضي مع يوم عرفة مع يوم عرفة فيجوز نية القضاء مجتمعة مع نية التطوع لا بأس بذلك ويتحصل الإنسان إن شاء الله على أجر التطوع كصيام يوم عرفة أو عاشوراء وتبرأ ذمته بهذا اليوم الذي قضاه من رمضان بنفس النية هذه في هذا اليوم نفسه واستثنى العلماء صيام ستة من شوال قالوا ستة أيام من شوال هذه على ما اعتمده المتأخرون أنها لا يجوز أن يصوم الإنسان قضاء من رمضان مع ستة من شوال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة أو ستا من شوال فأيام شوال هي التي لا يجمع فيها مع قضاء رمضان في نية واحدة أما باقي الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس وكعاشوراء وكيوم عرفة وكالأيام البيض وغيرها مما يستحب صيامها فيجوز للمسلم أن يجمع فيها بين نية قضاء رمضان مع نية التطوع في هذا اليوم وتبرأ ذمته من الأمرين إن شاء الله عبد الله من مصراتة تفضل يا أخ عبد الله
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته.
0: آمين على طاعته
4: إن شاء الله. الشيخ عصام
0: بارك الله فيك،
4: حصل بردة
0: بسيطة بارك الله فيك، الله يبارك فيك.
4: ما شاء الله العظيم أن يفرج علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا شيخ رب العالمين.
4: نعم. لو سمحت بالله نبغى منك نصيحتين. النصيحة نعم. الأولى اللي هي استعمال اللحوم المستوردة من الخارج في المطاعم وفي المحلات ديما اللي يشتغلوا في الموالح وال الكلام هذا يعني متاع
0: نعم
4: متاع المناسبات الاجتماعية
0: نعم
4: الطاقة بشكل غير عادي يا شيخ. تواني الحمد لله فضل من ربي ما ناخذش من مطعم والله مكان ثاني لما نسأل على نوع اللحوم المستعملة هل هي وطنية والله مستورة.
0: نعم.
4: فتو مع غلاء الأسعار في اللحوم المحلية اتجهوا كثير كثير من المطاعم للحوم المستورة.
0: نعم.
4: وناس كثيرة يا شيخ تجهل حكم دار الإفتاء فيها، حكم الله نعم. فيها اللي هو عن طريق دار الإفتاء.
0: نعم.
4: يا ريت تزيد توضح للناس اقل حاجه وحتى رسائل نصيه على الموبايلات باش تساعد في تسريع المعلومه اكثر.
0: نعم.
4: والنصيحه الاخرى يا شيخ لو سمحت اللي هي قضيه الحجاب، والله يا شيخ استهزوا به الناس كثيره، فتيات نعم. كثيره واولياء الامور سواء زوج او ولي امر ماش يبرقوا الحجاب بشكل شرعي، يعتقدوا ان الحجاب غير تغطي راسها وخلاص، تلبس قميص عادي وسروال عادي كيف الراجل، والتعطر والمكياج والحاجات هذه ما انزل الله بها من سلطان.
0: حاضر. الله بارك الله فيك سيد عبد الله،
4: جزاك
0: الله خيرا. حاضر تسمع تعليقا ان شاء الله. محمد من الجبل الغربي، تفضل يا محمد.
5: يا غالي.
0: عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخ محمد.
5: جزاك الله خير.
0: نعم.
5: جزاك الله خير.
0: وإياكم وإياكم سيد محمد، تفضل.
5: لك يا الناس رسالة مثلا الواحد ما تجيكي مسافة مثلا
0: والله يا محمد صوتك أبصر كيف بعيد شوية، كانت عود لي السؤال، عود لي السؤال يا محمد مش واضح عندي.
5: قلت لك يا أنت مثلا ما تجي مسافة مثلا يعني كان انت
0: عادي والله للاسف كلاني ما فهمتش والله ما مش عارف المخرج اذا كان يا محمد باك تكلم فينا صوته بعيد والله كلمنا من الهاتف طول هيك صوتك بعيد يا محمد ما استطعت شراني نستوعب سؤالك ما تفتحش سماعة الهاتف طول هكذا كيف
5: سؤال؟
0: بارك الله فيك يا محمد. ماشي. محمد من مصراتة، تفضل يا اخ محمد.
6: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تفضل. شيخ نهار اتصلت بالحلقة الشيخ عبد الرحمن، سألت علي تنازل.
0: ايه
6: تنازل بخصوص جريمة قتل عند عمي قتل اخويا.
0: عمك
6: قمنا بإعطاء السنة، عمي قتل اخويا في سنة 2018.
0: عمك ولا ولد عمك؟
6: عمي عمي.
0: عمك قتل اخاك سنة 2018.
6: ايه واحنا اعطيناه تنازل عمي ثالث يوم العزيه ان نعم. جريمة القتل صارت في مشاجرة.
0: نعم.
6: مشاجرة في الطريق.
0: نعم.
6: تو احنا السنة 25 تو كيف وصلنا في ملف القضية في المجمع معك؟
0: نعم.
6: القضية طلعت ان قاتلة تحت التعذيب ما هيش مشاجرة.
0: نعم.
6: وهو ما هوش بروحها مع اشخاص ثانيين.
0: طيب وانتو ماشي في دينكم مشاجرة بين عمك وولد خوك والله مشاجرة جماعية والله كيف كنتوا متصورينها انتو؟
6: هو لانهم يتعاركوا قديش مره
0: يعني سامحني لما تنازلتوا في 2018 كنتم توقعتوه قتل خطا ما توقعتوش قتل إيه عمد
6: ايه هذا هو احنا كبرنا بعمان واحترمنا كبارنا لان ابوي متوفي
0: تمام والان تبين حسب كلامك تبين انه قتل عمد ومعه اخرون
6: وما والكلام هذا الاشخاص الاخرون شهر رمضان اللي فات
0: نعم.
6: واحد منهم شكله أنبض ضميره وقاعد يجري
0: طيب شن يعني كيف سألت الشيخ عبد الرحمن شن قال لك؟
7: ما الشيخ عبد الرحمن ما وضحتلاش يعني القتل
0: طبعا قال لك ما دام قال لك ما دام تنازلت وخلاص سقط القصاص.
7: لا لا لا لا الشيخ عبد الرحمن وضح لي، لكن الشيخ عبد الرحمن ما وضحتلاش ان القتل في المشاجرة ولا ما هيش مشاجرة.
0: طيب على كل حال يا أخ محمد أنا نجاوبك إن شاء الله وبعدين تو نعطيك يعني مقترح إن شاء الله. بارك الله فيك
7: إن شاء الله.
0: تشكر يا أخ محمد. محمد من صبراته. نعم يا محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
8: بارك الله فيك يا شيخ عصام وجزاك الله خير ورحم الله والديك وإن شاء الله دائما ذخر لي هالبلاد الطيبة إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيك. تفضل
8: شيخنا الفاضل. والله هي مشكلة نبوك توجه توجيه لهالجهة. هي الجهة الشيخ أنت زي ما عارف كل ما يزيدوا الضمان نحن كمتقاعدين عسكريين كل ما يزيدوا الضمان طبعا القانون بيسري على المتقاعدين زي ما يسري على الموجودين تو في الخدمة. ليش يعتبروا خدمة احتياطية؟
0: تمام.
8: الضمان شن داير؟ الضمان مكر وعناد ويعني تمقت في الناس التعبانة. لابد ترفع دعوة أمام المحكمة تكلفك مش عارف كم مبلغ كم بالألاف تكلف ب3000 المرة اللي فاتت.
0: نعم.
8: يعني أنا متقاعد يعني ما صدق يجيني المرتب باش نحصل باش نصرف صغاري 900 و1100 و1200.
0: نعم.
8: أنت بترفع لي دعوة ب3000 أمين منين بنجيب 3000 حتى نرفع دعوة ورغم أن القانون يقول والفقه القانون 40 يقول له أن القانون يسري على المتقاعد ويسري على اللي موجود قاعد في الخدمة. تو الزيادة هذه اللي تو حاليا الشيخ عصام.
0: نعم.
8: تو حاليا مشينا للضمان ورفعنا الضمان. تتصور أنت توصل فيك الدعوة سنة 28. شوف المكر والخداع. أنا نقشنا مستشارين غادي قال طالبناهم قلنا لهم زيدوا ديروا محاكم أخرى حتى تسهل على الناس التعبانة. قال الضمان مسكر راسه والضمان قال لا ما فيش. أنت عندك قرار ليش ما تنفذش قرار دور ما يدوروا الناس محكمة ويتعبوا؟ قال لا لابد يدوروا محكمة ولابد يتعبوا باش هم شنو يا شيخ الغاية والغرض باش كل ما بيتوخر سنة كل ما يكونوا هم مستفيدين من السنوات الماضية. السنوات الماضية تتصور 7 سنوات خذوهم مننا ظلما وسورا ومهتانا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حاضر.
8: توجيه منك أنت للضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
0: وإياكم سيد محمد. بارك الله فيك. طيب إذا على بركة الله حتى لا تنقطع علينا الإجابة نبدو على بركة الله بالأخ محمد من طرابلس. قال أني عندي زوجة تشتغل في التعليم والأخ محمد قال هو مهجر من إحدى المدن وجاء لطرابلس ونقل زوجته للتعليم فقال وضعوها التعليم فيما يسمى بالاحتياط العام ولها فترة في الاحتياط العام. هو يسأل على حكم مرتبها. أولا أنا أكبر في الأخ محمد هذا بارك الله فيه وجزاه الله خيرا السؤال وهذا الأصل في الإنسان المسلم أن يسأل

الاحتياط، وإذا تأخذ مرتبها حلالا لا إشكال في ذلك، هي لم تقصر في العمل، لكن المطلوب منها الآن، هذا هو المطلوب، أن تذهب بين المرة والمرة كل أسبوع كل أسبوعين تذهب إلى الاحتياط العام وتطلب أن ترد إلى التدريس إذا كانت شهادتها تؤهلها للتدريس، أو أن تحال إلى العمل الإداري، هذا المطلوب منها. ولهذا الإنسان لما يحولوني على الاحتياط العام كأني قلت الحمد لله افتكينا تو والله معاد مشيلهم ولا عاد لي علاقة، جت منك يا جامع تمشي شرعا هذه ما تمشيش، هم حولوك على الاحتياط فعلا أنت تاخذ مرتبك تمام، هم اللي حولوك، لكن الآن هم حولوه من أجل أنه هو جيل القطاع هذا وكان في مدينة أخرى، فالأخت هذه المطلوب منها أن تتردد هي وزوجها على قطاع التعليم وتطلب تمكينها من العمل مدرسة أو موظفة، منها لين يردوها عفوا للتوظيف أو للتدريس لا شيء عليها في المرتب بهذا الشرط. انجولي أسئلة الأخ أبو غمجة من بنغشير، سأل عن علاج العين إذا لم يعرف العائن. الأصل أن الإنسان إذا أصيب بالعين وعرفنا الذي عانه، عرفنا الإنسان الذي العائن هذا الذي عان هذا الشخص أي أصابه بالعين عرفنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العائن يغسل لهذا الشخص، يتوضأ أي يغسل داخلة إزاره وتصب على هذا المعيون ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نعرف العائن أو لا ندري هل هو عين أو لا، فالعلاج هو بالرقية الشرعية. إيش هي الرقية الشرعية؟ اللي هي بقراءة القرآن عليه وبالذكر على موضع الألم، وأن يقرأ له في ماء مرقي في ماء، وأن يقرأ له القرآن مثلا في زيت فيدهن بهذا الزيت ويشرب هذا الماء ويقرأ له القرآن حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. ومسألة معرفة العائن ليست بالأمر السهل، يعني هل يعترف لك إنسان ما أنه هو الذي أصابك بالعين؟ وبالتالي ففي مثل هذا الأمر هو بالرقية الشرعية مع الصبر حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذا المرض. والمطلوب من الإنسان دائما متى ما رأى شيئا يعجبه أن يبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي أصاب غيره بالعين، لما رأى جسده أعجبه هذا الجسد ولا قوت ولا كذا، فخر هذا الإنسان يعني سقط كالمغشي عليه من عين ذلك الشخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه هلا بركت. فدائما الإنسان المسلم دائما في فمه دائما على لسانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، ربي بارك، ما شاء الله. وورد في القرآن في سورة الكاف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قالها الإنسان مع عدم حسد الناس فيما من الله تعالى به عليهم، لا يجوز أن نتهمه بعد ذلك بالعين، أن يبرك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، أحسن الخالقين، وهكذا. نعم. السؤال الثاني، الأخ أبو غمجة قال بعض الناس في الأذان والله في غيره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهل الصواب أشهد أن لا إله أو أن لا إله؟ أكيد الأمر هذا واضح، الصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو شهادة بنفي الألوهية عن أي أحد ثم إثباتها لله سبحانه وتعالى، أي أشهد أن لا إله مستحق للعبادة ومستحق لأن يكون إلها بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب. وقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا يعد لحنا، ويعني يعلم المؤذن والله أي إنسان ينطق بالشهادتين ويصوب له كلامه. السؤال الثالث للأخ أبو غمجة قال المأموم هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين أم ثلاثة تسليمات؟ طبعا بالنسبة للإمام، الإمام مشهور مذهب المالكية
أنه يسلم تسليمة واحدة.

تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. نعم، هذه الإمام يسلم تسليمة واحدة، هذا مشهور المذهب. وعندنا رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الإمام يسلم أيضا تسليمتين، ولعلها رواية المدنيين عن الإمام مالك. أما المأموم فمشهور مذهبنا أنها ثلاث تسليمات. تسليمة الأولى يعني تلقاء وجهه يخرج بها، تسليمة التحليل، تسليمة عن يمينه تسليمة التحليل، وتسليمة يرد بها على إمامه، وتسليمة على المأمومين. بيد أن بعض محققي المالكية قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث تسليمات من الصلاة، لم يثبت ذلك قالوا في السنة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة عندما كان إماما وهو مشهور مذهب المالكية في الإمام، وسلم تسليمتين. وهذا الإمام أبو بكر بن العربي قال الصواب أن يسلم المأموم تسليمتين، تسليمة يخرج بها من الصلاة وهي تسليمة التحليل، هذه هي الفرض والركن، والتسليمة الثانية يسلم بها على الإمام وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد. ولهذا الأفضل أن الإنسان يتقيد بالتسليمتين إن كان مأموما، فإن كان إماما فمشهور المذهب تسليمة واحدة، وإن كان فذا أن يصلي وحده فمشهور المذهب أيضا تسليمة واحدة كما ذكرت. ناتي إلى سؤال الأخ عبد الله من مصراتة، له سؤالان أو طلب نصيحتين. النصيحة الأولى يسأل، قال مسألة اللحوم المستوردة تفشت تفشيا كبيرا في المطاعم. ويا جماعة راهو لما نقول اللحوم المستوردة تخيلوا أن بعض الناس مازال مش فاهم كلمة اللحوم المستوردة. أنا لا أقصد باللحوم المستوردة الحيوانات التي تؤتى بها حية وتذبح في ليبيا، سواء جايبين من هولندا، من أوكرانيا، من أي جهة في العالم. أنا أقصد ما ذبح في غير بلاد المسلمين وأتي بها مذبوحة ودخلت إلى ليبيا، إلى بلادنا، هل هذه تؤكل؟ إشكالية اللحوم المستوردة ليست إشكالية حديثة، بل هو إشكال من قديم. حتى الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله في دار الإفتاء السابقة، في دار الإفتاء عندما كان مفتيا قبل أن يحل النظام السابق، تكلم عن هذا في فتوى طويلة وحذر من اللحوم المستوردة التي تستورد من بلاد غير المسلمين. أنا لا أتكلم عن اللحوم المستوردة من تركيا ولا من مصر ولا من أي دولة مسلمة. الإشكال في التي تستورد من غير بلاد المسلمين. والإشكال الأكبر أيها الناس أن راهي ليبيا سوقها مفتوح على مصراعيه، وقد جلسنا مع وزارة الاقتصاد منذ زمن وصرحت وزارة الاقتصاد بأن السوق الليبي مفتوح على مصراعيه في مسألة اللحوم المستوردة، لا ضوابط شرعية ولا ضوابط صحية ولا غيرها. تخيلوا حتى بعض اللحوم قالوا يشتريها بعض التجار في البحر، مش معروف حتى منين جاية بكل. هل تصدقون أن الأيام الماضية وصل لحم لليبيا اللي يقولوا له الحمل مكفن، المكفن هذا جايبيننا زي الكفن كأن ميت إنسان مكفنيننا، بيع في بعض الأسواق ب28 دينار. 28 دينار لما تحولها بالدولار كم تطلع؟ تطلع لك 3 دولار فقط. هل يتصور إنسان عاقل أن لحما سليما مذبوحا على الطريقة الإسلامية سليما من حيث الصحة على الإنسان، هل يتصور إنسان أن لحم يكلف يستورد من استراليا والله من هولندا والله من البرازيل ب3.5 دولار حتى صحيا هو غير صحي؟ وبالتالي إيش بعض الناس يقول والله البرازيل أفضل حالا من غيرها. نعم احنا زرنا البرازيل ورأينا الوضع وهي قد تكون أفضل حالا من غيرها، لكن هذا لا يبيح أكل ما جاء منها. لماذا؟ لأنه الأمر منضبط على ما رأيناه باي والذي لم نره. فلهذا اشترطت دار الإفتاء وجود مراقبين شرعيين
تضعهم الدولة يراقبون الذبح، مش يذبحون، يراقبون الذبح ولا يكلفون الدولة شيئا. ولكن للأسف الشديد أهملت الحكومة هذا الأمر، ودار الإفتاء بعثت بتقرير إلى وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد أحالته إلى مجلس الوزراء، ثم أركن هناك أو ركن هناك للأسف ولم يعمل شيء. ولهذا لو الدولة الليبية التي تنفق الملايين والمليارات فيما لا يرضي الله، لو بعثت 20 مراقبا شرعيا يراقبون الذبح في البرازيل، لاستغنت الدولة الليبية حتى عن المستورد من غيرها في اللحوم، في لحوم العجول والأبقار وفي لحوم الدواج. ولكن للأسف هذا عدم خوف الله سبحانه وتعالى من المسؤولين في الحكومة، عدم استشعار المسؤولية الشرعية. ولهذا ما قال الأخ عبد الله مظبوط، أنا أقول لا يجوز لإنسان أن يأكل من اللحوم المستوردة التي يعني جيء بها لليبيا مذبوحة على هيئة لحم وهو لا يعرف مصدرها. المشكلة أن ليبيا سوقها كما ذكرت مفتوح على مصراعيه. تخيل اللحم هذا لا تعرفه من البرازيل، لا تعرفه من هولندا، لا تعرف من استراليا، لا تعرف من أي دولة، بل ثبت أن بعض الشحنات رفضت من بعض الدول، شحنات لحوم مستوردة، وبقيت السفينة تدهور في البحر المتوسط لين جو بعض القراصنة التجار الليبيين قراصنة اللحوم واشتروها وأدخلوها، ولا يعرف هل ذبحت على الطريقة الإسلامية، هل خنقت خنقان، ما الذي حصل لها، لا يعلم هذا الأمر. وبعض الناس يقول لا كيف، حرام عليكم تضيقوا علينا، والله الأصل في الأشياء الإباحة. أقول الأصل في الأشياء بإباحة، قال الفقهاء في غير الفروج وفي غير الطعام. أما الذبائح والطعام الأصل فيه التحريم، والفروج هل إنسان يقول الأصل الإباحة يعني يطأ زوجته؟ لا، حتى يتأكد من وجود المبيح للوطأ، وكذلك حتى يتأكد في مسألة اللحوم من وجود المبيح للأكل. المشكلة كما ذكرت لو أن البلاد الليبية استيرادها معروف جهة معينة الله ينظر في تلك الجهة، لكن الحكاية رأي مفتوحة يا جماعة. حتى الذين يفتون بجواز اللحوم المستوردة مثلا لو وجد من يفتي لن يستطيع أن يفتي في حالة السوق الليبية التي كما ذكرت صرح المسؤولون في الحكومة أن مصادرها متعددة وغير معلومة وغير منضبطة للأسف الشديد. فالنصيحة، الإنسان في الحلال غنية عن الحرام. لما الإنسان يمشي المطعم يسأل، مش يقول كلمة يعني وطني. احني سؤالنا، هل اللحم اللي عندك مذبوح في ليبيا سواء كان وطني والله أسباني جايبين حي، والله المهم أن يكون قد مذبوحا في ليبيا أو في البلدان المسلمة، هنا آكل. أما إذا قال قيل لي لا والله اللحم الدجاج راه مستورد، طبعا الدجاج ما يتصورش يجيبوه لليبيا ويذبحوا هنا، لا يذبحوا فيه هناك، أو لحم أبقار والله غيرها جايبين، هذا اللي يقولوا اللحم المكفن ما يأكلاش الإنسان. هل هذه ضرورة؟ ليست ضرورة يا جماعة. يعني حتى أكل الميتة جوزه القرآن للاضطرار، احنا عندنا هذا ميتة، لكن هل هذا اضطرار؟ ليس اضطرار. والله الناس بتعقد في الأمور، راو اللي بيمشي بشرع الله سبحانه وتعالى، شد داعي للمطاعم إلا في حال الإنسان اضطر لذلك، وكان اضطر والله يسأل ويعرف المطاعم. زي احنا تلقى الواحد فينا أمور الدنيا ما فيش أدق منه، برشري من المحل فلاني راه ورخص، برا المحل فلاني راه خير، وين تجي في مسألة اللحوم مستوردة تو الحكاية دين مش دنيا، يغضب ويضجر وترى الزبدة في فمه وسكرته علينا وضيقته علينا، بينما في أمور الدنيا ما فيش أفلح منا في المحلات وفي الملابس، يعرف الرخيص وين ويعرف كذا. فالإنسان إذا كان يحرص في أمور دنياه فإن الحرص في أمور الدين أولى وأجمل بالإنسان. نجول السؤال الثاني، الأخ عبد الله من مصراتة أيضا اتكلم على مسألة الحجاب، وبارك الله في عبد الله، قال يا جماعة مسألة الحجاب بدت في ليبيا للأسف الشديد، بدينا نتبعه في بعض الدول المجاورة لنا شرقا وغربا، أن مفهوم الحجاب شبه يولي الحجاب معناها المرأة أو البنت اللي وصلت سن الحلم أو قاربت، والمرأة شبه يولي الحجاب أن تغطي شعرها بس، المرأة متحجبة معناها ما بان شيء من شعرها. هل هذا هو الحجاب الشرعي؟ أبدا. الحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة ثوبا فضفاضا حتى يصل إلى أسفل قدميها، يكون فضفاضا
غير ضيق ويكون غير زينة في نفسه، ألا أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف ما تحته، ولا يكون ضيقا يصف المفاتن، ولا يكون زينة في نفسه. فيا أيها الأزواج، الزوج راه مسؤول على زوجته. الأمر اللي بدأ ينتشر الآن في ليبيا وينتشر في العاصمة وفي غيرها، أن المرأة تلقاها دايرة هذاك الوشاح فوق راسها، المهم الشعر مغطي، وما هناك تغطى الشوية القدامية من الشعر، هذه الخصلة ولا مش عارف شو يقولوا لها الناصية، هذه ما عدلوش عليها، هذه عندهم عادي. وتلقاها لابسة سروال كسروال الرجال أو سروال الذكور، هل هذا يعد حجابا شرعيا؟ لا والله، انت بنقولوا لك راه ما نكش متحجبه، كانك انت تظني ايتها المراه اللي لابسه الضيق، والله لابسه اللي هي حاطه الوشاح ومدايره بلوزه ولا مش عارف شنو ومدايره سروال زي الذكور، هذا ليس حجابا. الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، شوف مسؤوليه الاب، قل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الامه، أني يلزمني كزوج زوجة الإنسان وبناته والمسؤولين من تحته أو تحت وصايته من النساء، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال ربي سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الخمار ينزل من الرأس حتى يغطي الصدر، ولا يقصد به هنا تغطية الوجه، لتغطي الوجه هذه محل خلاف، نعم. لكن المهم المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الحجاب الذي يسمى حجابا شرعيا، مش هذا الوشاح، الوشاح اللي نشوفه فيه الآن هذا راه ما ليه علاقة بالحجاب الشرعي أبدا. الحجاب الشرعي تلبس المرأة المحرمة الطويلة التي تغطي الرأس كله والنحر تحت الدقن، هذا تغطيه، وتغطي الأكتاف وتنزل تغطي الصدر وما قابله من الظهر، وتكون لابسة تحت جلابية شد عندك واسعة، هذا رقم واحد. لما نقول واسعة معناها مش ضيقة تصف العورة والعجيزة. رقم اثنين أن تكون غليظة أو أن تكون لا تصف ما تحتها، مش تكون رقيقة ترى العين ما تحتها. الشرط الثالث أن لا تكون هذه الجلابية زينة في نفسها، مش تجي تلبس لي الثياب المزركشة هذه بالحمرة وهذه بالصفرة وهذه بالخضرة، هذا ليس حجابا شرعيا. وبالتالي هذه نصيحة لكل أب، أنت مسؤول عن بناتك، بناتك من صف يبدن في قبل البلوغ من الخامس والرابع، بل ربي بناتي على الحجاب منذ الصغر، إن علمهن وخاصة إذا قاربت سن البلوغ، هذه مسؤوليتك أيها الأب. وزوجتك هذه مسؤوليتك أيها الأب، وحتى الأم هذه داخلة في مسؤولية الابن. إذا كان الأم مثلا يعني ليست كبيرة من القواعد من النساء، أيضا هذه مسؤوليته. وكذلك قد يكون مسؤولا عن يتامى، عند بنويت خو، بنويت أخته، قريبات أخواته كذلك. لكن يفرق الأمر، يعني أحيانا له سلطة حتى الضرب وسلطة كذا، يختلف الأمر. المهم هذه مسؤولية الأب، وخاصة في مسألة البنات وفي المدارس. للأسف نحن بدأنا نسمع أن بعض المدارس يعني يتهكمن بالبنت التي تلبس اللباس الشرعي. الإنسان يعتز بدينه، يعتز بدينه، تجد الإنسان المسلم يعتز بدينه، ما نعدلش عليهم، أن الرب في بناتي أن هذا هو اللباس الشرعي، ونقولهم أنتوا مش أنتوا اللي تتعقدوا خيركم لابسة جلابية وهذه كلابسة سروال، هي التي ينبغي أن تستحي وأن تتحشم على وجهها وأن تتقيد بالأحكام الشرعية. فيجب أن تكون لنا غيرة في هذا الأمر. أيضا دور المدارس، رأوا يا جماعة الآن بعض المدارس وبعض الثانويات والكليات يقول لاني والله ما ليش علاقة باللباس، هذا خطأ والله. كيف؟ هذه مسؤوليتك أنت مدير المدرسة وعميد الكلية ومدير المعهد، أنت راه مسؤول عن هذا، من حقك تضع الضوابط. والحمد لله يعني في بعض المؤسسات مثلا، الحمد لله نحن في الجامعة الأسمرية عندنا الكليات وضعت هكذا هذه الضوابط في لوائحها الداخلية، وهذا هو الحق، أن الكلية تحط في ضوابطها الداخلية في اللوائح تقول
لابد على الطالبات من التزام الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى به ورسوله، والذي يشترط فيه أن يكون اللباس فضفاضا، وأن يكون سابغا ساترا لا يصف ما تحته، وأن لا يكون زينة في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. نجولي الأخ محمد من الجبل الغربي، سامحنا ما قدرناش نفهم سؤاله مع أنه حاول مرارا لكنني للأسف لم أسمعه. نجولي محمد من مصراتة، الأخ محمد هذا قال عمي قتل أخي سنة 2019، وقال إحنا كنا نظن في وقتها أنها مشاجرة، وحسب ظننا أن قال ما كناش نتوقع أن عمي تعمد قتل أخي، قلنا هذه مشاجرة وتضاربه لكن لم يقصد قتله ولم يضربه بشيء يقتل، ولهذا قال إحنا تنزلنا في ذلك الوقت. بعدين قال تبين لنا من خلال إجراءات المحكمة أن عمي هذا قتل أخي عمدا ومعه آخرون اشتركوا معه، وبعضهم قال قد أقر بذلك واعترف. فهو يريد أن يقول هل يلزمنا التنازل الذي وقع في سنة 2018؟ طبعا الجواب أن القتل العمد إذا تنازل فيه بعض أولياء الدم ولو واحدا فلا يجوز قتل القاتل عمدا. لماذا؟ لأنه حصل تنازل من بعض الورثة أو من بعض أولياء الدم، والله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولكن من خلال كلام محمد والعهد عليه أنهم إذا كان تنازلهم سنة 2015 ظنا منهم أن عمهم لم يقصد قتل أخيهم، لأن رأوا يا جماعة مش كل عركة معناها قتل عمد، مرات الإنسان في عركة يدافع لنفسه ومرات لم يضرب بشيء يقتل كذا، فإذا كان يظنون أن عمهم قتل أخاهم خطأ ولم يقصد العمد إذا لا يلزمهم هذا التنازل. لكن أنا أقترح على الأخ محمد هذا من مصراتة أن هو يأتي إلى دار الإفتاء، فهذه ليست بالمسألة الهينة، وأن يعرض هذه المسألة وأن يذكر الوثائق التي تم بها التنازل في 2018، وأن يطلب من القضاء يعني مراسلة دار الإفتاء، لأن الموضوع عندما يدخل في القضاء لا تستطيع دار الإفتاء أن تتدخل فيه لأنه صار أمرا قضائيا، ولكن يعني المحاكم تراسل دار الإفتاء وتطلب منها بيان الحكم الشرعي في حكم التنازل الذي وقع في 2018، وهل يسري الآن أو لا يسري، ويظهر بعد ذلك الحكم، لأنها ليست مسألة سهلة فهي في مسائل الدماء. نجول الأخ محمد من صبراته، الحاج محمد قال أني رجل متقاعد وكنت عسكري، والآن الحكومة زادت مرتبات العسكريين، والقانون أو القرار هذا قال يسري على المتقاعدين العسكريين، فقال للأسف الشديد الضمان يرفض تمرير هذا القانون ويقول لا، كل عسكري متقاعد لابد يمشي يشكي في المحكمة ويديروا له جلسات ويحط محامي حتى تحكم له المحكمة بسريان مرتب العسكريين غير المتقاعدين على مرتب العسكري المتقاعد. وأقول صدق الحاج محمد، هذه رناها في الضمان حتى في المدنيين، تو الآن مثلا المدرس المتقاعد قبل الزيادة الآن حتى يعدل له مرتبه لابد يذهب للمحاكم ويشترط عليه الضمان. أنا لا أدري يعني لماذا الضمان يفعل هذا الأمر، إذا كان هذا هو الحق وهذا هو هذه هي اللوائح، فلماذا المسؤولون في الضمان يضيقون وخاصة على شريحة المتقاعدين؟ أنا أقول للإخوة في الضمان وفي غير الضمان وكل إنسان موظف من حقه أن يطبق اللوائح والقوانين ما دامت لم تخالف شرع الله، هذا من حقه، ولكن الإضرار بالناس وقصد التضييق عليهم لأجل التضييق أراه من شق على الناس شق الله عليه، وبالتالي إذا كان الأمر كما قال الأخ حاج محمد في هذا الأمر وعندهم قانون، لماذا بقاه الأجهزة القضائية والأجهزة الرقابية والتعليم العالي وغيرها اللي عرفناها الآن أن كل قرار زيادة للموظفين يسري عليه المتقاعدين، بي لماذا التضييق على مثل هذه الشرائح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه،
فالآن المطلوب من الضمان أنا لا أقول يخالف اللوائح والتعليمات، لا، أقول يجب أن يرفق بالناس المتقاعدين ما دامت وجدت لهم قوانين ووجدت لهم لوائح. فالناس المتقاعدون اليوم رأوا يا جماعة لم يعد بإمكانهم حتى العيش، أراه المتقاعد اللي ما عنداش أولاد يعاونوا ويرفدوا، أراه ربما يعني بيضطر يجلس أمام المساجد ويتسول. 900 دينار رأي لم تعد تساوي شيئا. إذا كان كيلو اللحم 100 دينار ماذا سيساوي؟ إذا كان الدواء يكلف بالمئات. فالمطلوب من الضمان هو الرفق بالمتقاعدين والبحث عن الحلول المناسبة التي لا تهدر المال العام ولكنها تضمن لهؤلاء الناس حقوقهم. بايخيرك وان جيت في المتقاعدين من بعض الشرائح الأخرى زدتهم تلقائيا. فمن رفق بالناس في حقوقهم فيما لا يخالف شرع الله فإنه جدير بأن يرفق الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. لعلنا نختم بهذا السؤال إذا كان عندي متسع. هذه الأخت سؤال مهم، قالت أني متزوجة منذ 11 عاما، قالت لم أرزق الذرية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني. فإحنا ندعو لها الأخت هذه ويدعو لها المشاهدون والمستمعون أن الأخت هذه التي لم ترزق الولد أن يرزقها الله تعالى ولدا تقر عينها به، اللهم آمين. قالت المهم عندي أخت زوجي تو حامل وقريب تنجب، وقالت متوقع تنجب طفل ذكرا. قالت هل يجوز أني ناخذ الولد هذا اللي هو ولد أحماتها، معناها بالنسبة لي هي تعتبر مرت خال الولد هذا. قالت هل يجوز أني نكف ليولي ابني؟ أول حاجة يا أختي كلمة يولي ابني هذه حرام، هذه في الجاهلية، في الإسلام ما فيش حاجة اسمها يولي ابني، التبني حرام. ربي قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولعن الله سبحانه وتعالى أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه. فأنت قولي نكف لا، ما تقوليش يولي ابني، هذه رقم واحد. رقم اثنين يا أختي، المشكلة في الابن هذا ما هوش محرم ليك أنت، هذا ولد أحماتك، أنت مرت خالة ومرت الخال ما هيش محرم، وبالتالي باي بتربي الولد هو صغير عادي، باي حينما يراهق ويقارب سن البلوغ شو الحكم؟ حرام عليه لما يبلغ، حرام عليه يقعد معاك ويختلي بيك ويشوفك وانت في لباس الحوش وكذا، ما نكش محرم. باي شنو الحل؟ الحل أن الابن هذا لما تنجب المرأة هذه وترضى أن بيعيش معاكم وتكفلوا أنتو، الحل أنك تعطيه لمثلا كانوا عندك أخت ترضع، مش لما يرضع العيل هذا من أختك شي يولي ولد أختك من الرضاع، أو تعطيه لزوجة أخيك إن كانت لك زوجة أخ ترضع ولدا مثلا، لما يرضع من مرت خوك شي يولي ابن أخيك من الرضاع. هنا معاش عندي مشكلة، لأن الولد شي صبح ولد أختك من الرضاع أو صبحت ولد خوك من الرضاع. لكن هذه الطريقة اللي يديروا فيها الناس برا جيب عيل من الرعاية أو حتى من بعض القرابة وربيه، مشكلة كان هو بنت وكان هو ولد مشكلة. كيف المشكلة؟ أن مش نقصد التربية مشكلة، لا، الكفالة هذه أجر عظيم جدا، لكن باقي الولد هذا لما بيوصل سن البلوغ هذه مرأة أجنبية عليه، ما ينفعش يعيش معاها في البيت منفردين، ما ينفعش يركبها بروحها في السيارة، ما ينفعش يشوف منها ذراعيها ويشوف شعرها وكذا، هذه ليست محرما. وكان هي بنت مشكلة بالنسبة للزوج، الزوج هذه ما هيش بنت زوجته باش نقوله احنا هذه ربيبته، هذه أجنبية. وبالتالي الحل في ماذا؟ في الإرضاع، الحل في الإرضاع. إذا كان يا أختي هذا بالإمكان أنك أنت تنسقي بحيط الولد هذا، كانوا عندك زوجة واحدة من أزواج خوتك، والله واحدة من أخواتك، والله واحدة من بناويت خوك، والله واحدة من بناويت أخواتك، يصبح هذا الولد يعني إما أنت خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، ويعيش معاك والحمد لله رب العالمين. وإلا فنقول لك راو عادي بتكفلي الوليد هذا، لكن لما يقارب سن البلوغ ترديه لأهله، وهذا ليس بالأمر الهين عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربي يرزقك الذرية الطيبة أنت وزوجك إن شاء الله تعالى.
إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الآباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة، يعني كما نعلم أن الاشتراطات، يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول المعروف، هذا مثلا يطلق عليه الجرامبيول مرحلة ابتدائية، ولو تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيليه أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه، يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزول الحيض، أو ما أكملت 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور، ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا. وعليه فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم، كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن نحن نبون أن نركزوا على مسألة أن نحن كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا. يعني الإنسان يعني له الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، مقولوش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا، راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه، هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، طبعا باب أولى قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه، يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة، ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر، يعني لم نطالب بأشياء يعني ما يقولش لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا، ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني فيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة، يعني زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا طبعا لا يجوز، هذا ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين، يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا، يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبس هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة، يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة، هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره، يعني هي مش ماشية تستعرض، يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك، ف فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك، سواء زي ما قلت من حيث اللباس، يعني جلباب فضفاض، يعني فضفاض سمعناه يعني واسع، لا غير ماهوش رقيق، ما يبينش يعني ما تحته، يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين، معفن معد الوجه والكفين، وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه، يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فنصيحتي يعني لأولياء الأمور، أيها الآب وأيها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية، يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ، ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب، المفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أنه هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا، احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية، يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشية بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه الكلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشيه بكامل الزينه متاعك، ولا ماشيه مدايره مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين او موظفين او كذا والى اخره، وحتى في الشارع انت اصلا، انت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أماما ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أماما ما فيش بس، المحارم يعني. لكن الشارع طالع متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنه؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك أن يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام كلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وإنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، أن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مسألة ما تمر إحنا كشعب، يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى ب آراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي، يعني حتى ولا قصدي من ينظر التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصره. لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب حديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف يعني. الليبي أستقلها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن ما كيجا ايش ندرت انت ولم تعطر بالزينة يعني، روائح تمشي من ممرة تشمها فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممرة تقع كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلنا نتكلم ونكون واقعيين وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل يعني. الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء، وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجلي، لا الجلي هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، ما فيش واحد يعني لا اعتقد ما اسمع على الاقل في المدارس العامة ان واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة قلها لا ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة امام الله سبحانه وتعالى الا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات متاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كأن جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما انت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين، تجيك حد يقول لك خيطين الجلي ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطه تجيك تقول والله فصيل الجلي لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، اذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئه الجلباب المفروض ما تخيطيش، لانك انت بتساعدي على النشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل او امراه، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤوليه يعني متضامنه، كل واحد عنده جزء من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ يعني، ونادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص يعني توصل صف سادس تقدر صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنتك كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العددية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن يكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون مع البر والتقوى. هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراه، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وين كان فهو شاذ، والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكي فيه لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقولوا احنا يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتق الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم غير موجود الأم موجودة، هذا راه لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة يعني. فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط رأوا مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
2: الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي، والأرض ليست ملكا لأحد، واخد أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك، حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع. فبالتالي شن يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. نظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هاضم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. احنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة، ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، أو حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة، ما يجوز لكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول له معليش المصلحة العامة قبل المصلحة خاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه، القانون الظالم تاع تمليك الأراضي، وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه، فكتها منه الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا لا أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. وهذا أمر خطير جدا جدا، رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، رأوا هذا لا يحل له الحرام، رأوا يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا، إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة، غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله لا ينفعك أرض اغتصبتها ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا، مدام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له، مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه، مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة، ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا ما ناخذهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة مع هذا، رأوا استيفاء الحق بالذات وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي ليه، لا هذا ما يصحش، رأوا هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن ليه، لا لا نضغطوا على أهل المسؤولية، على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا، وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا، مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا، هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك، امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء، تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول لم

اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها، مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب

0: عفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب. قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
3: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا، تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا، هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور، ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث حقيقة هو حديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
3: الجوني.
4: الجوني هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول. والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري، قالوا كان هذا الرجل بصنعاء، وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث، وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري هذا، قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبع أنه كان يأتي عن اتقاد بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة تنسب ويعني تنسب للاتقاد من الرواة،
3: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
4: يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو الاتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى أحيانا يكون يقول متهم بالكذب، يجدون في رواياته أشياء مكذوبة لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر.
3: قد يكون شيخنا يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه، أو
4: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بقاله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق يبقى أحيانا مهوش أهل هو أصلا لمثل هذا، لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله، مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا بعضهم قال على جهة التعجب فقط. هذا ما يتعلق بسبب من الأسباب، وعلى الوجهين سواء قلنا هو مجهول الحال أو مجهول العين فكل منهما مشكلة. هذا جانب. الجانب الآخر قالوا في إسناده عبد الملك هذا عبد الرحمن
3: نعم
4: دماري، هو رجل من أهل اليمن، كان يكنى بأبي هشام. ودمار كما تقدم هي يعني ليست بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني، الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
3: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
4: هو الحق الإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع المسلمين قالوا لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري ومسلم بأن يلحق أحاديث
3: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
4: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
3: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين.
4: نعم دون شيخ آخر. نعم هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
3: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره.
4: نعم أيوه هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله كان راوي للحديث، وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال،
3: علماء رجال. نعم
4: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد لزمن اختلاطه، وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط.
3: نعم.
4: أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عند أحيانا منهج يسمى بالانتقاء، من هذا العلماء قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري ومسلم، لم يسلموا له. وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم، منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها. فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا، ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ في شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول. هذا الإمام الذهبي راه.
3: نعم.
4: الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد.
3: نعم.
4: أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول. فهذا أيضا أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
3: الذهبي،
4: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
3: مبين لعلة الجرح.
4: نعم. مبين لعلة الجرح. نعم.
3: وهذا الإسناد فيه يعني بدل واحد في اثنين، يعني
4: في اثنين. نعم. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم ماذا قال الحاكم، نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
3: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
4: نعم. قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
3: نعم.
4: هذا كلام ابن حجر طبعا.
3: نعم.
4: ابن حجر
3: يعني هو بيقول أن الحاكم يعلم أن إسحاق بن إبراهيم حديثه موضوعة،
4: نعم،
3: لكن غفلة منه بس يعني خطأ أخرج حديثه في المستدرك،
4: أخرج حديثه. نعم. وهذا اعتذار لطيف واعتذار طيب، لأن النقاد يكاد يكون يعني الآن حتى الذهب اللي تتبع نقول إحنا مرويات الحاكم، هو وإن كان هو في صدد انتقاد إسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا. فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
3: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب، لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة،
4: نعم،
3: ما حكم هذه الروايات؟
4: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول.
3: نعم.
4: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول.
3: نعم.
4: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع.
3: نعم.
4: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي، الموقوفة. نعم. عن الصحابي. نعم. ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
3: يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع.
4: هو المرفوع حجة لكن
3: لو صح هذا
4: لو صح لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر يبدأ العلماء، هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى؟ هل فيه إشارة لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة إلى عدم العمل بالحديث ليكون منسوخ؟ ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل جاري به العمل، وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر، وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر هذا من فعل عبد الله بن عمر،
3: نعم،
4: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها، وقول مالك هذا أطلق فيه قال ومن أسلف في شيء من الحيوان لأجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
3: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله
4: وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ.
3: نعم.
4: ونحن نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا ذكروا هذه الروايات هي في يعني
3: وكان من المرجحات أن ما ذكره الحاكم حديث ضعيف
4: نعم نعم لتعارض هذا.
3: نعم.
4: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي بنقول عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
3: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل عمل الصحابة والتابعين.
4: نعم نعم, نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد.
3: نعم زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند فيه في ضعف.
4: نعم بالضبط. نعم.
3: طيب شيخنا ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذا اللفظ يحتاج إلى بيان.
4: نعم هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
3: نعم.
4: مولى ابن عمر رضي الله عنه قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل نقول
3: احنا. نعم.
4: جمل قدمة مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه، الآن هو بيتحصل على راحلة نقول احنا تصلح للارتحال وكذا جمل كبير نقول احنا، وبيجيب لها كم لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول احنا قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة
3: مضمونة عليه في الذمة، يعني
4: مضمونة في الذمة. ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
3: وصفة كذا كذا كذا
4: كذا كذا شو رأيك ترضى بيها تنجيبه لك، وكل هذا ما يبقاش شاهد معنا في السلم.
3: معاش بلا سلم هني
4: معاش بلا سلم، لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذه الراحلة الآن. في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة وإنما هي مضمونة في ذمته.
3: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
4: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة من قرى المدينة المنورة،
5: وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
3: ميقات لأهل العراق
5: لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية. من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
3: نعم. طيب شيخنا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا؟ ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
5: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز،
3: نعم،
5: لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم. لما قال ومن سلف، يعني معروف مش مورد به الإقراض، وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
3: لبيع مع
5: السلم. ثم قال
3: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
5: لابد أن يكون محدد، نعم، إلى أجل مسمى، صدقت،
3: نعم.
5: هذا يبقى هو الأجل، لابد أن يسمى بعد 6 شهور، في رأس السنة، في شهر 12، في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه. طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي، وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البائع يجب عليه أن يصف بضاعته
3: وصفا دقيقا،
5: وصفا دقيقا
3: تفصيليا، يعني
5: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر، هذه طبيعة في البائع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. وقال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البائع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
3: صادقا،
5: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
3: هذا الشرط الثالث، نعم،
5: هذا الشرط كذلك الثالث، وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال بحر 3 أيام، إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع، إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل نقول إحنا بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
3: إن شاء الله. نعم.
5: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع، وهذه قضية اللزوم يا شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا، نسأل الله العافية، فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس، وهذا من الفجور، يقول له أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول له خذيت منه رأس مال، يقول خلاص إذن الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم، ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقول هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء،
3: نعم،
5: ونقول لوازم القضاء التوقيع والورقة هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان،
3: لكن البيع ينعقد بالرضا،
5: ينعقد البيع بالرضا والصيغة،
3: نعم،
5: لما قلت لأني بعتك وهذا قال اشتريت انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
3: رضا والقبول، نعم،
5: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه أن يتلطف بالطرف الآخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال: على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم. هذا يحكي الإمام مالك، وطبعا لما يكون من عمل الناس قالوا هذا عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
5: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عهد النبوة. فقال: لا يزال عمل الناس بهذه الطريقة في بلدنا، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام إمام مالك أن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع، أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك أن من حقه أن يرد؟
5: نعم، بارك الله فيك. هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
3: قيد في أن البيع يكون لازم،
5: أن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد، إذا كان هو قائم على الوصف المذكور،
3: نعم،
5: والتحسين المذكور، لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف، قد يخير، قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف،
3: نعم،
5: البيع الموصوف إذا وافق الموصوف. الآن الناس بتشتغل به، تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت. فنقولهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على الهيئة المذكورة، فهذا البيع اللازم. وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك، إذا بترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم،
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما، إذا سمى الأسنان والآجال، ما قال لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
5: هو طبعا
3: تسمية الأسنان والآجال.
5: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به. وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية، أو الفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
3: القطر وال يعني
5: القطر،
3: نعم،
5: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
3: الحجم، يعني
5: الحجم،
3: نعم،
5: الحجم إيه،
3: نعم،
5: الحجم. ولعل المثال كان بالرمان، باعتبار بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
3: صحيح،
5: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلا 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم، يمكن يجيب إلا كله زي البيض دحي، نقول إحنا
3: ما غير مرغوب. نعم،
5: غير مرغوب،
3: نعم.
5: لكن أنت شن اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول إني أرغب أن يكون الواحدة كبرها كذا. الفقهاء الأولين قالوا هذه حلقة خيط، وقول لك كل واحدة ما تمرش من هذه الحلقة. طبعا الآن أو عندهم
3: الآلات متاع قياس الحجم وقياس القطر،
5: نعم، نعم، كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر، العمر،
3: سنه كم يعني،
5: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الأضحية قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شن هي الجزعة، ويعرف الثني، وهو أول درجات ما يضحى به، وأول درجات ما يقدم في الهدي، وأول درجات ما يقدم في العقيقة. عليه أن يعرف الثني منها، وعليه أن يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقول إحنا في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه أسنانها، هذه أسنانها. ينبغي لما بيجلب نقول إحنا كمية من المواشي يضبطها البائع والمشتري بالعمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها، ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
3: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون،
5: نعم، نعم، كل هالدواب تعرف بأسنانها،
3: نعم.
5: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول الآدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها، يعرفوها قديمة ولا جديدة. المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس،
3: نعم،
5: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
3: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
5: والأجال كذلك، متى متى تريد هذه الشحنة من المواشي؟
3: أجل التسليم يعني،
5: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه،
3: معجل، نعم،
5: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة وفي شهر كذا نجيب من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري، تبقى الأمور بينهم واضحة.
3: معش يكون في جهالة ولا يكون في غرام.
5: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر، ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه هو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب، وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية حتى لو تعذر على الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
3: بيجي صاغر. نعم.
5: بيجي صاغر. هذا هو الشرع حكيم. لما يجي صاغر لصاحبه ومتواضع يتفاوضوا حلوا العقد، فيه بديل ارضي بالموجود. لما يجي صاغر ومتواضع تنحل الإشكاليات.
3: عندنا الشيخ مالك شيخنا قال فوصفه هو حلاه، يعني وصفا دقيقا تفصيليا مش ينفي يعني الجهالة قدر الإمكان.
5: قدر الإمكان. وكما حلاه يعني حسنه، وين الحسن اللي ذكرته أنت؟ يعني هني في هذا في نهاية الحديث على ما وصفه وحليا.
3: نعم.
5: أنت لما حسنت والطيب وقلت كتكيت
3: أوجد الوصف مطابق للواقع.
5: مطابق للواقع. نعم. راه التحسين اللي ذكرته مقيد، مش هجلوه، مش بيقول راه ألوان حسنة، راه الصناعة طيبة، راه درجة أولى، كله بنقيدوه. مش غرض يجيبهن لما في حال التعاقد وفي حال الشراء تتغافل، لا، على ما حليا كل سيذكر.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان، وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا، الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيوع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما ذكره ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر، ولكنها الآن ليس لهم، قد يكون ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليت والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان، هذا من الأمر الجائز. من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو، ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة يعني بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه، هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف، لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين تقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم
3: نعم
5: ذكر الحديث وصححه،
3: صحح إسناده. نعم،
5: صحح إسناده. ولكن على كل حال هذا الحديث
3: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث، لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
5: نعم، لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هنا الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع، تمسكوا بالمنع في سلب الحيوان، وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
3: هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
5: هو في الواقع
3: يعني هل صححوا الحديث؟
5: نعم، هم من جانب من جانب كتعليل كتعليل
3: نعم.
5: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام، لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي، ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عند كتاب اسمه إعلاء السنن. فما ذكره التهانوي رحمه الله قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
3: نعم،
5: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا، الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه دفاع.
3: قال الصواب يعني لم يسلم لهم ما قالوا،
5: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد بين شخصيتين هو حقيقة من أوصاف من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال، فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال، قال في فرق بينهما. كيف هذا؟ قال ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال وصفه بالضعف، قال ولم يذكر الجوتي، قال ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، مهمش رجل واحد، مهمش رجل واحد. ومن هذا الباب إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
3: هذا الجوتي،
5: الجوتي نعم، والجوتي
3: وليس يعني الطبري،
5: وليس الطبري نعم الجوتي. روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة
3: العين،
5: جهالة العين، لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا قال لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن الجبار محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
3: ابنه،
5: هذا رفعت
3: نعم، رفعت عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال.
5: نعم،
3: جهالة العين رفعها عنه التهانوي،
5: رفع عنها التهانوي. نعم، تبقى جهالة الحال. قال ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، بكونه ثقة على أصله. طبعا
3: بيقول ان الاصل هو في الراوي انه يكون ثقه
5: عند الاحناف، ان الانسان هل في الاصل فيه العداله او الجرح. اللي بيقول الاصل فيه العداله فهو معدل الى ان يثبت العكس، واللي بيقول لا بيقول هو الانسان مجروح الى ان تثبت عليه له العداله، والا اذا لم تثبت العداله حتى ما بنش نقول مجروح ولا يؤخذ عنه، يبقى هو ضعف في في, في في هذا الاسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه لا أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف فهو على الأصل، والأصل عندهم يعني
3: أنه ثقة،
5: أنه ثقة، ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
3: طيب شيخنا كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
5: هي الحقيقة والله أعلم تبقى هذه منهجيات راهو،
3: نعم،
5: منهجيات الرواة ومنهجيات النقاد. منهجيات الرواة والنقاد، هل يا ترى ترفع جهالة العين بهذه الصورة؟ وهذا ما دعا بعض العلماء انهم يقولوا يصفوا الحاكم ويصفوا ابن حبان احيانا بالتساهل في في في توثيق المجهولين. هي يبدو والله اعلم اختلاف المنهجيات. وكذلك منها ما تقدم في قضية هل الإنسان لا يخلو حاله، إما أن يعلم توثيقه فهذا ما فيه شك أنه مقبول، وإما أن يعلم جرحه هذا لا شك أنه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف، وهو
3: لم يعدل ولم يجرح،
5: لم يعدل ولم يجرح، طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسموه فيه مجهول الحال.
3: الجمهور إنه يقول إن الأصل المجهول الحال هذا الأصل إنه مضاعف لن يثبت التوثيق.
5: لن يثبت التوثيق.
3: لكن أبو حنيفة قال إن الأصل في الإنسان هو أن يكون ثقة.
5: أن يكون ثقة. نعم. فهو على هذا الوجه إلى أن يثبت العكس.
3: نعم.
5: إلى أن يثبت العكس. على هذا بسبب هذا الأحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان، بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي وكثير من العلماء، بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك، قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دام هو مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
3: أيضا شيخنا، أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذه الرواية؟
5: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله بن مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ إذا كان هو يضبط ضبط جيد، ولهذا لما لاحظوا كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
3: يعني قد يكون وفاق،
5: هذا ظهر الحال والله أعلم. أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بقول إحنا إما أن يبقى السلم على إطلاقه، هذا ممنوع بهذا الوجه، لأن حتى اللي جوزوه أكدوا على الضبط التام.
3: نعم.
5: في صفة القطيع، ولهذا قال إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس.
3: نعم.
5: فالله أعلم هل ما يعني ابن مسعود مع هذا يعني يرده بعهد الوصف الدقيق، مع أنه نعم الأحناف قالوا يصعب ضبطه الحيوان، ولا شك هذا موجود، يعني الحيوان يختلف عن الآلة ويختلف عن المصنوعات،
3: يختلف عن الجماد، يعني
5: يختلف عن الجماد، يختلف لأن مرات سن واحدة، لكن مش بالضروري تنطبق تماما الانطباق، هذا الثاني وهذا ثاني يبقوا هما
3: من ناحية الوزن، من ناحية السمن والضعف، من ناحية
5: تعتريه أحوال. نعم. بشكل لابد أن نسلم بهذا، لكن
3: أوصاف الخلقية يعني تختلف.
5: نعم. تختلف، لكن لما هو الحمد لله مرخص فيه، وهو رخصة لأنه مشتق من أصل ممنوع، مأخوذ من أصل ممنوع، فللحاجة إليه فلا بأس على قول الجمهور.
3: نعم.
5: الحق هذا من جانب مروي عن المانعين.
3: نعم.
5: وهناك من ذكر الذين تمسكوا بالجواز من الجمهور.
3: نعم.
5: في رواية قالوا بعضهم أجاب عن رواية عبد الله بن مسعود المنع، قال علها الشافعي، قال هذا وصفها بالانقطاع،
3: يعني أصلا هي غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
5: نعم، غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود،
3: يقول أنها أصلا مش ثابتة عن عبد الله بن مسعود المنع أصلاً.
5: بالضبط. نعم. وكان هناك من يريد أن ينفي الخلاف بين الصحابة.
3: نعم.
5: لأن الإمام مالك حشد مجموعة كبيرة من الناس من الصحابة الذين قالوا إما عملا وإما قولا.
3: نعم.
5: بجوازه. نعم. فإذا قلنا بأنها منقطعة الرواية عن عبد الله بن مسعود، يعني إنسان على الأقل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة أم لا، يبقى هذا سؤال آخر.
3: نعم. طيب شيخنا، قد يقول قائل هل المجتمعات المعاصرة الآن في زمننا الحالي في حاجة لمثل هذه العقود؟
5: والله شيخ عبد الرحمن في ظني، وخاصة هي كل الحقيقة وكل المنتجات وخاصة المواشي.
3: نعم.
5: في البلاد المسلمة أنا أرى أنها في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمثل هذه العقود. لو كانوا فيه رجال أعمال يكون من الصادقين والصالحين اللي يبدأ فعلا عندهم نظرة في تقديم النفع، نقول إحنا أوطانهم، تتعاقد معهم الدولة أو يتعاقد معهم التجار القارين، لأن إحنا عندنا مثلا تاجر قار في البلاد، أحيانا هو من حكمة الله نجد أحيانا تاجر قار في البلاد يعني مقيم لا يحسن السفر ولا علم له بالأسفار، ممكن
3: صحيح موجود. نعم.
5: نقول بالعمي غشيم ما يعرفش، ونجد رجل أعمال آخر قد لا يتقن الأسواق العامة في بلادنا ولكن يتقن الترحال والبحث في الأسواق. فإذا راهو الدول الإسلامية في حاجة عظيمة لمثل هذه العقود حتى في الحيوان. إحنا عندنا الأوقات اللي يحتاج ليهم الإنسان في الحيوان، عندنا موسم شهر ذي الحجة بالضرورة، وهو عاشر الحجة، هذا عيد الأضحى.
3: نعم.
5: عيد الأضحى وعندنا
3: فيه الأضاحي والهدي. نعم
5: فيه الأضاحي وفيه الهدي.
3: نعم.
5: وعندنا في رمضان تحتاج الناس إلى كميات من اللحوم.
3: صحيح.
5: لو كان فيه رجال أعمال نقولهم الآن إما أنهم يتعاقدوا مع الدولة أو يتعاقدوا مع التجار القارين أصحاب المجازر وغيره وغيره، شن تبي أنت يا فلان؟ نبي نستعد لشهر رمضان باعتباره أسبق لينا تو الآن إحنا.
3: نعم.
5: نبي نستعد لشهر رمضان، وما أنا قبل شهر رمضان بشهر ولا شهرين بجيب لي كمية من الإبل وكمية من نقول إحنا من البقر وكذا.
3: نعم.
5: بأسنان محددة، نبيه صيفته كذا، المنتج في دولة في من دولة كذا، ونبيها مواشي حية وتجيبها هني للناس لاستقبال شهر رمضان للتقوي على هذه العبادة العظيمة. والصفقة الثانية نبوها مثلا نقول إحنا في شوال مثلا، يعني في شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان، لماذا؟ هذه نبي نستقبل بها الأضاحي، وبالتالي تكون 90% ضأن ماشية، لا أبق لا، لأن في غالب الناس لا أبقار ولا مزدي رمضان يعني.
3: ولا الإبل. نعم.
5: ولا الإبل. نبوها مثلا 90% مواشي، وتكون أسنانها نجوتوا لي فرض الأسنان، أسنانها من التنيف صاعدا، التني هو الذي يعني
3: أتم سنة ودخل في الثانية،
5: أتم سنة
3: ودخل في الثانية. نعم. نعم.
5: ويقدر يشرط عليه ما تكونش عاد مسنة هرمة، تلم من الهرم، الهرم في العالم مجيبة، يعني يجي يقول لنا بيها ثنين منه كم كذا، واللي هو خاش في الرابع سنة كم، وهكذا. هني لو يوفروا مثل هذا صنيع ويجيبه نقول الحين في شهر شوال يستعد به. والحق أني علاش ضربت المثال للأمانة يا شيخ عبد الرحمن بشوال وقبل العيد قبل رمضان بشهرين وثلاثة، لأن الآفات الآن اللي دخلت في العالم ليست كالعهود الأولى القديمة. الآن مما يجب على التاجر أن يحرص على سلامة الماشية من الآفات. الآفات هذه فيها آفات صناعية زي الإشعاعات. الآن بعض الدول تأتى منها يجيب منها في المنتجات الزراعية وأما الحيوانية، بل حتى والله بعضهم ذكر أشياء قد تكون أحذية وغيره وغيره وهي مصابة بإشعاعات، وهذه فيها مضرة عظيمة.
3: صحيح.
5: وبلادنا والعياذ بالله يعني معروف فيها ظاهرة الأمراض الخطيرة هذه، الأمراض الخطيرة. فعليه أول شيء يؤكد على سلامة الدواب هذه من الآفات الإشعاعية. وأي دولة
3: لما يجيبها يعني قبل فترة بإمكان التحقق والتثبت، يعني
5: بإمكان التحقق
3: والرقابة على
5: نعم يتحقق ويعينوها يعايروها من صوفها لفرسنها
3: في مدة الحجر الصحي يعني
5: نعم. الجانب الثاني المدة الزمنية الكافية، في من حيوان كما قالوا يبقى في يعني أوقات طويلة في البواخر، أنا ما نعرف لكن بعضهم ذكر هذا، يطعم في أطعمة مخصوصة للتصبر، فعلى الأقل يقعد شهر ثلاثة
3: يقوى ويستعد يسترد صحته يعني وعافيته. نعم.
5: الجانب الآخر بعض الحيوانات، وهذا مما عينته في واقع الأمر، يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم.
3: نعم.
5: يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم، وأنا للأمانة وقفت الشاهد لهذا،
3: مش ما يتغيش عليه الجو والطقس ويمرض.
5: نعم. والعياذ بالله فيه لي أمراض.
3: نعم.
5: فيه لي أمراض تكتشف زي المرض الأمراض الجلدية اللي يسموا فيها الجدري والونست وغيره وغيره، فيطعم. لكن للأسف يا شيخ عبد الرحمن
3: ولا يجوز يعني أكل اللحم إلا بعد مدة من تطعيم،
5: إلا بعد
3: مدة يتخلص الجسم من السموم ومن المواد الكيميائية. نعم.
5: والحال أن بعض التجار لا يبالي بهذا،
3: ما يتقيدش في المدة هذه المشروطة.
5: وقفتني مرة على تاجر يبيع في دائر حضائر اثنين في أيام نقول الحين بداية في أيام ذي الحجة.
3: نعم.
5: قلت له ما الفرق بين هذه الحظيرة وهذه الحظيرة ذي الحجان؟ قال هذه أتمت فترة التطعيم، الفترة الزمنية اللي دايرها
3: التي لا يجوز بيعها إلا بعد أن تمضي هذه الفترة.
5: نعم. نعم. قال هذه أتمت الفترة، وهذيك قال لا هذيك ما أتمتش الفترة، هو ذكرها لأنها مجرد عامل، يمكن لو كان هو المالك ما كانش يمكن يذكرها.
3: صحيح.
5: هو بصرني بها لأنه عامل يشتغل، قال هذه راهي تمت الفترة انتحى وهذيك لم تتم الفترة، بهذيك ما تمتش الفترة أحيانا ما يسدهاش الزمن باش يذبحها صاحبها في العيد. فعلينا احنا نتق الله سبحانه وتعالى اللي بيجلي من برا يجيب لنا حاجة نقية صافية. هاي في دول بعيدة عن الإشعاعات والاصطناعات الخطيرة والحروب وأرضها نقية من الأفات، ويجيبها والله احنا فيها مثل حاجة الحقيقة لعقود سلم الحيوان لعيد الأضحى
3: وللموسم شهر رمضان. لعل شيخنا أيضا من يكون من فائدة السلم، عقود السلم في الحيوان في هذه المواسم، أن لما يكون يوفر في السوق كميات أو أعداد كبيرة قبل الموسم يساعد في أيضا نزول الأسعار ورخص الأسعار، لما يكون في عرض كبير كمية كبيرة ينقص السعر يعني.
5: وهذا هو الوضع الطبيعي لمحاربة الغلاء.
3: نعم.
5: الوضع الطبيعي العبرة بالعرض والطلب.
3: لما يكون في شح يعني وفي كمية قليلة السعر بيزيد. مع الطلب الكبير السعر حيزيد.
5: نعم. لكن وفر السلعة
3: قبلها بوقت تبدأ في وفر.
5: التاجر بيضطر يبيع بأقل من رأس مال أحيانًا. لأن إما أن تنزل القيمة وإما الخسارة.
3: صحيح.
5: فهو يرضى أحيانًا ب

0: يمكن يتعلل لسمن الحيوان وهذا موجود من قديم، لكن كذلك هم يخدموا لأوطانهم.
1: يبوش السلالة هذه يعني تطلع من بلادنا.
0: نعم هم يخدموا لأوطانهم، فهم للأمانة شيخ عبد الرحمن هنيئا لهم الوطنية لهم هم.
1: نعم
0: لكن احنا وين اللي عندنا؟ احنا يجي بنا سلالات تكون جيدة وصالحة للتلقيح وتبت في مجتمعاتنا في المراعي وتبقى بحيث يكثر النسل ويكثر كذا وكذا، ولو بنتكلم على الكلام هذا حتى يتبعها الحبوب والثمار وال ونقول احنا الزريعة هذه التي تزرع.
1: نعم.
0: هل هي ترى صالحة لل انها تنتج لنا ام هي مخصية حتى هي اذا مررنا عليها صفة
1: نعم.
0: الدابة هذه والحيوان.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
0: سائل آخر يسأل قال ما حكم من يستعير شيئا من شخص ثم يتأخر في إرجاعه حتى يتضرر صاحبه أو ينسى أمره؟ قال ما حكم من يستعير شيء من شخص ثم يتأخر في إرجاع هذا الشيء الذي استعاره حتى يتضرر المعطي هذا أو ينسى؟ نقول له هذا من الظلم، هذا من الظلم أن الإنسان يعني يستعير شيء، لأن الإعارة في حد ذاتها هي تعتريها أحكام، وفي العموم بالعموم الإعارة هي مستحبة، والإعارة هي تشبه الإجارة، إلا أن الإجارة هي تمكين الآخذ من المنفعة بأجرة بعوض، فهذه إجارة، تعطيه مثلا آلة ولا تعطيه سيارة ولا تعطيه أي شيء نظير أنه يعطيك يعني مبلغ معين، فهذه إجارة. لكن لما أنت تمكن من الآلة ولا من السيارة ولا من الكتاب من غير عوض يعني من غير مقابل، فهذه يعني إعارة. فهو لما استعار منك أي طلب الإعارة فنقول لك أنت مستحب أنك أنت تمكن من هذا وتعطيه، ولذلك عليه أنه يحافظ بالمقابل على هذه على الشيء الذي استعاره. وإلا الحقيقة لو ما طل كما ذكر السائل يتأخر في الإرجاع حتى يلحق الضرر بمن أعطاه أو ينسيه ذلك الشيء، طبعا هو عبر بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار، فهو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إذا ملحق بضرر، والحال أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل في يعني وعيده صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه من الغني هي من الظلم، لما الإنسان يأخذ الحاجة ويعني يتباطأ في ردها والآخر يعني متضرر، فنقول له مطل هذا المطل هو من الظلم. وبالتالي كل لحظة من لحظات الزمن الذي تمر هو عاصي، هو عاصي بهذا.
3: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام على اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هينا، بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي.

0: امر يعني مر عليه مرور الكرامه وكاسم من اسم من الاثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمه الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت. يعني الطرد هنا من رحمه الله ليس امر شيء، ابعاد عن الرحمه وغايه الابعاد، وغايه الابعاد يعني المساله ينبغي ان نتوقف عندها، لان دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الاحاديث وهذه الايات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا او يظنونها كمثل الاثام الاخرى، لا هذا امر يعني ينبغي ان نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والابعاد من رحمه الله، ولا يعني يعرض عن هذا الا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي الأخ محمد، أول شيء بارك الله فيك عليه النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت، يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله أنه يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام، يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة. يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين، تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة، يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على الصلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقصه بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال. يعني فهذا اللي بنقوله، يعني الآن هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم أن الصلاة تجوز بها وكذا، وأخي قال أنه هذا الوشم يزال. يعني فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن، يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذه اللي نتكلموا عليه، يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين، يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيت للنزهة هي ماشي البحر ولا ماشي كذا هي أمر مباح، استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في كل أحواله. يعني فرق بين الشخص اللي جاي مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، والأخ هذا يعني شاف وأراد مناصحتهم، يعني فأكيد يعني فيه فرق كبير، والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا، حتى تنصح لو مستجاب لكش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتيه ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم، سواء عن هداية عامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا. وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا. ما الله يعاون الكلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن. وفيه وين اللي بنتكلم عليه أن فيه يعني أخذ ورد من الطرفين. يعني ما قولاش ان دخلك انت ولا برا لحالك ولا انت قال كلام مش كويس, لا, لان الكلمه الطيبه تؤتي اكلها في العاده. يعني الانسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحه يناصح بالكلمه الطيبه. وقد يعني كلمه انسان او موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله انسانا الى طريق الخير. فالوشم الاخي الكريم تاكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والوشم هذا في القديم كان يغرز في إبر, يعني توضع يعني في الأماكن معينة, وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم, يعني لن يطلع الدم وبعدين يحط عليه في الكحول والله أعلم, ويبقى هذا الكحول يتحول إلى اللون الأخضر. والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم, والذي فعل ببدن هذا الفعل هو الموشوم, هو الموشوم. وإذن هذا إلا بد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله, يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته. هذه مسألة. والمسألة الأخرى بعدين اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه, يعني ما فيش إشكال والله أعلم, لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن نشوف فيه يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم. يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا؟ التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين, من ناحية أنه هو وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم, هذا إثم يعني بروحه. والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار, يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا, تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكل على بعضه كله وشام في وشام يعني. وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير, يعني على حد سواء, يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من النوع اللي يزال إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني, وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة, فهذا أيضا لا يجوز فعله, وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل, حتى أماكن الغسل. وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة, لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة مسائل, يعني الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, يعني المجادلة بالتي هي أحسن, البيان أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فمن لم يستطع فبلسانه, فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه, أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض, المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يظلمه ولا يخذله, يعني حتى يدخل حتى في خذلان, يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا، ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام، يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه، مما نحن عليه.
1: وأما في الإسلام فلا يلزم أن يكون الحاكم عالما شرعيا، المهم أن يكون ملتزما بأحكام القانون الإسلامي. إذا طبق أحكام القانون الإسلامي، هذا الذي يعني يطلب منه فقط، لا يشترط أن يكون من العلماء. وبالتالي فليس لأحد أن يشرع ولا أن يأمر ولا أن يطاع إلا إذا أمر بما أمر الله تعالى به، أو بما يعني قضى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: لأن القاعدة عندنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه جاء بها الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول يعني وإن جاهداك في الواردين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالطاعة لا تكون إلا لله، حتى لو أن أبوك أراد أن يأمرك بشيء بمعصية الله سبحانه وتعالى، ليس الشرك فقط، ولكن لو قال لك اقتل فلان أو لا تصلي أو لا تعمل أو لا تزكي فلا تطعه،
2: لأنك
1: أنت ووالدك أمام الله تعالى في هذه القضايا سواء. وبالتالي الحاكم لا يطاع إلا إذا أمر بالطاعة، إذا أمر يعني إما بما أمر الله تعالى به نصا، وإما حملا على النص، وإما ما يحقق المصلحة المعتبرة للأمة. فالحاكم ينصب ليطاع في أبواب المصالح وفي أبواب المنصوص من الشارع الحكيم.
2: نعم.
1: ما عدا ذلك لا.
2: دكتور،
1: لو أن الحاكم أراد أن يحل الخمور فلا يطاع، لو أنه أراد أن يحل يعني السفور فلا يطاع، أو يحل الربا فلا يطاع، لأن هذه كلها معاصي الله سبحانه وتعالى.
2: لا يطاع فيه. نعم.
3: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
2: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا، تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا، هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور، ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث حقيقة هو حديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
2: الجوني،
3: هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول. والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري، قالوا كان هذا الرجل بصنعاء. وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث، وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري هذا، قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبعد أنه كان يأتي عن التقاط بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة، المكذوبة تنسب ويعني تنسب للثقات من الرواة،
2: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
3: يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو الإتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من من الوعيد اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى، أحيانا يكون يقولوا متهم بالكذب، يجدون في رواياته أشياء مكذوبة، لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر، يبقى حديثه منكر.
2: قد يكون شيخنا يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه أو
3: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بوقاله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق، يبقى أحيانا ما هوش أهل هو أصلا لمثل هذا، لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا بعضهم قال على جهة التعجب، على جهة التعجب فقط. هذا ما يتعلق بسبب من الأسباب، وعلى الوجهين سواء قلنا هو مجهول الحال أو مجهول العين فقل منهما مشكلة، فقل منه مشكلة. هذا جانب. الجانب الآخر قالوا في إسناده عبد الملك، عبد الملك هذا عبد الرحمن
2: نعم
3: دماري، هو رجل من أهل اليمن، كان يكنى بأبي هشام. ودمار كما تقدم هي يعني ليست بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني، الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
2: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث، يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
3: هو الحق الإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قالوا لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري أو مسلم بأن يلحق أحاديث،
2: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
3: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
2: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين.
3: نعم، دون شيخ آخر. نعم هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
2: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره.
3: نعم أيوه، هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله كان راوي للحديث، وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال،
2: علماء رجال. نعم،
3: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد، لزمن اختلاطه وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عند أحيان منهج يسمى بالانتقاء من هذا العلماء قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري مثل لم يسلموا له. وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الذهبي تتبع حديث الحاكم منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها. فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا، ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ في شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول. هذا الإمام الذهبي راه، الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد، أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول. فهذا إذن أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
2: الذهبي،
3: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
2: مبين لعلة الجرح.
3: نعم. مبين لعلة الجرح. نعم.
2: وهذا الإسناد فيه يعني بدل الواحد فيه اثنين، يعني
3: فيه اثنين. نعم. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم ماذا قال الحاكم، نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
2: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
3: نعم. قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
2: نعم.
3: هذا كلام ابن حجر طبعا.
2: نعم.
3: ابن حجر
2: يعني هو بيقول ان الحاكم يعلم ان اسحاق ابن ابراهيم حديثه موضوعه،
3: نعم،
2: لكن غفله منه بس يعني خطا اخرج حديثه في المستدرك،
3: اخرج حديثه. نعم. وهذا اعتذار لطيف واعتذار طيب، لان النقاد يكاد يكون يعني الان حتى الذهب اللي تتبع نقول احنا مرويات الحاكم هو، وان كان هو في صدد انتقاد اسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا. فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة،
3: نعم،
2: ما حكم هذه الروايات؟
3: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول.
2: نعم.
3: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول.
2: نعم.
3: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع.
2: نعم.
3: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي، الموقوفة. نعم. عن الصحابي، ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
2: إذا يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع،
3: هو المرفوع حجة، لكن
2: لو صح
3: لو صح، لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي، الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر، يبدأ العلماء هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى، هل فيه إشارة لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة لعدم العمل بالحديث ليكون منسوخ، ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره، كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل، جاري به العمل. وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر، وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص، سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من فعل عبد الله بن عمر،
2: نعم،
3: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها. وقول مالك هذا أطلق فيه، قال ومن أسلف شيء من الحيوان لأجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
2: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله
3: وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ.
2: نعم.
3: وحين نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا، ذكروا هذه الروايات هي في يعني
2: من مرجحات، من مرجحات أن ما ذكر الحاكم حديث ضعيف.
3: ضعيف، نعم نعم، لتعارض هذا.
2: نعم.
3: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
2: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل، عمل الصحابة والتابعين.
3: نعم نعم، نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد.
2: نعم، زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند فيه في ضعف.
3: نعم بالضبط. نعم.
2: طيب شيخنا، ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذه اللفظ يحتاج إلى بيان.
3: نعم، هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
2: نعم.
3: مولى ابن عمر رضي الله عنهم قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل، نقول
2: احنا نعم،
3: جمل قدمة، مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه. الآن هو بيتحصل على راحلة نقول احنا تصلح للارتحال وكذا، جمل كبير نقول احنا، وبيجيب لها كم، لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول احنا قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة،
2: مضمونة عليه في الذمة يعني،
3: مضمونة في الذمة. ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
2: وصفها كذا كذا كذا
3: كذا كذا، شو رأيك ترضى بيها تنجبه لك، وكل هذا ما يبقاش شاهد معنا في السلم،
2: معاش بلا سلم هني،
3: معاش بلا سلم. لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذه الراحلة الآن. في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة، وإنما هي مضمونة في ذمته.
2: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
3: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة، من قرى المدينة المنورة، وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
2: ميقات لأهل العراق يعني.
3: ميقات لأهل العراق. نعم. لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية.
2: نعم.
3: من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
2: نعم.
3: نعم.
2: طيب شيخنا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا. ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
3: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز،
2: نعم،
3: لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم. لما قال ومن سلف، يعني معروف مش مراد به الإقراض وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
2: يبدأ بيع
3: مع السلم. ثم قال
2: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
3: لابد أن يكون محدد، نعم، إلى أجل مسمى، صدقت،
2: نعم.
3: هذا يبقى هو الأجل، لابد أن يسمى بعد 6 شهور، في رأس السنة، في شهر 12، في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه. طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي، وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البائع يجب عليه أن يصف بضاعته
2: وصفا دقيقا تفصيليا، يعني.
3: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر، هذه طبيعة في البائع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. وقال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البائع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
2: صادقا،
3: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
2: هذا الشرط كذلك الثالث،
3: وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال بعد 3 أيام، إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع، إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
2: إن شاء الله، نعم.
3: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع، وهذه قضية اللزوم. شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا نسأل الله العافية، فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس، وهذا من الفجور، يقول أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول لا، خذيت منه رأس مال، يقول لا، يقول خلاص إذا الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم، ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقولوا هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء،
2: نعم،
3: نقول لوازم القضاء التوقيع والورقة هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان،
2: لكن البيع ينعقد بالرضا،
3: نعم. ينعقد البيع برضا والصيغة،
2: نعم.
3: لما قلت لي بعتك وهذا قال اشتريت، انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
2: رضا والقبول، نعم
3: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه ان يتلطف بالطرف الاخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، هذا يحكي الامام مالك. وطبعا لما يكون عمل الناس قالوا هذا عمل اهل المدينه، لان الامام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه،
3: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن عهد النبوة، فقال لا يزال عمل الناس بهذه الطريقة في بلدنا أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام الإمام مالك أن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك أن من حقه أن يرد؟
3: نعم بارك الله فيك، هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
2: قيد في أن البيع يكون لازم،
3: أن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد إذا كان هو قائم على الوصف المذكور
2: نعم.
3: والتحسين المذكور لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف قد يخير، قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف، البيع الموصوف إذا وافق الموصوف. الآن الناس بتشتغل به، تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت. فنقولهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على الهيئة المذكورة فهذا البيع اللازم، وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك إذا ترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما إذا سمى الأسنان والآجال، ما قال لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
3: هو طبعا
2: تسمية الأسنان والآجال.
3: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به. وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية أو الفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
2: القطر وال يعني
3: القطر
2: نعم.
3: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
2: الحجم يعني
3: الحجم
2: نعم.
3: الحجم إيه
2: نعم.
3: الحجم. ولعل المثال كان بالرمان باعتبار نعم. بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
2: صحيح.
3: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلاً 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم يمكن يجيب له كله زي البيض دحين نقول إحنا
2: ما غير مرغوب. نعم
3: غير مرغوب
2: نعم.
3: لكن أنت شن اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول إني أرغب أن يكون الواحدة كبرها كذا. الفقهاء الأولين قالوا هذه لها حلقة خيط، وقول له كل واحدة ما تمرش من هذه الحلقة. طبعا الآن أو عندهم
2: الآلات متاع قياس الحجم وقياس القطر
3: نعم. نعم كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر، العمر
2: سنه كم يعني
3: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية قال لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شن هي الجزعة ويعرف الثني، وهو أول درجات ما يضحى به، وأول درجات ما يقدم في الهدي، وأول درجات ما يقدم في العقيقة. عليه أن يعرف الثني منها، وعليه أن يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقول إحنا تو في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه أسنانها، هذه أسنانها. ينبغي لما بيجلب نقول إحنا كمية من المواشي يضبطها البائع والمشتري بس بالعمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها، ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
2: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون
3: نعم. نعم. كل هالدواب تعرف بأسنانها
2: نعم.
3: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول الآدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها يعرفوها قديمة ولا جديدة، المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس
2: نعم.
3: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
2: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
3: والأجال كذلك، متى متى تريد هذه الشحنة من المواشي؟
2: أجل التسليم يعني،
3: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه
2: يكون معجل نعم.
3: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة، في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة وفي شهر كذا نجيب لك من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري، تبقى الأمور بينهم واضحة،
2: ما عادش يكون في جهالة ولا يكون في غرض.
3: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر، ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه وهو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب، وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية حتى لو تعذر على الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
2: بيجي صاغر نعم.
3: بيجي صاغر. هذا هو الشرع حكيم، لما يجي صاغر لصاحبه ومتواضع يتفاوضوا حلوا العقاد فيه بديل رضيب الموجود لما يجي صاغر متواضع تنحل الإشكاليات.
2: عندنا الشيخ مالك شيخنا قال فوصفه هو حلاه يعني وصفا دقيقا تفصيليا مش ينفي يعني الجهالة قدر الإمكان.
3: قدر الإمكان وكما حلاه وأن يحسنه وين الحسن اللي ذكرته أنت يعني هنا في هذا في نهاية الحديث علامة وصفة وحليا.
2: نعم.
3: أنت لما حسنت وطيب وقلت كده كده.
2: أوجد الوصفة مطابق للواقع.
3: مطابق للواقع. نعم. راهو التحسين اللي ذكرته مقيد مش هجلوه مش بيقول راهو ألوان حسنة راهي الصناعة طيبة راهي درجة أولى كله بنقيدوه. مش غير تجيب لنا لما في حال التعاقد وفي حال الشراء تتغافل لا علامة حليا كل سيذكر.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيوع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما ذكره ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر ولكنها الآن ليس لهم قد يكون ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان، هذا من الأمر الجائز. من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة يعني بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه، هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين يتقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم
2: نعم
3: ذكر الحديث وصححه
2: صحح إسناده نعم
3: صحح إسناده، ولكن على كل حال هذا الحديث
2: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
3: نعم. نعم لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هي الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع في السلم في الحيوان، وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
2: يعني هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
3: هو في الواقع
2: يعني هل صححوا الحديث؟
3: نعم هم من جانب كتعليل
2: نعم.
3: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام. لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي. ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عند كتاب اسمه إعلاء السنن. فما ذكره التهانوي رحمه الله قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
2: نعم،
3: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه الدفاع.
2: قال الصواب لم يسلم لهم ما قالوا،
3: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد بين شخصيتين هو حقيقة من أوصاف من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال، فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال. قال في فرق بينهما، كيف هذا؟ قال ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال وصفه بالضعف، قال ولم يذكر الجوتي، قال ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، مهمش رجل واحد. ومن هذا الباب إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
2: هذا الجوتي،
3: الجوتي نعم، والجوتي
2: وليس يعني الطبري،
3: وليس الطبري نعم الجوتي، روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة
2: العين،
3: جهالة العين، لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا قال لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن الجبار محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
2: ابنه،
3: هذا رفعت،
2: نعم رفعت عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال،
3: نعم
2: جهالة العين رفعها عنه التهانوي،
3: رفع عنها التهانوي، نعم. تبقى جهالة الحال. قال ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، بكونه ثقة على أصله. طبعا
2: بيقول أن الأصل هو في الراوي أنه يكون ثقة
3: عند الأحناف، أن الإنسان هل في الأصل فيه العدالة أو الجرح؟ اللي بيقول الأصل فيه العدالة فهو معدل إلى أن يثبت العكس، واللي بيقول لا بيقول هو الإنسان مجروح إلى أن تثبت عليه له العدالة، وإلا إذا لم تثبت العدالة حتى ما نبوش نقول مجروح، ولا يؤخذ يبقى هو ضعف في هذا الإسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه إلى أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف هو على الأصل، والأصل عندهم يعني
2: أنه ثقة،
3: أنه ثقة، ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
2: طيب شيخنا كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
3: هي الحقيقة والله أعلم تبقى هذه منهجيات راهو،
2: نعم،
3: منهجيات الرواة ومنهجيات النقاد. منهجيات الرواة والنقاد هل يترى ترفع جهالة العين بهذه الصورة؟ وهذا ما دعا بعض العلماء انهم يوصفوا الحاكم ويوصفوا ابن حبان احيانا بالتساهل في في في توثيق المجهولين. هي يبدو والله اعلم اختلاف المنهجيات. وكذلك منها ما تقدم في قضيه هل الانسان لا يخلو حاله، اما ان يعلم توثيقه فهذا ما فيه شك انه مقبول، واما ان يعلم جرحه هذا لا شك انه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف،
2: وهم لم يعدل ولم يجرح،
3: لم يعدل ولم يجرح. طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسمو فيه مجهول الحال.
2: الجمهور انه يقول ان الاصل المجهول الحال هذا الاصل انه مضاعف،
3: نعم،
2: لن يثبت التوثيق. لكن ابو حنيفة قال ان الاصل في الانسان هو ان يكون ثقة،
3: نعم. فهو على هذا الوجه لان يثبت العكس،
2: نعم،
3: لان يثبت العكس على هذا. بسبب هذا الأحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي، كثير من العلماء بل حتى من الصحابة بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دام هو مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
2: أيضا شيخنا أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذا على هذه الرواية؟
3: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله بن مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ إذا كان هو يضبط ضبط جيد، ولهذا لما لاحظوا كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
2: يعني قد يكون وفاق،
3: هذا ظاهر الحال والله أعلم. أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بقول إحنا إما

0: عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
1: يعني قد يكون وفاق.
0: هذا ظاهر الحال والله أعلم، أنا الحق لم أجد من ذكر هذا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن

0: قادر على التخصيب والثاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحطلاش رهن ولا نحطلها حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ السائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق، يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعها واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا، أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
5: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر، يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة، وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح، وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا. خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور، يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا، بعد تكبيرة الإحرام. وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
2: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره هذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق.

يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق.

0: يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قام جمعه وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف عند المالكية.

0: هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
2: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار، ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ السائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي، ما عادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق، يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق هذا الذي يسمى حجاب شرعا، أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة. حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
1: هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ. حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوه للشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عبي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ كريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدا له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: امسح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات. الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت، الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقوله لا عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره وبالتالي ما تضيعش وقتك انت في الحزن العميق، انت من عندك دور جايك ما تدري عليه، ما زال ايام ولا ما زال شهور، واللي مات انت باش لا ينتفع بالحزن وانما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى ارحامك لوجه الله، اذا كان ابوك ولا امك يحصل الاجر بزيارة الارحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في افراحهم ولا في اتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، ان شاء الله يكون مأجور، فامك وابوك يحصلوا اجر في صلة الرحم، لان الرحم هذه منها رحم خاصة الارحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله واخوك في الاسلام. فهذا اذا احنا ما نعقل الامر هذا يعني ما يبقوا في الحزن العميق وينشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الامر الاخر النفاق، احيانا هي مجاملات امام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وامام الخاصه مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما راه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
1: نعم،
2: ومدائرة فردة من هني وفردة من هني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها، لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي أن ينشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
2: ومع ذلك لما قالوا يعني جدتي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعر كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. هنا الشق الثاني.
1: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
2: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج.
1: نعم.
2: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها. هجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة، حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج ما تنكدي على العائلة، لكن الزوج لا ما عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا والله، بينصحها كونها هي ما استجبتش، علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عند معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عند زوجته عند كذا، مالكم ماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
1: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا، هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا، وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
5: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت يقول ذكرت أنه ما عنديش مال لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك، وأكثر من الدعاء أخونا علي وربي إن شاء الله
6: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
5: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
6: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
5: آمين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا لا امسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يتطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعملهمش المعاملة الفضة هذه.
8: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
9: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
8: نعم.
9: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع هي تكون نفس شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، حل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه. ومدى ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا؟ على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون الطبق والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
8: ممحوق البركة.
9: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة اخوتنا اللي عندهم اصحاب محلات بتاع الطبق الدخان، يعني قلت لك انت وكررها انت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل واجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟

0: هذا باب الأمر بالمعروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد تجاوز هذا المبلغ في العادة. يعني قداش بهي هذا وحاتر تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقولون باهي وكذا ويأخذ فلوس ولدني يفتح المحل دخان في محل في جهة أخرى. لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فأي اسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل. قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
2: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شبهة.
3: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
4: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيبها هني لدار الإفتاء، لأن

0: لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عندها تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كمصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن طلع على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا مزارع الناس عادية سواني،
1: نعم،
0: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا وعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بيسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعه. فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا، هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، احني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له اللي في ديهم الأوراق واللي في ديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما جي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول له لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
1: نعم،
0: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما جي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
1: نعم، بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، السادة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم الجديد وتلك الأيام. هذه هي الحلقة الثانية من هذا البرنامج المبارك الذي نتحدث فيه بمشيئة الله عن قصة خلق جميع المخلوقات من العرش إلى الأرض. هذه قصة كل المخلوقات في هذا الكون، مرورا بالسماوات وما فيها، والأرض وما بها، والشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والأنهار، كيف خلقت ولماذا خلقها الله سبحانه وتعالى، مرورا بكائنات السماوات والأرض وخلق الملائكة والجن والإنس، ومتى خلقت هذه المخلوقات. تلك الأيام نتحدث فيها عن تاريخ هذا الكون وتاريخ المخلوقات فيها منذ بداية الخلق إلى يومنا هذا. هذه هي حلقتنا بإذن الله عز وجل، كما ذكرت، الثانية، وسنستمر كل يوم ثلاثاء معكم أيها السادة المستمعون. قبل أن نشرع في هذه الحلقة، قبل أن أبدأ في هذه الحلقة، أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور الضيف الدائم الدكتور عبد العزيز جمعة، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. أهلا وسهلا شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك شيخ طلال وجميع المستمعين وجميع المستمعات الكرام.
0: بارك الله فيك شيخنا. اليوم إن شاء الله الحلقة الثانية من حلقات وتلك الأيام. بعد أن تكلمنا شيخ في الحلقة الماضية عن التاريخ وأهمية التاريخ والهدف من قراءة التاريخ وأهم المصادر في التاريخ، نبدأ اليوم على بركة الله سبحانه وتعالى بقصة بدء الخلق، كيف بدأ الخلق. مباشرة ندخل شيخنا في الموضوع، كيف بدأ الخلق وما هي قصة الخلق وبدء الخلق؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية يجد يعني أمر واضح، وهو وجود الخالق تبارك وتعالى، وأن الإيمان بوجود خالق لهذا الكون هذه قضية ضرورية، يعني لا مسوغ للعقل في إنكارها، فهي مش قضية نظرية تحتاج مثلا لدليل وبرهان، لا، هي دلالة الأثر واضحة تدل على المؤثر زي ما يقولوا للعقلاء، ويدركها العقل بداها، والعقل يعني لا يمكن أن يتصور أي أثر من غير يعني من غير مؤثر، فولو كان هذا الأثر بسيط ولا تافه، فما بالك بهذا الكون العظيم. فلذلك الله جل وعلا لم يناقش يعني هذه القضية، حتى حينما يعني أورد إنكار فرعون لرب العالمين، وما رب العالمين، وفرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، ولما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فموسى عليه السلام كان لا يعير اهتمامات لهذه الإنكارات، وتعامل مع فرعون على أساس أن يعني مؤمن بوجود الخالق، فيقول له يعني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، والآيات واضحة في هذا. فكل هذا دليل على وجود الخالق جل وعلا وخلقه لنا تبارك وتعالى. فمن أهم الأمور التي لابد من إثباتها قبل أن نبدأ في مسألة بدء الخلق شيخ طلال، هو مسألة وجود الخالق تبارك وتعالى والأدلة على وجود الخالق و كما جاء في الآيات والأحاديث الكريمة، وكذلك الأدلة العقلية. فمن أهم الأدلة هو دليل الخلق. نحن دليل الخلق هذا من أهم الأدلة، يعني الخلق بكل ما فيه، ويعني شاهد على وجود خالق وهو العلي القدير سبحانه وتعالى، لما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله عز وجل يقول إن أنتم موجودون، هذه حقيقة ما تنكروهاش، يعني هي بما أننا حين موجودين، هذه السماوات والأرض هن موجودات ونشوف فيهم، فهذه أيضا لا ننكرها، وتقر حتى في بداية العقول شخصاً أن الموجود لابد من سبب لوجوده، وهذا يدركه حتى زي ما ذكر القصص، يعني راعي الإبل لما يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير. فكل كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء كلهم يعني يقول إن الله هو يعني الأزل الكبير العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء، يعني تجلى ببدائع صنعه حتى يعني يعني أصبح الناس يعني مدهشين ومتحيرين، يعني أي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أودعه مصنوعات يده، يعني فهذا من أهم الأدلة، هو دليل الخلق تبارك وتعالى. وحتى فطرتنا احنا من أهم الأدلة الفطرية، فطرتنا احنا تدل على وجود خالق، يعني ربي لما قال فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني الناس كلهم مفطورين على وجود خالق، وبالتالي حتى غير المسلمين لابد لهم من دين، لابد يؤمنوا بأن فيه إله. وحتى في الحديث أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، يعني كل الناس فطرتهم تدل على هذا، وهذا أصلا الفطرة يعني التي فطر الله عباده لها صلة وارتباط حتى بالعهد اللي أخذ الله على بني آدم، يعني لما هم قاعدين في يعني لم يخلقوا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فهذا العهد والميثاق اللي أخذ الله عز وجل على الناس مضمون الاعتراف والإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا. من الناس طبعا من حافظ على هذا العهد وقام بمقتضى هذا العهد ولوازمه من عبادة الله جل وعلا وعدم الشرك به، وبعضهم اجتالته للشياطين فنسي ما شهد عليه وما جبل عليه من الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. فالأدلة حتى في الآفاق شخصاً، حتى الآفاق كلها تدل على وجود الخالق تبارك وتعالى، وهذا ربي ذكر يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والآيات الأخرى يعني سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني علامات واضحة على حدنية الله وعلى قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا حتى ممكن يعني اللي يذكروا العلماء في الإعجاز وغيره يذكروا عدة آيات، زي مثلا نقص الأكسجين في الارتفاعات وغيره، لما ربي ذكر الآية سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لا يتنص واضحة أن الإنسان عندما يصعد إلى السماء ويرتفع في أعالي الجو يضيق صدره ويشعر بالاختناق، وهذه حقيقة علمية سبب أن نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفعنا إلى أعلى كما يقل الضغط الجوي، وهذا يعني السببان يجعلان الإنسان يشعر بضيق النفس وغيرها من الأدلة كثيرة. حركة النجوم والكوائب ومداراتها كلهم في فلك يسبحون، ما فيش أدلة قبل من الناس يعرفوا كذلك إلا القرآن أوضح ذلك، إنها إن الأرض هو مركز الكون، والشمس والقمر والنجوم السيارة هذه، ويشوفوا في نجوم، يعني الناس كانوا يشوفوا في نجوم ثابتة طوال السنة ويصفوها بالثبات، لكن القرآن هو الذي أوضح ذلك، أوضح حتى دوران الأرض ودوران الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الناس قبل ما يعرفوش كلام هذا، لو أن الناس قديما يسحبوا أن الأرض يعني والجبال ثابتة ويضربوا المثل، يعني حتى يضربوا المثل بثبات الأرض، جاء القرآن مش يخالف ما ألفه الناس واستقر في أذهانهم وتحدث ظاهرة كونية، فقال عن الجبال أنها تمر مر السحاب، يعني الجبال كالسحاب، فكأنما فيعني زي ما أن السحاب يعني لا يتحرك ذاتيا إلا إذا كان هناك شيء يدفعه للتحرك، والذي يحرك السحاب ويدفع هو الرياح، كذلك الجبال لا تتحرك بنفسها لأن هي أوتاد الأرض، لكن تتحرك وحركتها تابعة لحركة الأرض، فالأرض تتحرك وتدور، وإلا يعني كيف تتحرك الجبال وتمر مر السحاب؟ وهذا كله من صنع الله جل وعلا الذي أتقن كل شيء. أيضا في آيات أخرى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني برزخ لا يبغيان، كلها آيات تتحدث عن البحرين يعني يتلاقيان وفي مكان تلاقيهما في حاجز، وهذه يعني تتحدث عليه بحرين حقيقيين يعني مالحين، وليس يعني عن بحر ونار، لأن ربي قال يعني يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، وهذا كله أثبت العلم الحديث ذلك يعني بوضوح. وكذلك مسألة اهتزاز الأرض وغيرها من الآيات والأدلة حتى في البصمات الآن اللي نأخذ فيها مذكور، يعني يحسب الإنسان أن النجم عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه، والبنانة اللي توصل للإنسان في بموضوع البصمة هذا كله تكلم عنه القرآن فيما مضى، وأثبت ذلك بإثباتات يعني لا ليس للمسلم ولا العاقل أن ينكر ذلك. فبدأ الخلق شيخ طلال يعني الناس يعني في كل زمان ومكان كلهم يعني يشتاقون إلى معرفة كيفية خلق العوالم، ويتساءلوا كثيرا يعني متى وكيف، والناس تحتاج إلى يعني يعني حتى المسألة هذه الشغل بها حتى كثير من الصحابة، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جت للوفود يعني كانت تأتيه من بعيد وعندها حب الاستطلاع ويتجشمون السفر من أجل المعرفة، منهم يعني لم يقول هؤلاء ناس يعني من أهل اليمن وهؤلاء ناس من كذا، لما جاء في صحيح البخاري فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني فقالوا له جئنا نسألك عن هذا الأمر، أي أمر الخلق خلق الكون، يعني جاءوا من اليمن يسألون متى وكيف. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عمر لما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وعندنا قصة بدء الخلق، حتى الإمام البخاري عنده كتاب بدء الخلق هذا معروف في صحيح البخاري.
2: نعم.
1: وكلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أخذ يحدث الصحابة عن بدء الخلق يعني متدرج مع الترتيب حتى انتهى إلى نهاية العالم ومصيره والبعث والحساب، حتى الذين نالتهم رحمة الله الجنة واللي اكتسبوا السيئات وعاقبهم بما كسبت أيديهم فدخلوا النار. وحتى روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم في ذلك من العصر إلى أن غربت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عدة خطب كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا، ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. ورويت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، منها حديث البخاري لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال وفد اليمن لما سألوه عن ذلك فسألوه عن القضية للخلق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله كتب في الذكر كل شيء، يعني الذكر هو اللوح المحفوظ، وبين له أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض زي ما قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وتكرر حتى في القرآن ذكر مسألة بدء الخلق هذه في أكثر من آية، مثل قول الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. القرآن واضح من طريقته أن يعني تخدل الكون كله معرض لآيات الإيمان ودلائل الإيمان، وصفحة مفتوحة للحواس وللقلوب تبحث فيها عن آيات الله تبارك وتعالى وشوف الدلائل وجودة ووحدانيته وصدق الوعد والوعيد ومشاهد الكون وظواهره، هذه كلها حاضرة أبدا لا تغيب عن الإنسان. وقل سيروا في الأرض الآيات واضحة كذلك فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني كيف بدأ الخلق، يعني وهذا إثارة واضحة في النفس حتى تنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى. فبداية الخلق شيخ طلال هي مش يعني مش بداية غامضة ولا يعني هلامية زي ما فكرها الفكر الغربي المادي، كل شيء يشوف في شيء مادي، لا يعني الفكر الغربي المادي دي من يتيه في شعاب المسألة، التجارب والنظريات المتناقضة في كثير من الأحيان. حتى الغربيين يتوى عندهم جماعة الفيزياء وجماعة الفلك وغيرها حيرين في مسائل، مسألة تحديد الخلق ونشأة الكون، وصار لهم قصص كثيرة في مسألة الإلحاد ونظريات كثيرة زي داروين وغيرها، وصل الإنسان فايروس بعدين تطور الناس قرد وغيرها، وهذا كل لنا محايرين ووصل عندهم درجة الغموض، مش عارفين البداية هذه، لأن كل تصورهم مادي إلحادي يفترض أن ما فيش واقع يعني إلا الواقع المادي، وأن الحقائق هي الحقائق المادية بس، وأن الكون هو مكتفي بذاته وغني عن أي شيء خارجي. لهذا جاء تفسير يعني بداية خلق الإنسان بعيد عن يعني بعيد عن الدين، عندهم التفكير اللي هو الاجتماعي والتربوي، وصلوا إلى هذا التناقض الحاصل.
0: نعم شيخ أحسن الله إليك، يعني بارك الله فيك، ذكرت لنا قصة أدلة وجود الخالق جل وعلا والبدء في الخلق، وسقت لنا أدلة كثيرة يعني على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك يعني رددت قواعد وقوانين ومعادلات الغرب كما ذكرت شيخنا. شيخنا لو نمشي لمحطة أخرى وهي يعني مهمة في بابها، وهي ربما يتساءل عنها كثير من المستمعين، مسألة أي المخلوقات خلق أولا؟
1: نعم،
0: شنو المخلوق الذي خلق أولا، الذي خلقه الله عز وجل وجعله أول المخلوقات؟ بارك الله فيك.
1: نعم، هو قبل ما نبدأ نجاوب على السؤال هذا الشيخ طلال، لابد أن نوضح للناس جميعا أن رأوا مصدر هذه الأمور هو الدليل، يعني ما نقدروش واحد يجيب من رأسه يقول هذا يعني بدأ كذا ولا كذا زي ما صار في النظريات الغربية.
0: نعم.
1: يعني الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما فهمه أهل العلم منهما هو المصدر الوحيد، يعني ما فيش مصدر لذلك إلا الوحي المعصوم والفهم المهتدي بهذا الهدي، وما عدا ذلك كلها فرضيات وتوقعات، وما تلبتش يعني في كثير من الأحيان يتراجعوا لها ويكتشفوا أن شيء يتناقض وغير ذلك. فبالتالي هذه الأمور مصدرها هو يعني لا مصدر حقيقي لمعرفة بداية الخلق إلا الوحي المعصوم، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: نعم. هو أشرنا إليه شيخنا في الحلقة الماضية.
1: نعم.
0: أن مصادرنا في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بسند صحيح في التاريخ عند المؤرخين.
1: نعم.
0: نعم.
1: لذلك تعدد الأقوال للعلماء في مسألة أي المخلوقات أولا، من أهل العلم من قال الماء خلق أول، ومنهم من قال العرش خلق أول، ومنهم من قال القلم هو الأول، وهذا كله فيه بعض الحديث ونحن نحاول نذكر هذا.
0: نعم.
1: المهم أن جمهور أهل العلم على أن أول مخلوقات الله تبارك وتعالى هو العرش.
0: نعم.
1: هو العرش.
0: نعم.
1: وبعضهم قال الماء وبعضهم قال القلم، لأن في حديث آخر إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يعني فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم كما ذكر ابن كثير وغيره أن العرش مخلوق قبل ذلك، والدليل هذا شيخ طلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. فهذا الأمر واضح أن كتابة المقادير بالقلم كان العرش يعني على الماء مخلوق قبلها بخمسين ألف سنة. واضح هذا يعني حتى في حديث أحمد الترمذي أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فخلق العرش كان هو أول مخلوقات الله تبارك وتعالى. خلق العرش الرحمن هو أعظم المخلوقات يعني حجما وكيفية وأعلاها مكانا، يعني الذي عليه جميع العلم. وهذا نبدأ بالترتيب، احنا أول المخلوقات هو
0: العرش،
1: والعرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى حجما وكيفية، وأعلاها مكانا هو سقف الكون، وعليه ذو الجلال والإكرام، ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق الله تبارك وتعالى. لذلك أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة يعني تعظيم عرش الرحمن، ونسبه إلى نفسه كما نسب يعني عظائم مخلوقاتها: رفيع الدرجات ذو العرش، ذي قوة عند ذي العرش مكين، سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون، ذو العرش المجيد، وصفه حتى بالكريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كما وصفه بالعظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والعرش يعني قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وثم استوى على العرش، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. العرش يعني هو اللي عدت معاني من في من ناحية اللغوية، ولفظ مشترك يعني يدل على أكثر من معنى. يعني العرش يعني سرير الملك، يعني زي ما ذكر ربي في قصة بلقيس قال: نكّي لها عرشها، وذكر عليه قصة يوسف قال: ورفع أبويه على العرش. العرش يعني يجي حتى سقف البيت وغيره، والعرش اللي هو الملك والسلطان، زي ما إذا نقوله ذهب ملكه ذهب عرشه ذهب سلطانه وغيره.
0: هذه يعني مش مفهوم العرش اللي هو المفهوم في أذهان الناس الكرسي دائما.
1: نعم، هو يعني العرش كما فسره الله تبارك وتعالى، يعني كما فسر الله تبارك وتعالى، فسمي العرش عرشا لارتفاعه، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فكما وصفه الله تبارك وتعالى يعني ليس إلا الماء، وعليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة تبارك وتعالى. حتى يعني لما يعني هذه أول مخلوقات الله تبارك وتعالى وأعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، حتى جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرشه الرحمن. ففي هذا الحديث واضح إثبات علو العرش على جميع المخلوقات، وأن الله عز وجل فوقه مستو عليه على الوجه الذي يليق به جل وعلا، يعني بعيد عن خوض الخائضين وإفك الأفاكين وتخرصات الظانين، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش قوائم. جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر يوم القيامة أنهم يصعقون: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش. العرش أوكل الله طبعا له ملائكة عظام يحملونه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وذكر في آية أخرى مشهد آخر أيضا: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لو منشوفه حتى عظمة خلق هؤلاء الملائكة، شيخ طلال في حديث أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله جل وعلا من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يعني مسافة بسيطة من شحمة الأذن إلى العاتق، اللي هو المكان اللي بين المنكب والعنق، العاتق، هذا مسافة 700 عام. يعني سبحان الله العظيم، إذا كان ما بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه، فما صفة يعني بقية خلقته. يعني لا شك أنه خلق عظيم لا يوصف به وصف، ولا يحده حس، ولا يعني يخضع لحسابات الحاسبين ولا توقعات الخارصين. فإذا كانت هذه صفة بعض خلق الله جل وعلا من حملة العرش، فما بالك بصفة العرش، والله تعالى أعظم من كل عظيم وأكبر وأجل من كل كبير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا مسألة هذا العرش. أما مسألة الكرسي،
0: هو احنا من الدرج في هذا، احنا تكلمنا شيخ وقفنا في محطة أي المخلوقات خلق أولا، وذكرت لنا شيخنا بأن جمهور أهل العلم يقولون بأن العرش، وإن كان هناك خلاف على أن ربما يكون القلم أو الماء، لكن الجمهور والأصح والراجح أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش. وجزاك الله خير شيخ، أسردت لنا حتى العرش والعرش في اللغة، وكذلك ما المراد بالعرش، وسقط لنا كثير من الآيات والأحاديث التي ذكرت العرش. شيخنا نبغى نتكلم الآن على الكرسي، هل هناك فرق بين العرش والكرسي، أو العرش والكرسي بمعنى واحد، لو تذكر لنا شني جاء من أدلة وشنجت من نصوص على الكرسي كذلك شيخ.
1: نعم الكرسي قيل يعني هو الأصح في هذا، يعني في المسألة الكرسي في أقوال، يعني قيل أن الكرسي هو غير العرش، وهذا هو الصحيح وهذا عليه الأكثر. نعم. العرش يعني غير الكرسي،
0: العرش شيء والكرسي شيء،
1: والكرسي شيء آخر. وكما جاء في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، يعني السماوات والأرض أمام الكرسي حلقة في فلاة، والعرش أمام الكرسي حلقة في فلاة، حلقة في فلاة يعني زي قطعة الحديد اللي في الصحراء. يعني إذا كان العرش بهذا ما بالك بالكرسي. الكرسي جاء في بعض الحديث أن الكرسي هو يعني موضع القدمين، فهو أسفل من العرش، يعني وسع الله ما ذكر الله جل الكرسي. وعندنا آية معروفة صح، وقيل الكرسي هو العرش يعني بمعنى واحد، وقيل يعني وسع كرسي يعني بما وسع علمه، ولكن الصحيح ما ذكرناه. فوسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، ظهري فلات من الأرض. إذا كان احنا بنتكلم مشتقدار حتى لمسألة العرش والكرسي، أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى هو العرش، بعد ثم بعد ذلك الكرسي، والعرش أعظم من الكرسي. وبالنسبة إليه كما ذكرنا كجويرية لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تسبح وكانت تسبح بالحصى، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء، فقال لا يعني قلت بعدك كلمات أربع لو يعني وزنت بما قلته لوزنتهم. فقال لا أقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه. فدل ذلك لأن زينة العرش هذه أثقل الأوزان، زينة العرش هذه أثقل الأوزان. ولما نقول الله عز وجل له عرش، لابد نفرق بين الله عز وجل يعني حاجة الملك في الدنيا وغيره للعرش، يعني بدون عرش هو ليس سيء زي ما نشوفه احنا الآن فلان يحولون من سلطة، لكن الله جل وعلا غني عن عرشه، هو الذي خلق العرش وهو الذي خلق الكرسي، وهذا لابد يكون واضح للناس. يعني لا يعني وصف العرش بأن عرش الرحمن وأنه بمنزلة السرير للملك وغيره أن الله محتاج إليه، لا، الله جل وعلا أعظم من ذلك. يعني الخلق كلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، يحتاجون إليه، لا قيام لا يعني لهم إلا به، والله هو الغني الحميد. وذكر ذكر ابن العز في العقيدة الطحاوية قال يعني وهو مستغن عن العرش، وهذا يذكر فيه علماء دائما علماء العقيدة، لم يذكر في العرش يقول وهو مستغن عن العرش يعني وما دون، يعني فليبين هذا أن خلقة العرش لاستواء عليه يعني لاستوائه عليه وليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، ويعني كون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل يعني حاويا للعالي ومحيط به وعاملا له، ولا أن يكون الأعلى يعني مفتقرا إليه. ودليل الحقيقة ننظر حتى إلى السماء الآن كيف هي فوق الأرض ومش مفتقرة إليها، فالرب جل وعلا أجل وأعظم من أن يلزم من علوه ذلك، بل يعني لوازم يعني علوه هذا من خصائصه جل وعلا، وهي الله تبارك وتعالى يعني غناه سبحانه وتعالى عن كل شيء، ويعني فهو فوق العرش ما حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إلى الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك لما خلق الله العباد لعبادته لا يعني أنه هو محتاج لهم ولا مفتقر إليهم ولا لعبادتهم، لا، فهو سبحانه وتبارك وتعالى مستغن عنهم، هم الفقراء إليه، هم المحتاجون إليه، وعبادتهم هذه ما إلا دليل على فقرهم إلى الله تبارك وتعالى وضعفهم بين يدي العرش والسماوات والأرض والملائكة والجن كلهم عباد الله تبارك وتعالى. حتى العرش يعني جاء في حديث أنه هو مستظل عباد الله الصالحين، زي ما يعني سبعة يظلهم الله في ظله، يعني يوم لا ظل إلا ظله.

0: وهذا يعني في بعض الألفاظ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه.
1: نعم.
0: وفي حديث أخرى يعني أنه ملتقى للمتحابين بجلال الله جل وعلا ومستظلهم الله. يعني جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يقول أين المتحابين بجلالي اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وحتى الناس اللي يتجاوزوا عن الديون الآخرين وعن كذا جاء في الحديث من ترك لغريمه أو تجاوز عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. فيعني وداء في الحديث أنه هو أن تحت يعني موضع السجود الكريم موضوع السجود الكريم لما النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع للبشرية يوم القيامة وليشفع لهم في فصل القضاء. وهذا جاء في الحديث الصحيح يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة. وذكر الحديث أن انطلق وآتي قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم أقول يا محمد يعني يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى فأرفع رأسي فيقول فأقول يعني يا ربي أمتي. فهذا دل على أن تحت هو موضع السجود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة.
1: أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك في هذه المحطة التي يعني فرقت فيها وذكرت بأن العلماء أو القول الأكثر من أهل العلم على أن العرش غير الكرسي وذكرت بأن الكرسي هو يعني جزء بسيط من العرش. ويعني أفدت أنا بارك الله فيك في مسألة الفرق بين العرش والكرسي. شيخنا الكريم اسمح لي نخرج فاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل. السادة المستمعون فاصل قصير فابقوا معنا.

0: Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. السادة المستمعون عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا الكريم، قبل الفاصل تكلمنا على بدء الخلق وأدلة وجود الخالق سبحانه وتعالى، وتكلمنا أي المخلوقات خلق أولا، تكلمنا على العرش والفرق بين العرش والكرسي. شيخنا، لو نوقف الآن على محطة من محطات حلقة اليوم، وهو مسألة خلق الماء. شيخنا،
1: نعم الماء طبعا هو الماء هو سر الحياة ومنبع الحياة، وهو من أول المخلوقات وجودا، يعني بل قلنا هناك من أهل العلم قال إن الماء هو أول المخلوقات، حتى قيل إنه يعني قبل خلق العرش ثم خلق العرش يعني بعد ذلك، كما يعني قال بعض أهل العلم، واحتجوا بقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذا ذكر ابن جرير وغيره في يعني في التفسير عن بعض أهل العلم، لما ذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. وقارن الله جل وعلا ذكر خلق الماء بخلق العرش كما في الآيات السابقة، باعتبارها ما أول المخلوقات وكان عرشه على الماء، فهذا دليل على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العلم ومبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل السماوات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. يعني قبل ما في خلق، قبل أن يخلق السماوات والأرض، لا يوجد تحت عرش الله تبارك وتعالى إلا الماء. فلهذا يقول المجاهد يعني بدء الخلق يعني العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض بعد ذلك من الماء. وهذا كله العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فهذا واضح أن يعني خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماء. والماء طبعا هو أساس المخلوقات، وحتى نبين للناس شطلال لأن الماء لما نقول الماء مش الماء اللي موجود في الأرض، لا، الماء هذا فوق السماوات والأرض.
0: أيوة، يعني فوق، مش نفس الماء.
1: نعم،
0: هذا
1: فوق، نعم، فوق السماوات ماء.
0: نعم،
1: وفوق هذا الماء هو عرش الرحمن
0: سبحانه وتعالى.
1: يعني الماء الموجود وكان عرش على الماء، مش الماء اللي موجود عندنا في الدنيا، هذه البحار وغيرها. يعني وجد حتى بعض الحديث: فوق السماء بحر وثم فوق البحر عرش الرحمن. فهذا الماء ليس هو الماء كما ذكر ذلك أهل العلم وبينوا، لأن الماء هذا يعني، وهذه الآية وضحاتها، يعني وضحات الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يعني عرش الرحمن موجود قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، حتى بخمسين ألف سنة ووجد الماء قبل ذلك، والأرض خلقت بعد ذلك، فدل أن الماء اللي موجود في الأرض هذا غير الماء الذي وهو فوق السماوات أيضا، وهو
0: نعم.
1: فوق السماوات.
0: شيخنا، هنا بالله يعني نوقف وقفة بسيطة، يعني الآن نجو نقولوا أن الماء هذا الذي ذكره الله عز وجل، وأن العرش فوق الماء، وأن هذا الماء ليس هو الماء المراد به الموجود هذا في على الأرض. الآن ممكن اللي من يعني بي بي بيقدم عقله على الدين أو بيستشكل شيخنا، يجي يقول باي هذه الماء والآن الفضاء، جماعة الفضاء طلعوا من السماء ومشوا للمجرة ومشوا، وين هذه الماء؟ وين مكان هذه الماء؟
1: هذا لا يعلموا حجم هذه الأشياء وعظم هذه الأشياء ومكان هذه الشيء إلا الله جل وعلا، موصلوا لجزء من مما هو موجود فقط،
0: وهذا قاعد السماء اللي وصلهم،
1: ولا السماء يعني هم لم يصلوا
0: هم السماء.
1: نعم، لم يصلوا إلى السماوات السبع ولا إلى الأولى ولا إلى الثانية، وهذا كله لم يصلوا إليه،
0: يعني كل هذه الاستكشافات كلها قاعدة.
1: نعم،
0: في السماء الدنيا وخلاص.
1: نعم، في السماء الدنيا ولم يزيدوا على ذلك.
0: نعم،
1: الماء هذا من أعظم مخلوقات الله جل وعلا، هو أول شيء في الوجود، ورب ذكر هذا في آيات كثيرة: أولم يرى الذين كفروا أن أصل الحياة هو عنصر الحياة اللي ما تنشأش الحياة إلا به، يعني الإنسان ما يقدرش يعيش إلا بالماء، وكذلك البقية المخلوقات، ونزول الغيب أصلا هو مفتاح من مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والمطر هذا مصدر يعني هو جميع، حتى مصدر جميع مياه الأرض اللي نشوفها ومصدرها المياه، يعني والمطر كما ذكر الله جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ودورة يعني المياه في الأرض دي ثابتة، وذكر الله في القرآن في آيات كثيرة منها أحلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل.
0: شيخنا بارك الله فيك، بعد ما ذكرنا شيخ مسألة الماء وبارك الله فيك على ما يعني تفضلت به في شرح أن هذا الماء ليس هو الماء المراد به البحار والأنهار التي هي على الأرض أو في الأرض، شيخنا لو ننتقل لمحطة أخرى كذلك هي من المخلوقات التي يعني خلقت ابتداء يعني من يعني من المخلوقات التي كانت لها يعني بداية عن باقي المخلوقات، مسألة القلم شيخ، وأنت ذكرتها في البداية شيخ، خلق القلم شيخ ووصف القلم وكتابة المقادير وما جاء فيه بارك الله فيك شيخ.
1: المقصود بالقلم شيخ طلال هو يعني القلم الذي أمره الله تبارك وتعالى في بدء الخليقة بأن يكتب مقادير الأشياء وما هو كائن من مخلوقات وأحداث وحياة وموت إلى يوم القيامة، وذلك بمقتضى علم الله جل وعلا بخلقه ومقتضى كمال الله تبارك وتعالى وجلاله، فخلق بعلم وقدر بعلم، فلا يحدث شيء في ملكه إلا بعلمه، ولا يخرج شيء مما يقع عن علمه وإحاطته سبحانه. الله جل وعلا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكتب الله يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى في حديث ابن عباس الشهير لما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا واضح يعني أن ما كتب الله جل وعلا رفعت الأقلام، يعني القلم الذي أمر الله بالكتابة في اللوح المحفوظ. فاحنا ذكرنا قبل في البداية

0: السابقة اللي هو أي المخلوقات خلق أولا، وذكرنا مثل العرش ثم الماء، وذكرنا من أهل العلم من قال القلم، لأن في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. طبعا أول ما خلق الله القلم على الصحيح أنها لها تفسير يعني بمعنى حين، يعني حينما خلق الله القلم
1: قال له
0: قال له
1: ممتاز.
0: اكتب.
1: وهذه هيك نجمع بين الأدلة
0: وهكذا نجمع بين الأدلة،
1: يعني يبدأ العرش هو الأول والقلم يعني بعد العرش،
0: والقلم
1: يعني
0: بعد العرش. نعم. نعم. والقلم
1: بعد
0: العرش. ف وبهذا فسروا أهل العلم ذلك عندما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. والقلم يعني وكتابة القلم للقدر كانت في الساعة التي خلق فيه، الساعة التي خلق فيها القلم كتبت هذه المقادير، وجاء ذلك في عدة أحاديث، منها يعني إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا يعني يقول في الصحابي يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذا فليس مني. فجاء في الأحاديث أخرى لما يعني أبو عبادة قال يعني يعني عبادة بن الوليد لما قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال لهم أجلسوني، فلما أجلسوا قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وذكر له يعني كيف لي أن أعلم يعني ما خير القدر وشره، قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فهذا أمر واضح أن الكتابة كتابة القلم كانت في الساعة التي خلق فيها، في الساعة التي خلق فيه.
1: نعم شيخنا، كتابة المقادير شيخ عندما يعني خلق الله سبحانه وتعالى القلم وأمره بكتابة المقادير، المقادير التي كتبت يعني كتبت يعني على العموم هكذا عموم الخلق ولا لا كل المقادير لكل إنسان يعني.
0: نعم نعم، هذا هو كتب الله جل وعلا المقادير في كل يعني على الإنسان وفي اللوح المحفوظ.
1: نعم.
0: وما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ هذا ثابت ولا يعني لا محفوظ يعني من كل تغيير ومن كل تبديل، محفوظ من كل تغيير ومن كل تبديل.
1: طيب شيخنا، معناها احنا الآن إن شاء الله بإذن الله نختم حلقتنا اليوم بآخر محطة من محطات هذه الحلقة، وهي مسألة اللوح المحفوظ. شيخ، خلق الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ، فما هو اللوح المحفوظ؟
0: اللوح المحفوظ هو أحد المخلوقات العظيمة التي يعني خلقها الله تبارك وتعالى في بدايات الخلق، واقترن ذكره يعني بالقلم في أحاديث كتابة القدر، وسماه الله محفوظا لأن لا يتطرق إليه العبث، لا تصل إليه الشياطين، هو محفوظ من كل تغيير ومن كل تبديل، محفوظ حتى من أن يعني ينفد إليه أو بغير ما فيه من حكم وقضاء وقدر، حتى يقول ابن كثير يعني هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتعديل والتبديل، ومكان يعني كما يقول أنه على يعني كما قال بعض السلف أنه عن يمين العرش. فاللوح المحفوظ هو الكتاب الذي لم يفرط الله جل وعلا فيه من شيء، كل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله تبارك وتعالى. ويعني الآيات كثيرة منها ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فهذا على أحد الوجهين أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، فالله أثبت جميع الحوادث، كل ما يجري مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأخبر الله جل وعلا أن هذا مكتوب ومسطور في الكتب يعني الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة. وذكر ربي حتى في قصة أسرى بدر قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني لولا كتاب سبق به القضاء عند الله جل وعلا أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم العذاب لمسكم عذاب عظيم. في الآية دليل على الكتاب السابق، وآيات كثيرة يسيرة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني الآية من أوضح الأدلة على علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، وأنه علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب الله ذلك في كتابه اللوح المحفوظ. وأيضا آيات أخرى، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعني ما فيش حاجة خفية ولا سر من الأسرار العالم سواء العلوي ولا السفلي إلا في كتاب مبين، يعني أحاط الله به جل وعلا بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، ما فيش حادث لا جلي ولا حادث خفي إلا هو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. وفي آيات جمعت حتى بين مرتبة العلم والكتابة، يعني علم الله جل وعلا وأن ذلك مكتوب، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وتفيضون فيه. وما يعزب عن ربك، يعني ما فيش حاجة تغيب عن علم الله جل وعلا وبصرة وسمع ومشاهدته، وحتى الأشياء الذرة البسيطة بل هو أصغر منها إلا موجودة في كتاب الله في اللوح المحفوظ. وهذا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ورب تكرر أنه وكل شيء نحصيناه في إمام مبين، يعني جميع الكائنات واضحة مكتوبة في كتاب مسطور ومضبوط في لوح محفوظ، وعنده حتى اسماء أخرى لوح المحفوظ، يعني أم الكتاب، يعني مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وين هذا؟ في اللوح المحفوظ، يعني مكتوب عليهم في الكتب اللي هي بأيدي الملك عليه السلام، وكل صغير وكبير هذا يعني موجود ومسطر، يعني في صحائفهم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى ربي لما قال عن موسى لما قال لفرعون فما بال القرون الأولى أخيرا، نعم. قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني فرعون لما أخبر يعني موسى بأن أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو اللي خلق ورزق وقدر وهدى ومسألة القرون الأولى، قال له باي خيرا من القرون الأولى، يعني ما لم يعبدوه بل عبدوا غيره. شي موسى قال له حتى هم ما عبدوش، لكن عملهم عند الله مضبوط وسيجازيهم بعملهم في كتاب الله اللي هو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا يضل ربي ولا ينسى، يعني جل وعلا لا يفوت صغيرة ولا كبيرة ولا ينسى شيئا. وذكرها بهذا، قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فنقدر نقول شيخ طلال وظيفة اللوح المحفوظ زي ما في الآيات والأحاديث هو محل كتابة القدر، يعني أمر الله جل وعلا القلم فكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. فذكر يعني اللوح المحفوظ، حتى القرطبي لما ذكر قال اللوح المحفوظ هو فيها أصناف الخلق والخليقة وبيان أمورهم وأجالهم وأرزاقهم وأعمالهم والأقضية النافذة فيهم ومآل يعني عواقب أمورهم، وهو يعني أم الكتاب. فيعني القرآن يعني مثلا القرآن محفوظ في اللوح المحفوظ منذ الأزل، زي ما ذكر ربي أن يعني فاللوح المحفوظ كتب الله فيه القرآن وحفظه فيه منذ الأزل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وذكر الآية أخرى وإنه في أم الكتاب. فأجمع الصحابة والتابعين وأهل السنة على أن كل كائن إلى يوم القيامة هو مكتوب في أم الكتاب، ودل القرآن أن الله جل وعلا كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه. فيعني الله جل وعلا ذكر بعض السلف قال تبت يد أبي لهب في اللوح محفوظ قبل أن يوجد أبي لهب، قبل وجود أبي لهب. وذكر في آية أخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني القرآن موجود في اللوح المحفوظ، يعني فرقناه يعني فصلناه من اللوح المحفوظ إلى يعني بيت العزة من السماء إلى الدنيا، ثم نزل هذا مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زل القرآن في 23 سنة يعني مفرقا منجما يعني يناسب الوقائع والأحداث. فاللوح المحفوظ يعني في خلقه وفي

0: وهو على كل شيء وكيل، وسبحانه يعني وتقدس عما يقول المتقولون. ففيهم حتى ما أمر آخر اللي هي مسألة الكتابة. بعض الناس يفرقش يعني بين الكتابة اللي هي كتابة اللوح المحفوظ، وبين الكتابة اللي هي في عمر الإنسان عندما يولد، وبين الكتابة اللي هي السنوية اللي هي رب ذكر في
1: يعني ثلاثة أمور الآن. نعم. كتابة سنوية، وكتابة في الأقدار، وكتابة اللوح المحفوظ.
0: نعم. يعني اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء، والله عز وجل قدر الأمور بأسبابها، فهذا قدر للنجاح، وهذا قدر للتفوق الاجتهاد وأخذ بالأسباب، وهذا قدر للرسوب مثلا،
1: هذا في اللوح المحفوظ.
0: نعم. وهذا قدر للأولاد والذرية لما يتجوز، وهذا قدر للعافية. النتائج وأسباب كل هذا مقدر، يعني والعبد يفعل الأسباب باختياره. نعم. لهذا يجازى ويعاقب، ومش من حقه أن يمتنع عن فعل الأسباب بحجة أن يقول أن النتائج مقدرة. فيعني ما فيش حد، لا يدري أحد ما الذي قدر له، يعني ما فيش حد مثلا زي الفرق اللي ضلت في هذا القدرية وغيرها. يعني وبعض الناس اللي جوا مثلا عبد الله بن عمر قولا سمعنا بعض الناس يسرقون ويزنون ويقتلون ويقولون كتب الله لنا ذلك فلم يكن لنا منه بد. فقال عبد الله بن عمر كذبوا، كان في علم الله أنهم يفعلون ولم يجبرهم على فعل ما يفعلون. فالقدرية والجبرية يقولك احنا مجبرين على هذا، وربي كتب لنا وغير ذلك لا. وربي قال فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر، في علمه أنك تفعل وكذا وكذا، لكن لم يجبرك على فعل أي شيء، لهذا يجازيك ويعاقبك، وليس لك يعني أن تخالف ذلك، لأن يعني حتى لما يقولوا يقول لو صح الامتناع عن فعل الأسباب يعني يتوقف طبعا الأكل والشرب وغيره، وينتظر الصحة والعافية والولد بعجة أن هذا مقدر وغيره، ما فيش حد يقول. نعم. هذا غير ذلك.
1: نعم
0: فإذا نعم. الكتاب اللي هي الكتابة اللي في اللوح المحفوظ هذه
1: ثابتة.
0: نعم هذه يعني هذه ثابتة، يعني لا تتغير ولا تتبدل. لكن الكتابات الأخرى اللي هي العمرية والسنوية العمرية اللي هي، وهذه يكون فيها مسألة التعليق. إن فعل العبد كذا سيكون القدر كذا، وإن فعل العبد
1: يمحو
0: كذا
1: الله ما يشاء
0: يمحو الله ما يشاء. هذه كلها في كتاب العمرية والكتابة السنوية اللي إذا ربي في القدر فيها يفرق وكل أمر حكيم. فمثلا إذا فعل العبد كذا يكون القدر كذا، إذا وصل رحمه مثلا يزيد في عمره، وإن وصل مثلا كذا وسع الله في رزقه. وهذا اللي يكون فيه المحو ويكون فيه الإثبات هو في الصحف اللي فيها التقدير السنوي والعمر اللي بيد الملائكة، وهذه تكون معلقة زي ما ذكر ابن عباس وغيره في آية الرعد في تفسير قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات، وهناك أشياء يعني لا تقبل المحو والإثبات.
1: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك شيخنا. قبل أن نختم الحلقة أود أن أذكر بأن محطات هذه الحلقة، الحلقة الثانية من وتلك الأيام، تكلمنا فيها على قصة بدأ الخلق، أدلة وجود الخالق جل وعلا، تكلمنا على أين المخلوقات خلق أولا، تكلم فضيلة الشيخ كذلك على خلق العرش والكرسي والفرق بين العرش والكرسي وخلق الماء وكذلك خلق القلم ووصف القلم وكتابة المقادير، ثم ختمنا هذه الحلقة بخلق اللوح المحفوظ. بارك الله فيك شيخنا وجعل ما أفدتنا به في ميزان حسناتك. الإخوة المستمعون، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، دمتم في رعاية الله. هذا محدثكم طلال الدريبي يودعكم على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه الحلقة إعادة.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به.

0: كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذا البرنامج الذي نتواصل فيه معكم باستقبال مكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-02 092-092-17-02. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم على برنامج.
1: وياك أخي الكريم. وياك أخي الكريم.
2: شيخنا، بداية يعني استفسار.
1: نعم.
2: عندي زوج من أصدقائي.
1: نعم.
2: واحد طالب من واحد اللي بتقول خدمة معينة يخدم على.
1: نعم.
2: وأنا نعتبر الوسيط بيناتهم.
1: نعم.
2: فبعد ما كمل صديقي الخدمة لصديقي الثاني، يبي خلصة هو الفلوسها كاش، فأنا بناخذ نقول من وراء ظهر الكاش ونحولهم لحوالة. فنقدر هذه من غير علم، ولا ضروري يكون عندهم علم الزوز ولا طرف منهم يعني معاك.
1: ما في اتفاق بيناتهم ولا ما فيش اتفاق بيناتهم على
2: لا ما فيش اتفاق، أنا الوسيط، بس الزوز ما تكلموش مع بعض عن الفلوس وأنا اللي شايف مضار.
1: نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: بارك الله. نعم، اتصال آخر. نعم. نعم، السلام عليكم.
2: ألو.
1: أتفضل. أتفضل أخوي. السلام عليكم. عندنا نعم. طيب، إذن الأخ عبد الله قال أن عنده أو له صديقان وبينهما معاملة مالية، وهو الوسيط بينهما، وأراد أن يدفع وقبض المال من أحد الطرفين ليوصله أو ليسلمه الآخر باعتباره وسيطا، باعتباره وسيط، وهو استلم الكاش وأراد من تلقاء نفسه أن يسلم هذا المال بدل الكاش، بياخذ الكاش يعني بياخذ الكاش وبيدير حوالة للي صاحب الأمانة، يعني عبد الله استلم منه 1000 جنيه يعطيهم لي لزيد زي ما نقول كاش. الوسيط هذا بياخذ الكاش وبيسلم لزيد حواله، بيحوله تحويل، يعني بيستفيد الوسيط، الوسيط بيستفيد من الكاش. طبعا اخ عبد الله، يعني انت صاحب امانه هنا، انت صاحب امانه، وعلى المؤتمن ان يؤدي امانته، الامانه التي اديت اليه، ان الله يامرنا ان نؤدي الامانات الى اهلها، الامانات الى اهلها، فينبغي عليك أن تكون مؤتمنا على هذا المال بأن توديه إلى صاحبه وفق ما سلمه لك، هذا هو الأصل، إلا إذا أردت أن تشاوره. يعني الحقيقة حتى بالمشاورة يعني لعلكم ما نعرفش ما فيش اتفاق بيناتهم هم على الكاش أو نقدي أم لا، وإذا كان الأصل أنه هو كاش فلا يجوز لك في كل الأحوال، وإن كان يعني الأمر الطرف الثاني الأمر عند سيان فينبغي على الأقل أن تستأذن ممن سلمك المال، اللي سلم لك المال تستأذن منه تقول لفلان أنت أعطيتهم لي كاش إني بنحول المحاولة لفلان ما رأيك، فإن وافق على ذلك فلا بأس إن لم يكن اشتراط بين الوسيطين وبين الطرفين، كان الطرفين متفقين كاش لا يحل لك ذلك، فهذه مسألة من هذا الجانب والله أعلم. نعم مع الاتصال. أخ خالد السلام عليكم.
2: أخير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
2: بالله يا شيخ أنا عندي مطلق زوجتي الأولى في 17 وفي 19 ظروفي المادية كانت سيئة شوية ضعيفة. نعم. عندي أشياء كانت في الحوش طاولة ومدخل ونتيجة للظروف بعتهم. شنو الموضوع؟ جائز ولا غير جائز إني نبيعهم هذولا؟ والسؤال الثاني في الميل بعد صلاة العشاء أو في الفجر ندير عليه الميل بنصلي الشفع والوتر، ننوي في الوضوء لوضوء النوم والشفع والوتر، يجوز ولا لا يجوز؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: بارك فيك صحيت يا شيخ.
1: سيد يونس السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله وبارك الله فيك.
1: بارك الله. اللهم آمين.
3: والله أبو خالد المحيط تعولت على زوجات طيبة لعل من الله في المسجد في هذا الخدم والأمور صلى الله عليه وسلم. أنا كان أقول لزيت الناس على سنة مسائل هل حد رجال ثالث وبارك الله في بعض الناس حرصوا كذا، أتمنى منه كلمة لاستغلال هذا الموسم الزين وتوقع الله ويعني عند ربي ما نحس يعني منه كلمة تنصيحة لأعمال الأرض كذا في هذا الموسم لعل عسى ربي يرحمنا وكثر النساء والاستغفار وعند منزل على التوفيق الطيبة للتفكير والله من وراء خاص كبير
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبو محمد السلام عليكم.
4: وعليكم السلام شيخ الحاج مبارك.
1: مبارك. مبارك.
4: أنا عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
4: بالنسبة لي عملية الدولار هذه ما شاء الله سوى ذكر متناقشت أنا وقلت لها أنا سمعتكم أنتم قلتوا يد بيد وإلا لما تحجز فيه تكون عارف قيمة الدولار كم. قال لك أنا لما حجزت ما قال ليش القيمة ولا نعرفها، فهمت نعرف القيمة نهار بنقبض نهار بنحول الفلوس وبناخذ 2000 دولار هذا هذاك هو الناس تنزل الدولار مثلا بتسعة ولا سبعة ولا ستة، عجبني خذيت ما عجبنيش نقول لهم مع السلامة. هذا باش هم تقول الشباب هم حلالين فاهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لي الرجل لما بيش يطلق امرأته والمرأة خلاص هجرت ما عاش نبيه ولو كانت قتلوني شنو عليه وشنو عليه هذا به الله يخليك. هو قال لك انا طبعا هو من ديال هدير على ما فيه هو واحدة هي قالت خلاص انا قتلوني ما عاش نرجعنا شنو هو
1: يعني الظلم منه هو
4: والله هو ظالمها هي تقول هيك تقول هو ظالمني فحتى لما تحكي في حاجات يعني صراحة حقائق
1: حقيقة يعني
4: احنا وقفنا ولما وقفنا حتى على الموضوع الراجل طبعا امها اللي خدها بروحها امها الله على وعرف شكل لا يوسف قالها استغفر الله حتى في الشارع يعني من المعروف على المستوى العالي وهو سكنها بجنب المالي وبعدين يستفز هم استفزاز هم استفزاز يحب تمزق ثاني إنه ما يشتغلش ورالي في الحوش وما عنداش خدمة كتابته يعني يخدم على البيدة وكذا وبرنامج بعدين ذا حتى البيدة بيه تكسل ما حتى لما في حتى حاجاتها لما بتشي في حاجة ولا كذا يعايرها بالشيء هذا يعني ملت منه بالعرض يكي ملت هي بروحة ملت وتوى حامل هم توى هي توى عندما لها حامل
1: كم عندها عيل منها؟
2: ها
1: عنده صغار معاه كم مع...
2: لا لا لا لا الحمل الاول، الحمل الاول ما صار منه، هذا الحمل الثاني يعني، هذا ما جاء شيء الان. وبعدين معلش هل هي تطلع مع اهلها بس برا عندها قربها من ذات الشن بالضبط عليها المفروض اللي هو الديره والمفروض اللي عليها واللي لها الله يبارك فيك ويرحم والديك
1: ان شاء الله باذنه تعالى.
2: هذا بيعطيني يعني موضوع كامل على
1: نحاول قدر الامكان ان شاء الله تعالى. وجزاك الله مثله الكريم.
2: شكرا شكرا.
1: عفو. نعم تمام. طيب المتصل الكريم لأخ خالد قال يعني طلقت زوجتي يعني في 2017، وعندي في تلك الفترة بعدها عندي أشياء في البيت بعتها، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ فهل ما قمت به جائز أم لا؟ المسألة أخي الكريم ان الاشياء هذه هل هي ملك للزوجه ام ملك لك انت؟ يعني في العاده الانسان اذا اراد ان يطلق عليه ان يعني سواء يطلق عليه أن يعطي للزوجة حقوقها كاملة التي طلقها، المطلقة يعطيها حقوقها كاملة، وماذا يعني نقول لا تلحقه في شيء، يعني حتى تبرأ ذمته مع الله في اتجاه هذه المرأة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح بالإحسان أنه بدون مشاحة وبدون يعني الإنسان يعني الذي يعني حيي حتى لا يجي إلى محاكم ولا شيء إلا لعملية إثبات فقط، يعني كإثبات أو طلاق، يعني ماذا به الإنسان يسرح بالمعروف ويعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما أو حتى وفاء للعشرة التي دامت بين الزوج والزوجة طيلة فترة معينة وأفضى كل منهما إلى الآخر، فينبغي أن يكون الطلاق على هذه الجهة وعلى هذه الشاكلة. هل الأشياء اللي بعتها أخي خالد، قلت عندي طاولة وكذا وأشياء، يعني إذا كان هي ملكها من ليس من حقك شرع، إذا كان هي جابتها معها ولا اشترتها بمعاشها ولا وعلى أساس أن لها هي، يعني ما هيش هبة للزوج اللي تفرق، يعني إذا كان شريتها لها هي وعلى ملكتها على ملكيتها هي وذمتها هي، فلا يجوز لك، هذا من أكل أموال الناس بالباطل يدخل، ولا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب نفس او عن طيب نفس، لكن هي اذا كان شيء تخصك انت فلا، يعني هذا ملكك وبعته، يعني ما لا ينازعك فيه احد، هذه المساله تنظر انت يعني هل ما هو لك فانت حر في التصرف فيه في الوجوه المشروعه، وما ليس ملكا لك فلا حق لك فيه. العاده اللي نعرفوه متعارف عليها ان في العاده هي دار النوم هذه تكون من في بعض الاحيان حتى في عقود الزواج المهر تمن مفروش وملبوس ودار النوم هيك في بعض العقود يكتب فيها، وهي متعارف اذا كان معروفه في الجهه اللي انت فيها ان هذه الاشياء من ملكيات الزوجه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والا فهي على ذمتك او باقيه على ملكك وتكون من يعني من حقك تتصرف فيها كيفما شئت. هذا المسألة. المسألة الثانية أخي الكريم اللي هي قلت ثاني بنصلي شفع وتر قبل أن نرقد ننمي فيه حتى أيضا ندخل حتى في وضوء النوم، يعني وضوء النوم هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل لهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يعني الدعاء إلى آخره كما ورد عن مصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن تجمع يعني نية الشفع هي هذه الأصل، يعني تصلي الشفع وتر ثم يعني معها نية الوضوء أو تتوضأ عفوا وضوء يعني قبل النوم، وهو أمر كما قلت هو مندوب إليه وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لكل من أراد أن ينام أن يجدد وضوءه. الأخ الكريم سيد يونس يعني قال أن هذا الموسم الآن موسم الحرث، وهذه الفترة يعني بهطول الأمطار ما شاء الله يعني كانت في الأسبوع الماضي، سالت الوديان في مناطق لا بأس بها، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يشكر الله، وشكر الله يكون بالطاعات وزيادة الطاعات والابتعاد عن المعاصي حتى تنتشر رحمة الله علينا جميعا. يعني كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أو كما قال عفوا لعلكم تذكرون. فالمسألة إذن هي رحمة من الله، بشارة ورحمة من الله سبحانه وتعالى لنا، في أن رحمة الله قريبة من المحسنين وقريبة من الذين يداومون على الطاعات، بل إن الله رحمة لكل من في نفسه بذرة خير وبذرة طاعة. فاستغلال هذا الموسم كما قلت ينبغي أن يستغل على الوجه الصحيح والمشروع. اللي بننبه عليه في المقابل مستمعينا الكرام هو عدم الاعتداء على ما ليس لك. بعض الأحيان تحدث المشاحنات وتحدث المخاصمات في بعض القبائل وعلى النزاع لحول الأراضي، يعني من يحرث ومن لا يحرث، وما هذه ملكه وهذا ليس بملك لك. فهناك من له قوة وبطش فيعتدي بالقوة، وهناك من يعتدي على الآخرين بسيف الحياة، يعني الناس يتحشموا منه ما يقدروش يكلموه، فيستغل هذه الفرصة ويحرث ما الأرض التي ليست ملكا له، أو حتى عند فيها ملك لكن ملك مشارك مع يعني آخرين حقوق ناس أخرى. وبالتالي ينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني هذا اعتداء وهذا غصب لهذه الأراضي. إنسان بدل ما يعني احنا نقول يحرث 3-4 هكتارات ولا هكتارين بمال حلال طيب، يعني يحرث 30-20 هكتار زي ما قلت، إما بالقوة وإما بسيف الحياة، واحدة من اثنين، إما لأنه يعني عنده بطش وعنده يعني جبروت الناس، يعني ربما حتى يتقيه لفحش لسانه، الناس ما يبوش يكلموه لأن لسانه صريط وفاحش ولا يريد أن يتعرضوا له حتى لا يتعرض لهم بالإذاية، فإنهم يتقونه يعني لفحش لسانه، يعني يتقونه لسطوته كما قلت، يعني وهذا خاصة موجودة في بعض الجهات. فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يحل كما قلنا في الحديث السابق لا يحل مال امرئ مسلم إلا بأن عن طيب نفس. في بعض الأحيان هذه الكلام اللي أثاره سيد يونس نتكلموه من جانبين. الجانب الأول يعني نعرف أن في بعض المناطق خارج طرابلس أراضي مشتركة أو مملوكة على الشيوع لقبيلة فلانية أو للعائلة الفلانية مملوكة على الشيوع، يعني فينبغي على الإنسان لا يبادر إلى حراثة هذه الأرض والاستفادة بها إلا بالاستئذان من أصحابها، حتى على الشيوع يعني الناس المشاركة يأخذ منهم إذن يا جماعة يا فلان يجمعهم يعني رهب ناس بنحرة الأرض الفلانية ونبي الإذن، إما يعطوه الإذن مباشرة أو اتفقوا معه على حصة معينة كل حسب ما يملك بحسب يعني. أما أن تأثي هكذا وتحرث هذه الأرض يعني وتتجرأ على هذا الأرزاق الناس و يعني تستغل طيبة الناس وتفعل هذا الفعل وأنت لا تبالي فهذا راهو لا يعطيك الإذن أو لا يعطيك الحلية أنك تفعل هذا الفعل وتحتج بأنه لم يكلم يعني الناس ما كلمني حد وأني حرت في حد قال طلبني ولا كذا، وأنت تعرف أنهم لا يتجرؤون على أن يواجهوك خشية لسانك، يعني خشية لسانك، وبالتالي بالتالي يعني الإنسان يجد نفسه يأكل المال الحرام، وهذا زي ما قلت موجودة في الناس يعرفوها كويس برا من طرابلس، يعرفوا القبائل هذه، ولما تجي الوديان أماكن الحراف الحرث والزرع الناس كلها الناس كلها تبدأ تبي يعني تبي تحرث وتبي يعني تستغل هذا الوضع بالشعير والطعام وكذا وإلى آخره وإلى ما إلى ذلك، فيستغلون وتصير حتى يعني في بعض الأماكن صارت صدمات وصارت يعني حتى زهاق أرواح يعني خاطر حارة أرض يعني شين حاجة كبيرة ليش تطلع منها أنت 1000 2000 5000 10000 20000 30000 100000 هل تساوي يعني واحدة متني إما أن تزهق روحك وإما أن تقضي بقية عمرك في السجن أو يقام عليك القصاص إذا كان فيه قصاص. هل تستحق، هل يعني التفكير الإنسان يفكر بالتفكير البسيط، هل يستحق عفوا هل يستحق الإنسان أن يضحي بنفسه أو يعني أو بالاسم أو أو أو أو يضحي بأحد بروح مسلمة أو روح يعني أخيك روح أخيك المسلم حتى ولو تترك له عاهة أو كذا؟ يعني نعرف هذه المسائل تحدث يا جماعة الخير، وزي ما قلت لكم يعني في لما يصير الوديان الناس تستبشر والناس تستعد للحرب والعياذ بالله، فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا موسم يعني ينبغي أن الإنسان يتقي الله فيه سبحانه وتعالى ويفرح برحمة الله، هذا السحاب وهذا المطر وهذا الغيث النافع يعني يطاع فيه الله سبحانه وتعالى ولا يستغل لمعصية الله سبحانه وتعالى. ولا شك يعني أن هذا الحرث وهذا الموسم يعني ما من إنسان يزرع زرعا فيأكل منه حيوان أو إنسان أو كذا من ثمره إلا وله به صدقة، إلا وله به صدقة يعني، وعلى كل مختلف أنواعها. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطب أجر، يعني الإنسان كما تعلمون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الزرع يعني يستفيد من الحيوانات، يستفيد من الطيور، يستفيد من الدواب، وفيه الإنسان حتى استحضار النية لما نغرس، ودائما تغيب عنا مستمعين الكرام لما نغرس في الشجر لما نغرس نزرعه يستحضر الإنسان هذه النية، نية أن هذا الزرع يعني يكون صدقة لمن أكل منه من طير ومن دواب وإنسان بقدر حاجته، أو حتى الفواكه مثلا زي ما قلنا لما إنسان يمر بجبارة خل ولا نخلة ولا كذا أخذ منها رطبة ولا اثنين ولا كذا، يعني في كل ما يصرف لك به استحضر النية لما تغرس هذا الغرس. الإنسان أنتم تعرفوا أن الإنسان أن زي النخل ما شاء الله يبقى يعمر 40 و50 عام والزيتون يعمر 100 عام وغيره كذا، لما تغرس استحضر أن كل من أكل من هذه الشجرة فهو صدقة عليه، يعني تلحقك الصدقات تبقى جزء منها صدقة جارية، يعني وكل من يأكل من هذا الزرع أو من عفو من هذه الشجرة وإلا ولك به أجر. فاستحضار النية دائما يغيب عنا في المعاملة في عباداتنا. مستمعينا الكرام على اتصال سيد أبو خالد، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: معكم مبارك
5: إن شاء الله في مزين حصيلاتكم كل ما قدمت إن شاء الله.
1: وإياك الكريم
5: يا سيدنا، طبعا نحن مسلمين بالتأكيد يعني، وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: إن شاء الله تعالى.
5: لكن لما نشوف اليوم في العالم الإسلامي وفي العالم العربي شو صاير، بداية يلحقنا الشك في الوقت احنا نشوفه في الأوروبيين ونشوف في الدول الأخرى في استقرار تام وفي هناء تام والمواطن واخذ حقه بالتمام والكمال، بينما نحن في بلد المسلمين نجد الحرمان وهضم الحقوق وعدم اعطاء الحق لأصحابه وعدم الحق وعدم الحكم حتى في القضاء بالحق، ونجد الحروب والقتل ومن يموت ما بين الجبهتين لا من يعوض ولا من يتكلم ولا من يقول هذا مسكين. فتجد مثلا في السودان حرب، اليمن حرب، في ليبيا حرب، الاستغلال ضارب اطنابه الى السقف، حرمان المواطن من جميع حقوقه الى السقف. ونحن نقول مسلمين وعندنا شيوخ وعندنا مساجد وعندنا منابر اين الاسلام في هذا يا شيخ؟ اين الاسلام؟ نحن خلاص احترمنا، وحتى الفتاوى كل واحد يعطي الفتوى وكل واحد يفتي وكل واحد يتكلم، هل معقولة الدول الأوروبية لا يسمحها لا دين ولا عادات ولا أخلاق ولا شيء ومع هذا مستجمين مع بعض؟ الدول الإسلامية يسمحها دين ولغة وجيرة وأرض وجغرافيا وكل واحد ماشي في حاله. أين الإسلام في هذا يا شيخ؟
1: إن شاء الله بني تعالى تسمع
5: والله يحقرنا يحقرنا. نقرأ في القرآن ونكذبين أنفسنا، القرآن نقرأ فيه ونكذب أنفسنا، القرآن في مكان ونحن في مكان آخر. التعامل بالقرآن والخير اللي جاء في القرآن في جهة وإحنا في جهة أخرى ونحن مسلمون. مشاكلنا في أهلنا، أكل الميراث، أكل مش عارف شنو. المهم ما نبيش نحكي لك، أنا كيف نحكي لك مليان، صدقني يا شيخ نفيت حسابي والله وأعذرني ونبي كذب
1: على الله. لا بأس عليك، لا بأس عليك، الله فيك أخي الكريم، جزاك الله خير. أبو خالد أخ أحمد، السلام عليكم.
6: الله وبركاته،
1: عندي
6: سؤالين يا شيخ.
1: نعم.
6: ومن فضلك لو كرمت، ما عنديش راديو.
1: نعم.
6: ترد علي. أنا في من 3 سنين فات واخد عندي صدى صوت في ال نسمعش.
1: أنا كنت عشان نحن تفضلي كملي. نسمع فيك يعني. نسمع
6: من
1: فيك.
6: 3 سنين خديت سيارة من معرض بشيويو. سيارة تويوتا خديتها منها ب55,000. المهم تاني يوم شبه لي نصراتة في تضح لي طريق طويلة أن في مشكلة في الكامبيو. والله إنك ضربني شاهد العقل، قلت لك من وليل يقولي منك أنت، ما منك أنت ودوه زهية. ما نيت جيت أولاد ثاني يوم شاهد نصرات، روحت قلت لها السيارة نبي نبيعها، صار ظرف نبي نبيعها. كيف كيف كيف؟ قلت لها بنبيعها وخرج. قال لي بنخذها منك 50,000. قلت لها مباركة، قلتني في 5,000 خسارة والله غالب عليه. خير ما نخش معاه في جدال، لأن مع طيب معارض رو 90% اللي راح ربي مش حيردك السيارة. بيقولك أنت فزت منك، وأنا ما مشيتش بها للأمانة ولا مكان إلا طريق طويلة، كان بيتوماتك يعني صار فيه في الطريق.
1: جديدة سيارة مستعملة؟
6: لا مستعملة، لا مستعملة. رديت أنا وأخذت 50,000 ومشيت على حالي. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني بالنسبة لبطاقة الدولار. شيخ باختصار المفيد بمنك سؤال، ناخدها ولا ما ناخدهاش على 2000 دولار؟
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
6: يا ريت تجاوبني.
1: حاضر. أول شيء ما بعتهاش أنت السيارة لورشة قبل تشتريها دولار فحصه؟
6: والله العادي الفعت هذيك شاف، ومعاي الولدة بتاعها الأخ موظف معاه راكب معاي، مش عارف كي شاف الزواج مزواج والحاجات، لأن هي تسوت ماشية الاختيارة ممكن 50,000 ماشية 40,000 يا أخي ماشية جديدة على الزواج مزواج، لكن المطور الواحد ما شفناش شيء.
1: وهذه الحقيقة المدام شيء مستعمل ما تستطيعش أن تضمن العيب منين حقيقة. طيب احنا خلينا نكون منصفين معكم معيون، لأن هذا ما نلقى به الله سبحانه وتعالى. طيب السيارة جديدة في العادة يفرض فيها ضمانة، هي يفترض فيها ضمانة يعني ضمانة، لكن هي سيارة مستعملة 40,000، والله أعلم. أنت زي ما تعرف 40,000 هذه حقانية 40,000 ولا يعني ولا عداد مقروض زي ما يقولوا، صح؟ وتمشي حتى 100-150,000، وهذا نلقوا فيها. وأنا لما تأخذ رقم في مواقع معينة، لما تأخذ رقم
6: سيارة الدار للأمانة،
1: سيارة الدار إيه ما نعرفش، ما زي ما قلت لك بالضبط. على كل حال أنت ينبغي، كان ينبغي عليك أن ترجع للسيارة وتقول السيارة قلت فيها كذا وكذا وكذا.
6: مش حيردها
1: لي. إيه مش مشكلية، يا يردها لك يا ينحي لك جزء من القيمة معي ولا، لأن مشكلة وين؟ أنا نقول لك على حاجة، الوضع الزمن تغير معي، وحتى في النوازل الآن نقول والله أعلم هذه يعني الأشياء دقيقة، أصبحت الآن في أي لحظة عرضة للتلف. لأن نقول لك أنا بيع لك مستعمل مش بيع لك جديد، هذه اللي بيغلبك بيها هو، وهذه عنده فيها حق من جزء ما جزء ما. يعني قد يكون العطل حادث وقد يكون العطل أخفى، إذا كان أخفى هو فإثمه على نفسه، لكن كان ينبغي عليك الحق يعني حتى تبرأ ذمتك مع الله سبحانه وتعالى. هي الحاجة أخي أحمد، إحنا عندنا حاجة في النفس البشرية هذه ما نبوش نخسر وراها، كل صفقة نبي نخش عليها نبيهاش تخسر، هذا شيء جبلة في النفس، هذه غريزة في النفس معايا ولا. لكن الأصل أن كل شيء فيه يعني قابل للربح وقابل للخسارة. إذا كنت أنت مع الله يعني مع ربك سبحانه وتعالى طاهر ونظيف في معاملاتك، يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع المصيبة وكيف يعني تواجهها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكان ينبغي عليك تبين له إن رضي ونحالك جزء من الثمن على سبيل المثال حق الكامبيو أو صيانته أو كذا فبها ونعمت، وإلا يعني إنسان أو غالب مصيبة ونزلت ويتحملها إنسان يعني 5000 خسارة و 5000 زائدة. أي ننصحك به؟
6: وين 5000 يا شيخ؟ هذا كم تدوي في 20000؟
1: قصدي ما نعرفش إن هو المهم في كم في مشكلة، هل يتصلح ما يتصلح يا
6: شيخ؟ شنو يترتب علي يا شيخ؟
1: ما هو أنت يترتب عليك أنت الآن نقول لك من باب النصيحة أنك ترجع له وتبلغه تقول له صار وصار وصار وصار وصار معاي.
6: والله ما نعرفه حتى وين ولا ندري وين كان المعرض، نسيته الحق يا ربي.
1: قصدي احاول اجتهد، ما نقدرش نقول لك تو الان معلش سامحني شويه، انت الان غير فكر بينك وبين نفسك، لان شركه السياره في العاده معلش كانك انت مش كثير تو كان ليش يبيع كل يوم تو نقول تطيح عليك الخريطه، لكن انت تقدر تتقعمز بينك وبين نفسك انك شريت سياره دفع فيها 50000، احنا عندنا 50000 حاجه كبيره هالبره 55000 يعني ما هو مش مبلغ هين ما خذتهاش في السوق ونسيتها من السوق، عرفت يعني؟ حاول ترجع انت انت مساله الا تبتغي الحق وتبتغي الحلال معايا.
6: لكن لو لقيتها شنو ندير معاه؟
1: اقول اللي صار، قول اللي صار رشيد، مشيت معاها وبعتها لهم وقلت لك شعلها وكذا، كان قال لك اني والله ما قلت فيها اشكاليه ولعل يكون مثلا يعني شيء عارض معايا ولا، وقال لك طب من نسمح ويبي ال 5000 متاعها تتفاوض معها مثلا تستحي تكمبي وهذاك التاو تبي 2000 تبي 3000 تتصالح معها وتتسامح معها حتى تبرئ ذمتك مع الله سبحانه وتعالى. هذا المسألة البطاقة $2000 أنا لا أرى بجواز أخذها حقيقة، أقل احتياطا أقل شيء يعني ما نقولكش يعني أنا ماشي مع الفتوى التي أرى أنها بعدم الجواز
6: ما في رغم فاتي
1: يعني عارف أفتو فيها الشيخ عبد الفارس عالم فاضل يعني شيخي أنا دول بنقصني في بفضل الله علي يعني ولي الشرف أن نقصني في أتكلم معك نقصني في رسالة الماجستير متاعي وهذا لي الشرف ويعني فوق راسي وتاج راسنا الشيخ حمزة، لكن كل واحد يعني اجتهاداته وإنسان يميل مع يعني ما يرى هو الأصلح والأصل.
6: دار الإفتاء شنو
1: الفتوى دار الإفتاء دار الفتوى بالتحريم، ما زالت الفتوى بالتحريم
6: دار الإفتاء.
1: إيه نعم.
6: لو الشيخ حمزة أبو فارس مش تبع دار الإفتاء.
1: إيه الشيخ حمزة أبو فارس تبع دار الإفتاء. أنا الآن لما أكلم فيك الآن العبد لله مثلا على سبيل المثال ما فيش مقارنة بين الشيخ حمزة وفارس، يعني ما فيش مقارنة على الإطلاق بين الثرى والثرية زي ما يقولوا معايو من اسمه والأرض ويس. أنا الآن لما نتكلم الآن ونفتي بنمثل دار الإفتاء معاي، لما تلقاني برا تسألني أرى نفتي باللي راهني صواب مش ملزم بفتوى دار الإفتاء. أنا هنا نمثل الآن نتكلم الآن باسم دار الإفتاء. أنا الآن الشيخ حمزة وفارس معي لما تكلم بصفته أن رئيس هيئة الرقابة الشرعية في مصر في بيان مركزي معي.
6: با احنا من ناخذ
1: انت شكون انت وانت تريح نفسك؟
6: انا تريح نفسي لدار الافتاء.
1: خلاص خذ بدار الافتاء، خذ بفتوى دار الافتاء ونسأل الله رب العرش الكريم ان الاخوه في مصر في مركزي هي حاجات ما هيش كبيره، هي حاجات بسيطه جدا تم يعني تمسح الخلاف.
6: كان انا مثلا قلت بنمشي بفتوى الشيخ حمزه ابو فارس،
1: ما هو انت السؤال
6: علي انت
1: ما نقول لك هذه حاجه، السؤال هل انت تجمع الشيخ حمزه بفرس دائما ولا غير في هذه ماشيه معك؟
6: والله يعني صراحه
1: هذا السؤال
6: جليل ونعتذر
1: بكلامك. لا اعتذر بكلامك زي ما قلت لك، يعني ما نقولكش يعني زي ما قلت لك يعني يعني هذا شيخي يعني وقلت لك يعني ما
6: لكن احنا سوى الحق
1: انت وين تستري انا نقول والله انا نقول لك
6: احنا محتاجين لها والله ما في لي مش محتاجينها
1: كنا محتاجينها اخي الكريم كنا محتاجينها معي كنا محتاجينها اخوي احمد وكويس ولا. فالفتوى الافتاء قالت كلمتها التي يعني تظن هي وترى انه هو الصواب وهو الراجح معي هذه فتوتها. والشيخ حمزة زي ما قلت لك عالم جديد ومن علماء ليبيا الكبار يعني يعدوا على الأصابع معاه
6: يعني دار الإفتاء محرمينها.
1: نعم
6: شكرا بارك الله فيك
1: جزاك الله خير بارك الله. أخبران السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك أخي الكريم
7: عندي عدد من الأسئلة يا شيخ
1: إن شاء الله.
7: سؤال للأول
1: صلاه الفجر نعم
7: مثلا
1: في المسجد الوقت اللي قام 30 دقيقه وكلامك فهمتاش. النبي صلاة الفجر قلت لي ركعتين متاعها وانا في الانتظار بين الأذان والإقامة حوالي 30 دقيقة به.
8: ركعتين هذا أنا استغل فيهم في الدعاء.
1: تقعد
8: نبدا ساجد نقطة مرات نقعد 10 دقائق 15 دقيقة يعني ندعي فهمت. نستغل في الركعة 30 دقيقة ركعتين الفجر في الدعاء.
1: به
8: شافني شخص قال لي أنت تبتدع في الشيء هذا المفروض أنت ركعتين الفجر تصليهم مخفاض فيسع فيسع وخلاص يعني.
1: نعم.
8: ما حكم في ذلك
1: يعني. نعم. إن شاء الله بإذن الله.
8: الثاني.
1: نعم.
8: مثلاً أني أن نتفرج على برامجكم الموقع هذا ولا مقطع فيديو علمي ولا كذا ونبدأ نستغفر أو أن ما حكم في ذلك.
1: نعم.
8: هذه
1: إن شاء الله حاضر. نعم طيب أخ أبو محمد يتكلم يقول هناك طيب مع اتصال. نعم حاج عبد الله السلام عليكم. حاج عبد الله السلام عليكم.
9: السلام عليكم. صباح الخير يا شيخ.
1: صباح الخير مبارك
9: ان شاء الله ميزان حسناتك يا شيخ. عندي سؤال.
1: تفضل سيدي.
9: انا عقدت قراني في 79.
1: نعم.
9: واخر صداقه 100 ليره انجليزيه.
1: نعم.
9: وخلال الفتره صح انا ما اعطيتش الصداق لزوجتي وهي لم تطلبه. فسؤالي هل يجب علي دفع الأخر الصداق الآن ولا لا؟
1: حي الزوجة؟
9: هي قاعدة حية.
1: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة يا حاج عبد الله إن شاء الله بإذن الله تعالى.
9: السلام
1: عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نعم على كل حال أبو محمد يتكلم عن قالت ناقشني وهذه إشكالية الألفين دولار خلينا نتكلم عليها بمرة واحدة. أن إشكالية التقابض وإشكالية فتوى دار الإفتاء كما بينت والبيان بتاعها ثلاثة إشكاليات. تقول أن السعر في المنظومة موجود لما بتقدم على طلب الطلب الموافقة عليه أو طلب الشراء 2000 دولار أن السعر موجود وبالتالي هذا أنت داخل عليه سعر ونوع من احنا نقول المواعدة الملزمة يعني انك انت لانك عارف السعر قداش وداخل على هذه الصفقة وكان يعتبر هذا دخول في العقد. والقبض يتأخر الى يوم الموافقة او اليوم اللي يتم فيه تمشي فيه المصرف ويتم فيه التقابض يعني الخصم منك والخصم من قيمة من حسابك بالليبي ويعطوك الدولار في يدك. والإشكالية الثانية إن هي الضمان بجعل والإشكالية الثالثة أجرة الوكالة حتى هي نفس الشيء الأجرة اللي يأخذوا تأخذ فيها شركات الصرافة جزء منها وكلها هي من حساب الوكيل من حساب عفوا الزبون والمفروض تأخذها من حساب منه مصرف مركزي. هذه ثلاثة أشياء باختصار ثلاثة أشياء. والمصرف المركزي حيخذ إن يستطيع والله أعلم هكذا يعني خروجا من الخلاف يعني نبغى نطلع من الخلاف مرة واحدة يعني وتنتهي هذه الإشكالية أن يعني يخلي الأجرة يعني على حسابه هو وعملية الرصيد هذا الموجود في حساب شركات الصرافة التي بده يكون موجود وعملية السعر هذه حقيقة المنظومة لم أدخل عليها وعملية السعر لكن هذا الذي يعلمه أن السعر موجود مسبقا وبالتالي التعاقد يوم تخش على المنظومة وتدير موافقة للطلب هذا أنك أنت تتعاقد على سعر معين للدولار وبالتالي دخلت أنت في العقد وتأخر الصرف يتأخر الصرف والتقابض بين الثمن والمثمون يصير فيه نسيئة ربا نسيئة والله أعلم. فهذه الإشكالية المعينة زي ما المشايخ تكلموا كل يوم يا جماعة الخير المسألة البعض يرى أنها يعني من باب الذكاء نار الفتنة بين أهل العلم وبالتالي يعني أرى أن أنأ بكل مسلم أن يدخل في هذا الخلاف. عندك فتوتين الفتوى اللي تطمئن أن تقابل بها ربك هي اللي تأخذ بها وكف لسانك كف لسانك يعني هذا الإنسان هذا المنهج الذي أراه يعني الفتوى التي ترى أنها هي يعني أنجى لك وأنجى لك مع الله سبحانه وتعالى، خذ بها سواء كانت من فلان أو علان ممن هم مؤهلون، يعني زي دار الإفتاء يعني الجهة المعروفة وفتاوها معروفة ومكتوبة، أو أحد المشايخ الكبار مثل الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله وطال في عمره على الطاعة والصحة والعافية. يعني هذه المسألة يعني ما هيش يعني الناس اللي تحاول يعني توقد نار الفتنة، نار الفتنة لن تقع هؤلاء الأشياخ أو هؤلاء المشايخ العلماء المعروفين سواء في الدار كبار ولا اللي ومنهم ضمنهم طبعا الشيخ حمزة، يعني مثل هذه المسائل لا تنطلي عليهم. أنت وين تستقر نفسك، وين تريح نفسك اللي تأخذ منه في الفتاوى دائما تطمن إليه، خذ بفتوى والله أعلم. مستمعينك معنا اتصال، معنا اتصال، معنا أخ مبروك. نعم أخ مبروك، السلام عليكم.
10: أهلا دكتور، كيف حالك؟
1: أنا وسهلا بك.
10: والله يا دكتور أنا نسأل دار الإفتاء مش تعرفها الدولة وتتبع الدولة؟
1: إيه نعم.
10: ألو
1: نسمع فيك، تفضل أخيك مبروك.
10: دار الإفتاء تتبع الدولة وتأخذ ميزانيتها من الدولة وكل شيء من الدولة؟
1: نعم.
10: ليش الدولة ما تأخذش رأيها؟ تو مصر في المركزي في الفلوس، هو اللي ما يأخذش رأي دار الإفتاء. ليش ما يلزمش الحكومة؟ ليش ما تلزمش الدولة مسلمة إحنا ودولة سنية وكل شيء متوفر عندنا؟ مش معقولة دار الإفتاء تفتي ومصر في المركزي ما يأخذش شيء، الفلوس هو قراره هو الشخصي ما يتبع الدولة.
1: إن شاء الله بدي تعالى تسمع الكلام والتوجيه إن شاء الله. أخوي مبروك الله. نعم أخت نجاة، السلام عليكم.
11: سلام صباح.
1: نعم
11: أي شيخ.
1: نعم
11: ناخذ في علاج السبعة السبعة.
1: نعم
11: ناخذ في علاج
1: إيه
11: يعني مرض مرض باهي.
1: علاج شنو؟ علاج إيش؟
11: علاج
1: أعصاب. علاج أعصاب طيب
11: إيه السبعة السبعة
1: من نعم من
11: كم
1: علاج علاج أعصاب من السبعة للسبعة كنت نص ساعة يعني
11: إيه؟
1: من السبعة للسبعة ديما قصدي في كل الأوقات من السبعة للسبعة، ما تدريش ما تنتخدي من ستة لستة ولا ثمانية لثمانية.
11: لا ما فيش
1: من الدكتور مش تعطيني، ما بيش يغير لك الدكتور قال لك لازم تاخذي الساعة سبعة بالضبط ما تغيريش بكله.
11: ما تغيرش ما تغيرش ما تغيرش رمضان
1: باه ان شاء الله تسمين السبب ان شاء الله بدي تعالى. نعم
11: صلاة على الكرسي بس.
1: نعم
11: صلاة على الكرسي.
1: نعم ايه كيف خير صلاة على الكرسي
11: ما بيش نصدقني في الوطن صلاة على الكرسي
1: باه. علاش ما تقدريش تقدريش السجود ولا الركوع ولا شنو ما تقدريش انت بالضبط؟
11: يعني نوم في الوقوف لكن ما بيش نسجد على الوطن.
1: السجود على الوطن ما تقدريش؟
11: ايه
1: باه ان شاء الله بدي تعالى.
11: شكرا
1: الله. بارك الله إن شاء الله. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نستكمل معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: يشرحوا.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. للتواصل معنا يمكنكم مهاتفتنا على أرقام الهواتف الآتية 092-092-16-02 092-092-17-02. معنا الأخ منصور، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك.
2: بادي بدأ، أنا نحب نشكر المشايخ جميعهم على هذه الفتاوى،
1: بارك الله.
2: لكن عندي مناشدة الحقيقة، هي حكاية $2000.
1: نعم.
2: المواطن لو قاعد حيرة كبيرة، والناس لاحظ يا شيخ، واحد مثلا مرتبة 900 ولا 600 وتكون عنده فرصة أنه يحسن وضعه أو يخلص ديونه ويلقى تضارب في هذا، يعني يفترض حق دار الإفتاء تبذل مجهود أكبر يوصل لدرجة المناشدة للمسؤولة هذه. ليش يخلوا الإنسان يحرم من حق أصيل ليه؟ أعتقد يعني شيء كبير عن المواطن الفقير راهو.
1: نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة، مع اتصال. طيب، أكمل إذن بإذنه تعالى وتوفيقه بقية الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ أبو محمد يتكلم على مسألة هي ربما أقول يعني ظاهرة اجتماعية موجودة إلى حد ما، هي إشكالية الخصام والعلاقة الغير منضبطة بين الزوج والزوجة. زوجة تريد أن تطلب الطلاق من زوجها، وزوج لا يريد أن يطلق، وهو حسب كلام السائل الكريم عن اتصال أخ إبراهيم. السلام عليكم.
3: حالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام، بارك الله فيك يا شيخ.
1: بارك الله.
3: شيخ بالله، عندي سؤالين يخصوا الشفعة والوتر، سؤال ثاني بالنسبة للشفعة والوتر.
1: نعم.
3: هل إذا ترك الشخص الشفعة والوتر متعمدا عليه إثم أم لا؟
1: إن شاء الله تسمع لي إجابة بإذن الله.
3: السؤال الثاني بالنسبة للشفعة والوتر، لما الشخص يصلي منفردا، هل يصلي جهر أم كر؟
1: نعم.
3: آخر سؤال شيخ، أنا كنت في جنازة أمس، فرأيت بعض الأشخاص طبعا ينزعون نعالهم ويمشون حفاة في المقبرة.
1: نعم.
3: فندي الحكم هذا، قالوا لي ضروري إن غير جائز إنك تمشي بالنعل بتاعك في المقبرة. بارك الله فيك يا شيخ.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى تسمع الإجابة بإذن الله. طيب، إذا تكلموا على المسألة عفوا الخصام بين الزوج لا يريد أن يطلق، والزوجة تطلب الطلاق وتقول أن هذا الرجل استحالة العشرة معه ولا أستطيع أن أكمل معه بقية حياتي، وهي حامل. السائل الكريم بين أن الرجل يعني يعتبر من حيث المعاملة الزوجية ظالم لزوجته، الرجل لا يشتغل يعني في وظيفة ويستغل في القطاع الخاص بكسب يده

قال ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الزوجة، في مثل هذه الزوجة. الله سبحانه وتعالى أخي الكريم يعني بين لنا الحقوق التي ينبغي أن يتولاها الإنسان في المعاشرة الزوجية، في المعاشرة الزوجية. فإن الإنسان هو المسألة عبارة كما يقال يعني هذه المسائل فيها حقوق وفيها واجبات لكل طرف، وهذه الحقوق والواجبات هي حق شرعي وواجب شرعي، يعني منوط بالشريعة، منوط بالشريعة، فلا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه من تلقاء نفسه ويحكم نفسه في العلاقة الزوجية. عندنا خطوط عريضة يعني ينبغي لكل طرف أن يتمسك بهذه أو أن يسير على هذه الخطوط، ثم بعد ذلك تأتي التنازل عن الحقوق لكن ليس على الواجبات. الواجبات ينبغي أن يقدمها الإنسان على ما أكمل وجه إلا ما ارتضاه الطرف الثاني من تنازل عن اللي هي حقوق الطرف الثاني. هذه مسألة. فالكلام اللي نتكلم عليه الحقيقة أن الرجل يبدأ يتعامل مع الزوجة لا يتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الطرف الآخر تجد الزوجة لا تعطي زوجها حقه من القيام بشؤونه الكاملة، متعدد كامل مش على وجه الأكمل يعني بالكامل، يعني الكمال هذا لله سبحانه وتعالى، لكن لا تؤدي الواجبات واجباتها المشروعة نحو زوجها، نحو زوجها، وبالتالي يحدث الخصام. حقيقة المسألة اللي نبي ننبه عليها مهمة جدا جدا، وهي السبب رئيس في مثل هذه المسائل، هي عملية البداية من من من البداية. ولي الأمر أيها الأب، النبي صلى الله عليه وسلم في كل حلقة تسمع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيته. أنت لما يجيك شخص ويتقدم لبنتك، يعني بنتك اللي مربيها عندك 20 و22 ومن 18 إلى وبرا فوق، يعني حتى 25 عام و26 عام، يعني ربيتها من حين حملت بها أمها إلى هذه الساعة، معاناة ومكابدة حوالي 20-22 عام، يعني من رعاية صحية، من رعاية يفترض رعاية شرعية تربوية، نفقة، يعني من كل الجوانب خاف عليها من كل شيء، الأصل في هكذا الأب يعني كويس. ثم بعد المعاناة يعني حوالي ربع قرن زي ما نقول 22 عام و22 عام، ثم يأتيك أول شخص يخطب تقول على بركة الله توكل، سلمها له هكذا يعني بكل سهولة. يعني هل أنت أديت واجبك نحو ربك سبحانه وتعالى، نحو ابنتك هذه الأمانة التي هي في عنقك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن رعايتهن كن لهم حجابا من النار. أنت أحسنت الرعاية لكن لم تحسن التسليم هذه الأمانة لمن يستحقها. هذه مسألة الآن اللي نعانوا فيه المجتمع، واسمعوا يعني لو جيت أسمع لدار الإفتاء 14-13 والمشاكل والظلم الذي يقع على البنات نتيجة هذه المعاملات، ما يخدمش، حشيش، مخدرات، يشاهد في الأشياء التي لا تليق، يعني صدمات، يعني نقول هكذا صدمات، تصدم الزوجة البنت لما تتزوج تصدم في مسائل معينة، وأكبر من هيك في مسائل أكبر حتى من هيك في بعض الأحيان. يعني زي ما قلت لكم ما يخدمش، سهر في الليل، يعني يروح ساعة 3-4 في الليل ويروح كأنه يعني امرأة هي عبارة عن خديمة توكل وتنظف وكذا وإلى آخره، ما يصليش حتى صلى وبعدين ممكن متظاهر قدامهم يصلي وبعدين يترك الصلاة، وسمي من الأشياء السب واللعن والشتم والاستهزاء يعني، والأشياء لها أول ما لهاش آخر. نتكلم على البعض طبعا، نتكلم عليه البعض ليس صفة عامة، ولكن هذه أشياء نتكلم ونسمع لها في بعض الأحيان، يعني فيها سامحوني جيت صلاة حتى تعجز أنت أيها المفتي كيف ترد على هذه المرأة من المعاناة التي تعانيها سواء من الزوج

0: ولا من من من أهله. بعض البعض يعني نوصلوا رسالة حتى هؤلاء النسب ما يقولوش والله إحنا صوتنا مش مسموع. لا صوتكم مسموع أيها الأخوات، وهذا واجب. البعض يعني تزوج لغير ذي كفؤ، لا في الدين ولا في الحال ولا في يعني في الملاءة معي، يعني ما عندهاش قدرة ولا هو ذي دون، لا عفوا ليس بذي دين ولا بذي خلق ولا بذي خلق. يعني وصل ببعض النسوة تقول لك يا شيخ نبي ننتحر، يعني هذا كلام نسمعه فيه، تقول لك يا شيخ نبي نذهب ونسيب البيت. ليش؟ قالت لما نمشي لأهلي يضربني هو ويمدد علي ويضربني، ولما نمشي لأهلي يضربني ويردوني ليه، كيف بندير؟ يعني هذه طبعا حالات ليست كثيرة حقيقة نتكلم، يعني الشكل موجودة بكثرة، لكن هذه حالات في عينات على هذا الشكل بيشوفوا لوين تصل المأساة في بعض الأسر، يعني بعض النساء اللي تعاني. يعني فهل يعني سبحان الله يا ولي الأمر أيها الأب، أيها الأب، يعني هذه المرأة وهذه البنت أضعت الأمانة وسيحاسبك الله عليها. كونك والد وكونك طاعة الوالدين واجبة وكذا، هذا لا يعني أنك تظلم سواء البو ولا البنت، البو ولا الأم. كون ربي يعني قرن طاعته بطاعة الوالدين لا يعني هذا أنه يدك مطلوقة تظلم البنات ولا الأولاد كما تشار. لا لا، في حساب، يعني ليك حقوق كأب وليك حقوق كأم وعليك واجبات، يعني وعليك واجبات، إن أضعت هذه الواجبات سيحاسبك الله عليها، لأن هذه أمانة في عنقك وقد تكفلت بها. الكلام اللي نقول فيه الآن مستمعينا الكرام، لأن هذا الذي يحدث في المشاكل الزوجية، أن بنيل أب كلامي دائما بالدرجة الأولى لبول بنت. يعني هل استخرت الله سبحانه وتعالى لما تقدم لك هذا الشخص؟ هل يعني سألت عن دينه، عن خلقه، سألت عليه تفصفص عليه تفصفيص، نقول تفصفيص، يعني لأنني عندي أمانة مستودعها الله عندي لها 20 عام و25 عام، وأنا أحافظ عليها زي الجوهرة كما يقال، نحافظ عليها زي الجوهرة. هل وجدت من أحفظ عند هذه الجوهرة؟ لأن البنات يعني حجاب من النار، البنات حجاب من النار، يعني فانظر نفسك يوم القيامة. زي ما قلت لك كونك أب أو أم لا يعطيك راه الحق في ظلم الأبناء والبنات، لا، ينبغي يعني أن تكون منصف وعادل. يعني هذه مسألة نعرفها ونبن بينها باستمرار. هل من جاءك هذا الشخص، هل هو تأمن له؟ هل يعني بذلت الوسع وبذلت جهدك في أن هذا الشخص؟ وهذه ليش كلام مستمعي الكرام، الطلاق يوميا بالعشرات وإن لم يكن بالمئات، يعني مش مبالغ، لأن ممكن إدارة الإفتاء تستقبل يوميا كل شيخ مش أقل من 50 إلى 40 60 مكالمة في العشر مشايخ، واحسب هذا بغير التطبيق بغير اتصالات الدار، واحسب أقل شيء عندها كل 60 مكالمة على الأقل فيها ممكن 6 7 8 مكالمات طلاق. هذه إشكالية واقع، يعني واقع فاهم، قلنا تبي حتى إذا مفروض يعني دراسة الجهات المختصة الشؤون الاجتماعية وغيرها، يعني وبعد الإفتاء مع يعني مع الهيئة القضائية ينظر في سن، ننظر في شو السبب تفاقم هذه الإشكالية الموجودة في المجتمع. يعني قاعد نتكلم عن الأب، مسؤوليتك أنت أمام الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. مشيت سألت على هذا الشخص دينه، خلقه، نسبه، أسرته، عائلته، أهله، يعني مكان العمل متاعه كيف تعامله في الشرع، كيف تعامله، بدلت جهدك، سألت أقرب الناس ليه، شهدوا فيه شهادة طيبة، أم غرّة وجي وفرحت بنت تتفكى منها وخلاص. يعني هذا الموضوع الموجود راه، يعني شوف في البنت شوفها كان عبء عليه محمول، لا والله بنت تقعد عندي، يا إما تتزوج الرجل الذي يصون لها كرامتها، أو زي ما أقول فيها حتى في الدروس وغيرها تقعد عندي تضفر الشيب معززة مكرمة، مش يعني ما نش مال منها. يعني يعني هذه الأمانة التي استودعها الله عندي ينبغي أن أصونها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، أو تذهب إلى من هو أهل لها. إذا ما نبذل الجهاد ونزي ما قلت لكم نستفسر ونسأل عليه القريب والبعيد وتطمئن نفسي ونستخير الله سبحانه وتعالى، يعني رأى المسألة مش تبدأ المسألة زي ما قال الأخصائي الكريم معي، إشكالية مرات الولد كويس، الولد كويس وذو دين وخلق، لكن للأسف إما البو تلقى هو يعني بو مو يعني متشدد في المسائل ويبي كل شيء تحت إذا هو كأن شخصية الولد معدومة، أو تجد الأم تبي تتحكم في كل شيء في الأكل وفي الشرب وين تمشي وين تجي ومن تخالط ومن ما تخالطش وكذا، هذا كم فلان بريهم عند فلان ما تمشي لهمش لا كيف ما تمشيش كذا. في بعض الحال أنا أقول لكم مسألة كبيرة هلبة، موضوع كبير هلبة، يعني هياخد وقت هلبة لو بنتكلموا فيه بالتوسع، لكن هذا اللي مشاكلنا اللي تعانوا منها النساء والرجال اثنين. تلقى الرجل يعاني لأن الأم هي اللي تحكم في البيت، أم الزوجة تمشي لها الزوجة يعني وضعها كويس ومستريحة وكذا وسعيدة وتروح لبوزها آخر، أو بالعكس تقال أم الزوج هي اللي منكدة على العيلة، هي تبي يعني السيطرة وتبي كل شيء تحديدها هي. هذا متزوج فلانة وهي متزوجة فلانة، مش متزوجة عيلة كاملة تقعد تحت سيطرتها وحكمها. أفهموها هذه المسألة، في حدود، في حدود. يعني ولدك أنت لما زوجتيه هو متزوج، يعني هذه الكنة متزوجته هو، بتخدمه هو، بتقوم بشؤونه هو، وترى حقه هو، وانت تحترمك يعني وتصون كرامتك حتى انت وتعطيك قدرك، لكن مش تحكمي فيها. يعني شو سبب الخلاف؟ وبعض الاحيان سبب الخلاف راهو خارجي، ديما نقولوا فيها سبب الخلاف لاطراف خارجيه، يعني زي ما قلت لكم الام، يا ام الزوجه، يا ام الزوج، يا البو، يا كذا، يعني مسائل اخرى على خاطر اختها، على خاطر اخوها، على خاطر كذا الى اخره، يعني مشاكل خارجيه. يعني هم لو يخلوهم في حالهم يعيشوا مستريحين ويعيشوا في هناء وفي سعاده كما يقال، لكن بسبب هذا التسلط تجد هذه المشاكل. فالمساله يعني الان الظروف تغيرت على الوضع في القديم، يعني الان كل شيء تغير. الناس لما جيت تشوف انت يا جماعه الخير، يعني شوفوا أبائنا يعني في الـ50s يعني حوش واحد في 5 ديار، وكل ديار كل دار في عيلة وماشيين على الأمر، يعني كل واحد ماشي على حالة زي ما نقول، يعني كل واحد عارف خطة. تغيرت المجتمع، أصبحت تعيش واحدة مع العيلة، تغير المجتمع الآن كل واحدة تبي حوش مستقل، يعني أقل له، وهذا حقها شرعا، حقها شرعا، من حق المرأة الزوجة يعني يقول إحنا دار معيشة وحمام ومطبخ مستقل، من حقها يعني شرعا، يعني تقدر تشرط هذا الشرط. الكلام رأوا زي ما قلت لكم أن هذه مشكلة، يعني أكثر شيء المغرقة في المجتمع الآن هذه الأشياء، التفكك، لأن الطلاق تفكك، وحتى الطلاق ما مشوش بشرع الله سبحانه وتعالى، مشوش بشرع الله سبحانه وتعالى، ما فيش إشكالية حتى هو. كل واحد عارف حقوقه وواجباته، مطلق، نفقة، حضانة، القيام بشؤون أبناء، متابعتهم حتى يعني بعد الطلاق كذا، والأم حتى هي نفس الشيء تقوم بحقوقها، عفوا تقوم بواجباتها وتأخذ حقها، ولا تنكر الأبناء على أبوهم، ويعني وتكون العلاقة علاقة تعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. على كل حال كلام طبعا يعني وتر شوية مستمعينا الكرام، لأن نعانوا في المجتمع كما قلت، يعني أحد الأشياء التي يعني تترتب عليها التفكك الاجتماعي وعدم القيام بحقوق حتى بعد الطلاق، يترتب عليه تشتت الأسر، لأننا لا نقيم شرع الله، هذا السبب، مش لأن الطلاق هو غير شرع الطلاق، ما حل الله شيء إلا وفيه حكمة. لكن زي ما قلت عندما يقع الطلاق يعني يزداد الشقاق وتزداد الكيد من بعض النساء لطليقها، تنكر الأبناء عليه، والطليق حتى هو يعني يهمل هؤلاء الأبناء والحاضنة، يعني كأنه يتبرأ منهم، ويحدث بعد ذلك التشرد، ويحدث بعد ذلك حتى الانحراف في بعض الأحيان. اللي بنقوله إذن مثلا أن ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في فلذات أكبادنا من البنات، أن نعطيهن حقهن من الرعاية وزي ما الرعاية والتربية، ونسلمها لمن يغلب على ظني أنه أهل لأن يعني يرتبط بها. أي لما ندير جهدي وإن نسأل والقريب والبعيد، وزي ما قلت لكم هذه دي مركز عليها مكان عمله، الشارع اللي يسكن فيه، أصحابه اللي خالط فيهم، يصلي في الجامع ما يصليش، محافظ على صلواتها، ما يحافظش كذا إلى آخره، نطمن. بعدين إذا في أشياء سلوكيات من الصعب أنك تطلع عليها، ما تبانش إلا لما يعاشر الإنسان معاشرة شخصية في بيت، يعني مش كل شيء نطلع عليه الآن، الظاهر هكذا أمامنا. إيه لما ناخذ هذه الأسباب وتبين لي شيء آخر بعدين، يعني ما نندمش على هذا الأمر اللي خدمت عليه، من دمش على أمر أني زوجتها لفلان لأني اجتهدت وبذلت الجهد كل ما يمكنني فعله فعلته، وهذه أشياء سرائر يعني لا ما تظهرش إلا بعد المعاشرة الشخصية داخل البيت. الله غير قدر الله ما شاء فعل، لأن فيه لأنه فيه يا جماعة الخير والحالات جد يعني يصلي في الجامعة ويطلع ياخذ في الحشيش اشياء نظر الراس يوقف مرات، واحد قال شعر الراس يوقف يعني ما عادش تستغرب يعني فهمتني. وفيه اللي تقول لك لما يطلع برا يسافر برا يسكر لك هنا لا يصلي هنا وكذا، اشياء ما زي ما قلت لكم اشياء صعب انك انت تطلع عليها، لكن انا كآب قمت بالمسؤوليه بتاعي بحث بكل ما استطيع من جهد، والله غالب هذيك خلاص قدر الله ما شاء فعل، واني منحوش لا اشعر بالندم لاني ما فرطتش، ما فيش تفريط مني، وبالتالي يعني ما نشعرش بالندم ولا شيء، بالعكس يعني خلاص ما استقامت الحياه الزوجيه طلع ما ينفعش اعطيه انا متنزل لكم شيء يعطيني بنتي وبرا لحالك. يعني هذه المساله فيه نقطه ايضا اللي غابت على الدهن في مثل هذه المسألة. لكن اللي يصير الان نوجه كلام هذا للمستمعين الكرام، اللي يصير صاحب اخوها لا صاحب اخوها ولا جايبة من الخطيب هذا من جايبة خالها عمها كذا خالها عمها أخوها مش عارف إيش، أنت وأنت البو وأنت المسؤول لازم تقصقص هكي بالمعنى تقصقص الممل تقصقص الممل، لأن زي ما قلت لك هنا نتكلم فيك عليه بناء شيدته 20-25 عام جيت تسلم فيه في أول كلمة صلى الله أن يهدينا للصواب. هذه مسألة حبيت ننبه عليها حتى يعني في بعض الأحيان تأتي هذه الفرصة لكي ننبه على هذه المسألة الاختيار والتريث في الاختيار. يعني لأن ليش أقول لك في كلام هذا، أنت اليوم أعطيتها لمن لا يصلح لها، زي ما قلت لك المسألة مرات الإبر راهو يكون كويس وممتاز لكن تبدا نقول احنا استرسوا زي ما يقول عند الام عند امه ما يتحكم، وبالعكس حتى الزوجه بالعكس ترى نفس اللي كانوا فيه على الزوج نتكلم فيه على الزوجه، حتى اللي بتختار انت نفس الشيء لما تبي تخطب وتبي تختار نفس الحكم، مع من تتفاهم في البيت، في رجل في البيت تتفاهم معه تحله تربط معه ولا يشاور قبل في كل صغيره وكبيره، يعني هذه الامر منوط بالجهتين نتكلم عليه. يعني اللي بنقوله المستمعين الكرام أن البنت يعني أمانة والبنات أمانة، يعني لا يجوز التفريط فيهن بأي حال من الأحوال. الكلام هذا نقول فيه لأن نسمع في كثير من المشاكل قلت أشياء لا يستطيع إنسان حتى يبوح بها في عبر أثير الإذاعة يعني من الحياة، تنصدم البنات وينصدموا يعني في الموقف اللي يشوف فيه قدامهم. فينبغي عليك أن تسأل عليه كل شيء صغيرة وكبيرة، يعني تصل يعني كل شيء صغيرة وكبيرة في العائلة اللي بتناسبها. أنت بين لك أن بنتك تستريح معهم وتعيش معهم بكرامتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، توكل على الله ما لو كان فقيرا، وإن يعني هم عنده قدرة على العمل وعنده قدرة أن يصرف، هذه مسألة ترضون دينها وخلقها يعني ما هيش على الإطلاق هكذا، زي ما قلت المرأة من حقها يعني أقله يعني دار وحمام ومطبخ مستقلين بها هي، يعني عنده قدرة على فتح بيت، عنده قدرة على الكسب، عنده قدرة على أن يعيشها في عيشة يعني تحفظ كرامتها، يتوكل على الله. أما غير هكذا تفرح به صاحب سيارات وفلوس وعائلة فلان وعائلة كذا وإلى آخره وأنت لم تأثر على الإطلاق، ثم يعني بعدين تقول والله يلا غالب قد الله ما شاء فعل، يلا غالب لكن انت اهملت، انت غرك الفلوس وغرك المال وغرك الجاه وغرك المنصب، هذا اللي طمعك انت في العيلة، فكيف سترقى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمانة التي فرطت فيها. ناس تقعد بنتي زي ما قلت يعني كلمة هذه مش ما بالله، يعني تقعد بنتي عندي محفوظة كرامتها، مش تمشي نزوجها اي واحد جيب العيل الأول وراجل ما ينفعش، الراجل راه ما يعني ما فيش فايده، الراجل فيه افعال لا ينبغي الانسان يسكت عليها، لا معلش اصب يجيب العيل الثاني ولا اصب يجيب العيل الثالث لا اصب يجيب الرابع، خلاص خليها صغاره وتعالي، شي خليها صغاره وتعالي، هذه يفتح الله، انت اللي زوجتها، انت اللي فرطت في بنتك، وتبي تو الان البنت المراه تفرط في صغارها فدت كبدها تبيها تسيبهم وتمشي سهله عندك، او موضوع كبير هذا مستمعينا الكرام. ومشاكل هلبة وبحاجة إلى علاج حقيقة كما قلت، يعني مثل الطلاق هذه وعملية حتى في يعني في بعض الدول يديروا حتى في يعني الدورات لمن هو مقدم على الزواج ما له من حقوق وعليه من واجبات شرعية ونفسية. يعني هذا التقدم الدول، يعني احنا الان من يعني على الاقل ايها الاب يعني دائما نركز، خلي عندك حكمة وخلي عندك يعني تحمل للامانة، لا نعب على اخوها، لا اخوها اسأل، لا عمها اسأل، لا نعب على الناس المفصل، تعال يا فلان تعال يا فلان، على كل واحد نسمع منه بروحي دي ونسأل على الاشياء دي، هل عندهم هذه الاسرة اهل لان تناسب ام لا. يعني زي ما قلت لك مرات الخلل في جانب معين، تلقى الأب الولد كويس والأب يعني ما يتعاشرش، أو تلقى الأب كويس والولد كويس والأم ما تتعاشرش، أو كذا هكذا يعني. فأنت هي أنت من ناحية بنتني بتمشي لعيلة، بتمشي لعيلة، هذا صح في العموم، هي مش مأمورة، هي متزوجة فلان ومأمورة بخدمة فلان فقط شرعا من ناحية شرعية، يعني أم وأبوها هذا من باب الإكرام. يعني فعلا المرأة ذات الأصل ذات الحسب والدين يعني تكرم والدي زوجها، تكرمهم يعني سواء بالخدمة من باب الإكرام زي ما قاعد نعاود من باب الإكرام تكرمهم يعني وتقوم بشؤونهم، واللي تكسب البو والأم كسبة الزوج في العادة. هذه نصيحة لكل بنت تقولها، إذا كسبت أبوه وأم كسبت العيلة، إلا إذا تبين لك في بعض الأحيان يعني لا يمكن أن يعاشر الأب والأم، هذا أمر مسألة أخرى. فاحنا نقول في الكلام هذا لعل يعني اذان من الأب اذان الاباء والامهات يسمعنا والبنات يسمعونا، وكذلك الناس لعل من ناخذ بهذه النصيحه التي نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى ان نسد بابا من باب الشقاق والطلاق وباب الخسران المستقبلي في العشره الزوجيه. اخي الكريم، يعني كلامي زي ما قلت، اذا كان الرجل هذا يسيء لزوجته يعني وقع الضرر عليها ولا يعني مجاد للإصلاح، يعني حتى يعني ما فيش تعهد أن هذا الإنسان يعني عفوا مع الاتصال. أخ علي السلام عليكم، قطع الاتصال. أم أحمد السلام عليكم، قطع الاتصال. لا بس طيب، إذا كان وقع الضرر من الزوج من الزوج، هي الآن المرأة حامل، المرأة حامل ودائما في اشياء ينبغي ان يراعيها الزوج. للاسف يعني في زي ما قلت لكم مسائل راهي الزواج مش امر هين، المراه في حال العذر الشرعي وفي حال الحمل هو يعتبر مرض، والمزاج النفسي ما هو زي في مزاج في زي هو في وقت الصحه. يعني المراه في الحيض نفسيتها مش زي ما تكون يعني مريضه، انسان مريض انت لما تكون مريض ما تبي حد من يكلمك، ما تبي حد يعني من يكتر معك الدواء، ما تبي حد يطلب منك خدمات، يعني حط نفسك نفس الشعور. والحمل تعرفوا شدة الحمل يعني حتى نفس الشيء، يعني الأمزجة تتغير ولحم وفيه لحم وفيه رجيع لشخص، فيه رجيع يعني حسب ما يقال فيه رجيع للزوج، رجيع لمرت أم الزوج مرات، يعني حاجة لا تتحكم فيها المرأة، تحاول تقاوم نفسها مع الله سبحانه وتعالى لأن هذا واجب عليها شرعا، مرة تجي على أبو الزوج على كذا. يعني هي 5-6 شهور هذا وأربع شهور أو 5 شهور الأولاد بالذات يعني يتم فيها مراعاة المرأة في مثل هذه المسائل. فينبغي على الإنسان أن دائما نروح كل مرة كل كلمة تجيب لنا كلمة، سامحوني مستمعين الكرام، لأن هذه أشياء يعني ما نقدروش نفوتها، لأن زي ما قلت لك يعني الطلاق الحامل يقع، طلاق الحائض يقع، جمهور أهل العلم يعني طلاق النفساء يقع معاي. به انت لما عرفها حامل ولا عرفها في كيف جايبه في النفاس ولا عرفها في الحيض، ينبغي عليك انك توخر شويه ايها الزوج، وخر شويه ما اقل كلام الى ان تمر هذه مرحله المرض وتشفى المراه وتعود الى طبيعتها، ثم تحاسبها بعد ذلك كانسان الصحيح الواعي والكامل. عفوا الصحيح يعني عفوا. نعم. السلام عليكم اخ احمد. السلام عليكم اخ احمد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا الفاضل.
0: يوم مبارك.
1: بارك الله فيك وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
0: حياك أخي الكريم.
1: الشيخ معك اليوم دخلت، هو أقرب للمصلى مش مسجد يعني، لكن ديرينا مسجد هو.
0: نعم.
1: دخلت الحي نتاعها صغير جدا يعني، دخلت الطابق الأول لقيتها ما فيش وين ومسبوق فيه. فلفت انتباهي في شكل طابق ثاني. فرجيت للطابق الثاني لكن مفصول تماما عن الطابق اللي فيه الإمام. بس شنو ليلي تشاشر فيها الإمام موجود أمام المصلين يعني والصوت مسموع يعني. فمش عارف شنو صحة الصلاة فيها بهذه الحالة يعني.
0: إن شاء الله بإذن تعالى
1: تسمع الله فيكم
0: بارك الله
1: الله وعلمك
0: وإياكم وإياك الكريم. طيب نحاول لنا إذن المسألة مستمعي الكرام زي ما قلت لكم إذا كان الرسول ظالم ويعني استحالت العشرة الزوجية في بعض العيوب التي لا تستطيع المرأة يعني هي عيب في الرجل وعيب في الرجل معايو من العيوب التي لا تغتفر لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال هذا نعطوه فرصة للتوبة فإن حسنت توبته فبها ونعمت وإن لم تحسن توبته يعني فللمرأة الحق في الطلاق تطلب الطلاق للضرر وتثبت هذا طبعا فيه الضرب وفي أنا قلت لكم في أشياء في مخدرات في أشياء يعني خمور في كذا إلى آخره وبيش يتوب بيش يرجع الله سبحانه وتعالى نتكلم من حق تبي تصبر هي حرة تبي تصبر ما فيش بأس والله خلاص متعاشرة وما يأثرش علي في ديني وفي تربية أبنائي وتبي تحاول تعطيه فرصة لعل الله يتوب عليه باب التوبة مفتوح إنسان راه بين بالدعاء وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يغير الله من حال إلى حال فلعل يتوب الله عليه ويرجع إلى الصراط المستقيم وربما يكون أحسن يعني حتى من أهل بناس هذا موجود مسناه موجود لكن كحق الشرعي تقول لا والله إني أخاف على روحي وما نقدرش نستمر معاه ومثلا يسيء العشرة بالضرب وبالشتم وكلموه مرة واثنين وثلاثة ما باش يجي للطريق فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر. بالنسبة للحكم الأحكام الخروج ما يتعلق بها المرأة هي الآن لا زالت زوجة أستاذ الكريم ما لها وما عليه لا زالت زوجة يعني الإنسان إذا كان استحالت العشرة من حقها ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق هذه الفترة ما زالت زوجة في أحكام المعتدة يقولوا العلماء أو المشايخ الأماكن التي تخرج إليها في العادة يعني عطيها فائدة المسبق زي العمل زي ما نقول إحني ولا مثلا تمشي لأختها كل أسبوعين ولا كذا يعني متسازل من يعني لا تطلب الإذن منها هي تمشي فيها ما فيش بأس لكن الأشياء التي لا تطلب فائدة تأخذ منها الإذن وفي المقابل هو سامحوني كون أنت راجل أنت يعني صح أنت راجل وقاعد زوج بتكون منصفة معها المرأة يعني حتى في أشياء إنسان يعني حتى مرأة ما تحبهاش ما عادش تبيها عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى إمساكم بمعروف وتصريح بإحسان هكذا ربي قال يعني واحدة من اثنين شدانها هكذا والتعذيب لا يجوز هي في حالة واحدة ربك سبحانه وتعالى جعل المرأة الخلع ما يبيش يطلق خوف الضرر للضرر لا تستطيع أن تثبت الطلاق للضرر يعني يتفاوض معاه أن تتنازع المؤخر المهر أو حتى تدفع له حتى مقابل الخلع تدفع له شيء أو كذا وتطلق منه هذا من حق شرعا إذا ثبت الضرر ولا استحالت العشرة الزوجية ولا تستطيع أن تقف أو أن تكمل معه نعم على اتصال نأخذ الاتصالين هذا وإن شاء الله نكمل يعني إن شاء الله نعم أخي علي السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته
2: شكرا لله يعني مراقبة عن البرنامج
0: نعم
2: انتظار تخلوا الاتصالات مع بعضهم مرة واحدة وبعدين نتجاوب على الأسئلة
0: إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير حالي بارك الله فيك
2: عندي سؤال يا شيخ أنا أمس صليت مع مأمون
0: إيه
2: صارت لي سهوة سلمت قبل الإمام
0: إيه
2: وبعدين رجعت ذكرت قعدت مع الإمام وسلمت بالثاني مرة مع الإمام شنو حكم علي
0: إن شاء الله على جواب بإذن تعالى إن شاء الله
2: شكرا يا شيخ
0: أخ أحمد السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: تفضلوا
3: الشيخ مهند جزاكم الله خير
0: جزاكم الله الكريم
3: لا يا شيخ يديك تركز أكثر على ظاهر النشوز ولا النشاز المرأة النهج اللي منتشرة الآن ظاهرة أصبحت ظاهرة غير هي مبالغة
0: نعم
3: أغلبية مشاكل هذه من الزوجة والمرأة تبرز المرأة
0: نعم
3: الذات في ذاتنا وفي وضعنا وفي عرفنا في تقاليدنا.
0: نعم الكلام الأخير سمعته يا شيخ الكريم.
3: عرفنا وتقاليدنا وحتى القانون يا شيخ يقف إلى جانب المرأة الناشط يأخذ من رأس الحشرة يأخذ من أصغارة يأخذ من مرأة الوحدة شاحنة جسمها بالسيليكون وشواربة بالسيليكون وتعمل في نفوذها الشخصي.
0: الصوت ما يسمع كويس حق
3: طبعا
0: انا شرح باختصار ان شاء الله ان شاء الله نحاول نتكلم بالضبط
3: في المكالمات تشيك لانك راهو يشبه فيك متعاطف مع النساء راهو يختاروا فيك انت شيخ راهو ارجوك تقيم من الجانب الثاني يعني الاقل نقول لو عندي اللي سبب المشكله هيك وراها خطوبه الشيء
0: ان شاء الله
3: لان راهو ياخذ الفتوى ويطبقوا في نفسهم هم في احداث اقوال القضيه يقول لك يعني كذا كذا
0: ان شاء الله بدي تسمع الإجابة بدي تعال ان شاء الله وتوزيه ان شاء الله. حاضر حاضر نعم. طيب نكتفي بهذه الاتصالات ان شاء الله نكمل بدي تعال. هو خلينا نكمل الإجابة. اذا اخ محمد او ابو احمد او ابو محمد تكلمنا عن المسألة هذه. ابو خالد يقول يعني إشكالية اللي واقع فيها المجتمع الإسلامي وما يعيشه المجتمع الإسلامي من تهاون في نقول إحنا حقيقة يعني معاناة ومآسي التي تمر بالمجتمع المسلم في كل مكان. أخي الكريم هو في كلمة للخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه قال إنما نحن أمة أعزها الله بالإسلام. ما معنى أعزها بالإسلام؟ أعزها بالتمسك بضوابط الشريعة وبإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام حتى هو لو بنتكلم في هذه المسألة حتى ساعة ولا ساعة ونص يعني يكفيها تبي محاضرة. يعني حاد المسلمين بداية من الانسياق وراء ما يكاد لهم من اليهود والنصارى. الحرب على الإسلام هذه إلى يوم الدين لا تقوم الساعة حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذه حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الصراع بين الباطل حق والباطل والصراع بين الإسلام وأعداء الإسلام إلى أن تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما في الحديث. فبالتالي هي كر وفر المسألة. إن تمسكنا بديننا واحتكمنا إلى أهل الحق والإنصاف وأهل العلم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في البلاد والعباد كان لنا شأننا وكانت لنا العزة في هذا الأمر. يعني كانت لنا العزة في هذا الأمر. أما إذا بقينا تبع إلى غيرنا إلى غيرنا فهذا ما نعيشه الآن من الذل والهوان. يعني بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا ما نسير عليه في مجتمعنا المسلم في الدول الإسلامية. 99 أو ربما 100% من حكام المسلمين يوالون الكافرين فيهم ولا واضحة وينصاعون لأوامرهم ويبحثون عن رضاهم وهو الواقع الأليم أمامك. فما تتوقع من ولاة أمر هذا حالهم مع شعوبهم. الكلام يعني الكبير جدا والكلام كثير أخي الكريم أبو خالد. يعني هؤلاء يعني يعيشون ويبتغون رضا يعني من يمسكون بزمام العالم في هذا بزمام هذا العالم اللي يتحكموا فيه لأنهم يبتغون العزة عند الكافرين ولا يبتغون العزة عند الله سبحانه وتعالى. لا يتقون فبالتالي هم لا يتقون الله لا في أنفسهم ولا في دينهم وبالتالي باب أولى لا في الرعية المسؤولين عليها زي ما قلت حضرتك يعني. وفي مسألة يعني لا يستقيم حال الرعية إلا بالراعي القوي، الراعي القوي المنصف القوي، الاثنين يعني قوي يكون منصف ولو بقدر المستطاع يعني. مش حصلوا واحد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز هذا يعني الله يعني لا يعجز عنه شيء، لكن في هذا المعطيات الموجودة يعني يعطينا ربع عبد العزيز، عمر عبد العزيز يعطينا ربع بس يعني يستقيم حال المسلمين كلهم. لكن للأسف أن هؤلاء الحكام المسؤولين موجودين الآن، وهذه بالدليل الظاهر الذي لا يعني حرب غزة هذه لم تترك عذرا لأحد، حرب غزة لم تترك عذرا لأحد حقيقة يعني، ولا حجة لا لعلماء سكتوا ولا لسلاطين يعني ناموا أو بالعكس أيدوا يعني. شفنا بعيوننا أن الفلسطينيين محاصرين عن دخول الماء مش سلاح ماء والدواء والخيم والبضائع اليهودية أو البضائع تدخل إلى اليهود من الحدود المسلمين. شن تطمع يعني؟ منين بتجينا العزة ولا بتجينا الهناء ولا بتجينا الرخاء ولا بتجينا يعني الرحمة يعني اللي يحدث في غزة؟ وقلنا حتى في حرب طوفان الأقصى اعتبر أن حماس أخطأت وأجرمت واعتبرك يعني، هل هذا يجوز لنا أن نسكت عما يحدث في غزة؟ هل شرعا هذا جائز؟ قولا واحدا لا يجوز يا سيدي. هذا الحكام لو فيهم ذرة خير قالوا خلاص بيا هاي أنتم اليوم قتلتوا 10,000 20,000 30,000 خلاص وقفوا متحربوش ومش حرب، وقفوا الحرب عليها بس ودخلوا الطعام والماء والدواء. لكن هم بالعكس يعني التقارير تقول أن هناك من يؤيد حرب غزة، الحرب اليهود على غزة حتى تنتهي يحتلوا غزة بالكامل، هذا موجود. فكيف نطمع من هؤلاء يعني كلام كبير هلبة. وانت شفت حتى اللي صاير في ليبيا هنايا ولا التواصل من الأطراف كلها مع اليهود، الأطراف كلها تتواصل مع اليهود، فكيف تطمع هؤلاء أن يرحمونا نحن أو يلتفتوا إلى حالنا؟ داهم ودواهم شرق غرب جنوب شمال مسلمين حكام المسلمين كلهم رضا اليهود لكي يبقوا في عروشهم. فكيف تطمع أن تكون لهم رحمة بالمسلمين؟ الوقت يداهمنا، لكن هذه إشارة بسيطة أخي أبو خالد. نسأل الله يعني أن يصلح ولاة أمورنا، نسأل الله يعني أن يصلح ولاة أمورنا، لأن الله يعزو بالسلطان ما لا يعزو بالقرآن. لو يعني صلح الراعي تصلح الرعية، هذا يعني يضرب المثل دائما بعمر بن عبد العزيز. قالوا لما مسك الخلافة الدولة الأموية لما بويع ما جابوا له شعب جديد، مسحوا الشعب اللي كان موجود جابوا له شعب جديد بحيث أنه هو قام فيهم العدل والرخاء، وأصبح يعني كانوا كما يروى أنهم كانوا في الخليفة الذي قبله كانوا يعني يتنافسون كم تملك جارية، وفي عمر عبد العزيز أو في التجارة وكذا، وفي عمر عبد العزيز كانوا يتنافسون كم قمت من الليل بركعة. يعني هذه مثال من ضرب مثال بسيط، لما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة ما حولوش الشعب جابوا له شعب جديد زي ما النكتة الآن يقول امسح من فوق وابدأ من جديد كان بتطور، لا الحاكم هو الذي غير، الحاكم هو الذي يتقي الله هو الذي غير وهو الذي أحدث التغيير يعني حتى صار الزكاة لا يجدون من يأخذها. نسأل الله الهداية والصواب، ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا ويسدد خطاهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. طيب الأخ عمران قال أن صلاة الفجر وطيل السجود والدعاء يعني بين الإقامة وبين الأذان والإقامة حوالي نصف ساعة، بين الأذان والإقامة حوالي نصف ساعة، فأن نطيل السجود يعني بالربع ساعة في رغيبة الفجر ولحي استغل الوقت. فجاء الاخر قال جاء احد المصلين قال هذا راهو من الابتداع فدعا كذلك. طيب اخي الكريم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى الفجر اضطجع على شقه الايمن او جانبه الايمن حتى تقام الصلاه، وورد عن الأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في صلاة الفجر أن يخفف في صلاة الفجر حتى أن السيدة عائشة كانت تقول أن تخفيف صلاة الفجر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني من خفة الوقت فيها لم يطر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا حتى أن المشهور مذهب الإمام مالك أن صلاة الفجر تقرأ فيها الفاتحة فقط. يا سيدة عائشة قالت لا أدري هل أكمل هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني بخفة إشارة إلى خفة صلاة الفجر وعدم الإطالة فيها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة أعلم أنه أيضا كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص. فالأولى بك أخي الكريم أنا أقول كلمة الابتداع هذه لا أستطيع أن أقول هذا الابتداع، أنا هذه مثلا يعني لعلك تركت الأولى إنسان يعني تستطيع أن تطيل أن تستغل هذا الوقت بكثرة التسبيح والذكر وقراءة القرآن حتى تقام الصلاة والله أعلم. استغفارك أثناء استماعك لأي برنامج يعني هو الاستغفار جائز وأجرك حاصل. الاستغفار وذكر الله كلما كان يعني منوطا أو مرتبطا بين الذكر وبين الخشوع بالقلب والعقل كلما كان ذلك أفضل وأكثر أجرا والأجر الأكمل. لكن حتى ولو يعني تستغفر الله سبحانه وتعالى بمجرد الذكر فأجرك حاصل وأنت تستمع إلى برنامج يعني فيه إفادة وفيه محاضرة دينية أو درس ثقافي أو محاضرة علمية فلا بأس بذلك والله أعلم. عفوا. الأخ عبد الله يقول عقدت تزوجت زوجتي في 79 وشرط علي 100 ليرة ولا حد الآن ما خلصتها في مؤخر الصداق. مؤخر الصداق أخي عبد الله هذا دين في حقك، دين في حقك 100 ليرة هذا واجبات السداد، يعني كونها مطالبتش بها هي الزوجة لا يعني أنها ضبط نازل عليها. يا أما قعمز معها في مصارحة بينك وبينها مش قدام حد، أنا قدام بعدين نسمع لما يجي قدام أولادها وتحشمها تحشم منها تقول لا مسامحاتك 100 ليرة يساوي تورة مش عارف قداش 300 و400 ألف الله أعلم قداش، يعني احسب أنت الليرة يعني 8 غرامات معهم تقريبا في 1000 جنيه أقل شيء 1000 جنيه 8000 8000 في المية 100 ألف حوالي تقريبا الله أعلم يعني مبلغ وقدره يعني. فهذا الدين ثابت في حقك واحدة من اثنين، يا إما تسامحك يا إما يعني تخلصها، عندك أراض عندك كذا تتنازلها على أرض مقابلها يعني مساوي لثمنها، تسامحك في النفوس الربع التلات يعني تتفاهموا عليه. لكن راهو دين في حقك لا تبرأ ذمتك أمام الله إلا بسداده، أو زي ما قلت لك عمزت وياها بروحك ما معك حد يا فلان والله ما عندي قدرة مثلا كان ما عندكش فعلا يعني تسامحيني ولا كيف بديلي وبتبيت تقسميهم لي تعطي يعني خلدي نصهم كذا وآخره اللي تتفق عليه انت وياها بطيب نفسها بخاطرها طايب ونفسها طايبة 1000% زي ما نقولوا احني، بعدين جيت تعدي قدام الأولاد تقول ما صار وصار وصار وتشهد يعني الشهود قدام العيلة بحيث أو تدير وتوقع على ورقة محرر العقود وكذا وتثبت هذا الأمر. أما غير هيك راهو متابتات في حق ولا تستطيع أن يعني تنجر من هذه المسألة، يعني تستطيع أن عفوا لا تبرأ ذمتك إلا بأمرين السداد وإما ماذا أن تتنازل لك عن طيب خاطر. هذا باختصار. الأخ مبروك قال ده الإفتاء الليبية تتبع الحكومة ولماذا يعني لا يعني لا ينصاع مصر في المركزي لفتواها. هذا الأصل يا شيخ، هذا الأصل أفتت الدار الإفتاء الليبية بالفتوى، وزي ما قلنا هي الأشياء ما هيش حاجات كبيرة يعني للأسف يعني الله أعلم ما هيش حاجات كبيرة يعني لأن تغييرها يتطلب عليه يعني مفاسد مثلا زي ما نقولوا احنا. لعل الكلام ان شاء الله نتكلم عليه في الحلقة الماضية الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى الوقت يداهمنا. الأخت نجاة تقول ناخذ في علاج الأعصاب من 7 إلى 7 من 7 إلى 7 طبعا 7 بعد الفجر هو الآن صوم تطوع ما عندكش يعني كيف تديري، ونحن همنا في شهر رمضان. شهر رمضان إذا كان ما فيش إمكانية أنك تاخذي الحبة قبل الفجر حتى ب5-6 دقائق والحبة الثانية تاخدها بعد المغرب تحدي الفطر زي ما يقولوا تاخد تمرات وتاخدي الحبة فأنت وعلاج أصاب ويؤثر عليك ويعني يؤثر على صحتك، فلا شيء عليك إن أردت. إذا كان هذا علاج دوم طول العمر، الدكتور قال لك نحية مش بكل وما فيش إمكانية أنك تتخلصي منه، يعني هذا عليك يستحب أن تطعمي على كل يوم مسكين مدمن الطعام أو 5 دنانير. وإذا كان يمكن أنك يعني الدكتور يوقف عليك الدواء فترة معينة وما يترتبش عليه مضرة ليك، تقضي هذه الأيام. الأخ منصور الكلام هو للأسف في بعض المسائل تتطلب وتأخذ وقت حلبة. يعني الأخ منصور عملية الإفتاء الفتوى صدرت من دار الإفتاء، ودار الإفتاء يعني اطلعت على الفتوى الواردة بخصوص الشيخ حمزة أبو فارس وتحليله للمسألة، ورأت أن أسباب المنع يعني اجتهادها ومجلس البحوث أن هي الفتوى لازالت قائمة على التحريم. وقال الإفتاء المفروض أن يبذل جهد كبير مع المسؤولين. يا أخوي منصور كنا مضروبين عامة اللي مضروبين بعصا واحدة، والآن أظن قالوا القيمة أظن لو بتاخذ الدولار بتبيع أنت بستة والآن بصل بتسعة ونص، أظن قالوا حوالي 6000 جنيه. 6000 جنيه يعني أكيد حتحل مشاكل، يعني كان لكل عيلة فيها يعني الزوج والزوجة 12000 جنيه أكيد حتحل مشاكل لكثير من الناس، كثير من الناس إيجار عام اللي ما إيجار هذا إيجار عام القدام ممكن ما عادش يفكر فيه. لكن الإشكال وين أخي الكريم؟ الإفتاء تتكلم وفي البرامج تتكلم والمفتي يتكلم عليه تصحيح المعاملة اللي يقولوه دائما والمستمعين الكرام بعض اللوم على الإفتاء. الإفتاء لا تملك أداة التنفيذ، وإنما توجه وتخاطب أصحاب المسؤولية، تخاطبهم وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فالإشكالية الآن في الآن فتوى الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله مع فتوى دار الإفتاء، في ممكن الجمع بينهما بأمر يسير زي ما قلنا أن لا يوضع الثمن عند البدء، والضمان بجعل يلغى، وأجرة الوكالة يتحمص في المركز، وهي يعني لن تضر المصرف وتنفع عامة الناس. يعني عدد كبير من المتبعين يعني جمهور الإفتاء كلهم ماشيين مع الفتوى بعدم الأسماء ومتضايقين في نفس الوقت. يعني لو المسألة أخي منصور شو بقول لك، يعني الإنسان يتكلم بما يلقى به الله سبحانه وتعالى. يعني لما نقول مثلا كعضو في دارة أن هذا المسألة حرام، يوم غد يحاسبني الله سبحانه وتعالى لما قلت حراما ولما قلت حلال. إن كنت منصفا اجتهدت فأصبت فري الأجران وسلمت، وإن كنت مخطئا وباجتهاد ليس باتباع هوا أيضا لي أجر وسلمت، وإن اتبعت هوا لأرض فلان أو علان أو أرض كذا فمن يجيرني من الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم. يعني بجرتك الآن أنت يعني ملايين بتقولهم حلال بياخذوا بكلامك، أو مش ملايين يقول 100,000 بس شوية، وحتى 10 شوية يعني حتى 1 يعني يوم الغد هذا لا ينفع مال ولا بدن لمت الله بقلب سليم. في حد قلت لك يعني قلنا حتى الود ما تنزلش لي بوالي حسنة، فبالك واحد ما يعرف ليش بتنزل لي حسنة. يعني فهي مسألة ديانة بما نلقى الله سبحانه وتعالى، ما تستطيعش أنك تعرف شيء حرام بتقول عليه حلال لكي تقول باب التخفيف، مش باب التخفيف. يا أما نقتنع بهذا الأمر حلال وأتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وإما نقول حرام وتحمس لي مع الله سبحانه وتعالى. قلت لك كنا يعني المسألة يعني أنت كل بيت الآن الزوج والزوجة خلي اللي عندهم صغار ولا كذا كل واحد على الأقل بيحصل 12-11 ألف جنيه، كل واحد بيحصل 11-12 ألف جنيه هيحصلها ويستفيد منها، وأكيد يوسعوا جماعة التضامن، جماعة الإيجار، جماعة العلاج، جماعة الأورام كلها. ما ضر مصر في بيب مركزي لو عدل المسألة وبإمكانها التعديل. لو دار الإفتاء طلبت شيء يعني من الصعوبة إجراءه وترتب عليه مفاسد كبيرة، وحتى وترتب عليه مفاسد كبيرة لا يقارن الحلال بالحرام، وخروجا من الخلاف، حتى خروجا من الخلاف، يعني لماذا لا يصحح مصر بمركز يقول يا سيدي هذا الإفتاء، ولو أن إحنا الهيئة الرقابة الشرعية المركزية أجازت بالحلية، لكن يا سيدي إحنا خروجا من الخلاف وجمع كلمة المسلمين حنعدله وفق ما طلب دار الإفتاء. لا الهيئة المركزية حتعترض بالعكس ولا اسمع ولا حتكون مضطرة وتسمع كلمة المسلمين. أصل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. طبعا الأخ المخرج يقول الوقت تم ومعذرة الأخوة المستمعين أعتذر منكم على عدم إكمال بقية الأسئلة. أعيدكم بإذن الله تعالى بتوفيقه الحلقة القادمة ستكون هي هذه الأسئلة تكون هي البداية التي نبدأ بها الحلقة القادمة الأحد القادم إن شاء الله تعالى. فأعتذر إليكم وأجدد العذرة المسائل اللي تكلمنا عليها في بعض الأحيان زي ما قلت لكم مسائل عامة ويعني ينبغي علينا أن نعطيها حقها. والمسائل هذه فتاوى إن شاء الله بإذن تعالى الأحد القادم أحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى. وإن حدث عذر أحيلها إلى أحد المشايخ الكرام حفظهم الله جميعا. في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام إن كان ما قلته صوابا فهو من الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. فأستغفر الله العظيم لي ولكم وأجدد التحية في نهاية هذه الحلقة إلى الإخوة مخرجي هذه الحلقة جزاهم الله عنا خيرا وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا. الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد، صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه هم الزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في رأسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله ينتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثق لك بمأذون ونحبسوك ولا تدفع 1000 ولا 10,000 ولا 100,000 ولا على حسب يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت علي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قل والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قل له هكي لو تزوجنا بدون تقييد في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الراس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش هيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
2: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق لشيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عيلتها شرطين لازم تعيين في

0: معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني في حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل، وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
1: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلاً بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توشم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني أنا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملأ جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروه شي بكل، حتى الجديد بيتشجع.

0: يقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، الليبيين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لابد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه، يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان تاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر، تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب. اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير. وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد، يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خذيت ميزانيات وتعهدت أن الضيم عشير مش بكل، مبيعوا مولداتكم مش عارفين وين، شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبله صدمته يعني، فبعدين سمع عنه الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
5: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل.
5: نعم.
3: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني، لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غاي، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
5: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
3: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بالسقوط، يعني أنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يقع حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي معدل الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبها بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا أسأل يعني إعذار شرعي في نهاية القدر واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل. والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخذ القرار في تلك اللحظة، ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى خافك وكذا، فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
5: الآن نحن نوجهنا يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
3: هذا الذي أعلم والله.
5: الله شيخ بارك الله فيك.
6: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشريها منا واحد من ولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها، وانا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي انت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي انت لانك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على ابوك، والبنت بتطلعها غريبة على ابوها لانها في ذمة زوج اخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا اسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000؟ آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرط باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، راه هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق. يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا لهم أنتم وازوا وين ما تبوا خذوا، راه البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم اخواته، راه والله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي اصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك. فما يصيرش هذا الشيء. بتشري انت او الورثه اشروا، كان بيبيعوا مش اجبارا، ولكن تقولها لا انا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
7: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا، يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم، يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خلفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
6: نعم.
7: فكيف نعم. تتجرأ؟
8: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح عند قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تاكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا. ففي هذه الحاله لا يلزمك شرعا ان تتحمل الخساره بمجرد هو الدعوه، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد، هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في يعني العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقوله قاعدة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوه السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البائع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني قول له راهو لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راهو بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردلاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم، أنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت اللاجئ وكذا وما بينت لاجئ، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضر جهاز الفحص وشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير، كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
11: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس، فالرجل ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
10: كويس.
11: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه هل استشعرته أم لا، إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها أو كذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
10: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
11: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
10: نعم الله يبارك فيك شيخ.
8: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة الفريضة. وذكر الأخ يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذ به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فأول الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق اللي يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا. راه الآن ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص، هذا ما عادش بدأ لا يدع مجالا للشك، ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عنده أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش واحد نفسك تغلبك، أو في رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان؟ أنت أعزم، بس أعزم، أعقد العزم، والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راهو يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتل تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راه، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغارة، يعني معاش يقدر حتى يقول لصغارة ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
2: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
13: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
2: آمين
13: وبارك الله فيك.
2: آمين
13: ودي البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
2: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
13: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
2: إيه تفضل.
13: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
2: إيه ولد أخوك. إيه
13: ابن أخويا في خصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي أرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد بالحديد ولا نسيبه لله؟
2: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. أي نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير، هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
14: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
11: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة ولا حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي 7 الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهادي، الأشياء هذه تخرج معروفة يعدها 7، ومن المخرجين قالوا من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج البول والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
14: النوم الثقيل وكذا،
11: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله. لكن ما عدا الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
14: نعم بارك الله فيكم.
5: شيخنا لعلنا نشير لمسألة يكثر السؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
3: يكفي نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من ضمن هذه يدخل يعني الله أعلم، مسألة خلاف هناك من أجازها، هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
5: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
3: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
5: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
3: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة
5: نعم،
3: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
5: صحيح
3: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض العلماء حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيرادها، لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه، الورقه بتاعها تلقى الاوراق بعض الورقات تلقاها ساقطه، وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت امتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعني يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
5: والله شيخ بارك الله فيك.
15: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن عدل الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
16: نعم الطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر. لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف
8: ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
15: بارك الله فيك شيخنا.
17: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة هذا غناء. نعم والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء. نعم يحذي الإبل وغيرها الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه فهذه جائزة زي الأناشيد
6: الإسلامية. نعم جيد.
17: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام
6: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
17: تشجيع على المعاصي.
6: نعم
17: تشجيع على المعاصي.
6: نعم. ذكر الخمر وذكر
17: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها كلام عام يعني لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم ولكن ليست امرأة معينة.
6: نعم
17: امرأة عامة
6: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
17: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات صحيح.
6: طيب وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية نصوا كثيرا على ذلك منهم الإمام الحطاب يقول وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة يعني قال هذا مثلة يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه كيف يؤدب يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب يعني مش وجهها باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار ويعني يعرى رأسه يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
18: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس، التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما. والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أرى ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك، إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت رأوا يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف، أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندي. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع لك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرر بالمرأة، والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش مش المرأة، وما ننصحكش انك تشدي فيها وتصل عليها، لان مرات تكون النتيجة زي الاول اللي قلناها، اذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب، الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قول له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة يعني اللي موجودة، راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تاو تاو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تاو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج عليه مقطع ولا لقاتها يتفرج عليه صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، او يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الاشياء الزواج ينبغي ان يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي ان يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. ارى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني ان الطرف الاول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
6: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس. غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الدقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن يعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن

وكذا يبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعاد. فلذلك أرى الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض، البنت تقعد ما عادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها. وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطته وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا. هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لما بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد، ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها أنت، تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي
يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش.

0: وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تقصر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
1: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
2: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله بأي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
1: كويس.
2: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية، فنقول للمرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
1: كويس.
2: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هيك لقيتك في الشارع وقعدي لي هيك. باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه، الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظرة اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه فحتى نيف المقابل مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
2: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل، فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، فسواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر، فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع
1: صح.
2: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى ما عشان لك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيض فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تقع نعم. أن تصل لمثل هذا المعنى.
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
3: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة، فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، و تكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر إلا لضرورة ملحة، أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة، وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات، المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها يقولها بنقول لك للعمرة، ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق، فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
4: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى 3 أم 4 ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هوش الموسوس، هذا يبني على الأقل لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت 3 لما شك 3 ولا 4 بنعتبر نفسي 3 ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أنه أربعة يمشي أربعة وماشي وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس. يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه وما عليه شيء، لأنه فكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
5: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
6: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك تحول لرصيد. وهل
5: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
6: هم اللعبة أعتقد هكذا،
5: كل نقاط تتحول لرصيد،
6: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت شيء
5: أكيد،
6: يعني تأخذ جانب كبير وقت من يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ، يعني إدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها اللهو. يعني ما زي ما تعرف إني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد إني أعرف فيه التحريم يعني يعني ما فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمها أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعب لعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز أن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة يعني تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
5: أو سلعة
6: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبة أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن توجيه الشباب المسلم وين توجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
5: يألف المنكر يعني
6: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
5: تفيد
6: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس على ألعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: والله شيخ
1: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟
7: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع فيها على المرأة. فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء
2: إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس، يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق بنجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة. ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
2: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذا هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، بمد من طعام وهم ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث، ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
5: ماذا شاهدنا؟
2: نعم.
5: بارك الله فيك.
4: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على والسهر على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. رب الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه، في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
0: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرف ان العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة الى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار الوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هكي يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقول لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، وبحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمزه ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني يكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقول لك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء في المسبح، ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لاني للمرأة، هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة. فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش حنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال لي نين لارتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نلجأ أقل مارتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس، لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا. إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس، هذا قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط نقول له هذا ليس دم نفاس، قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأنه كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
11: بارك الله فيك شيخنا.
10: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح الروح، لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس، كذلك الصوارة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية، حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية، أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية جايز، ما عندناش إشكالية. الكلام في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة بقرة ولا خيطتها في الستار مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارتها بخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور. فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال له بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال له نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، مادام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: نصيحة في دقيقة.
13: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
11: نصيحة في دقيقة. أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وسعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
14: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
6: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
15: نعم.
6: مسألة الواسطة خلينا نكون الناس فيها على بينة. الإنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية، يعني على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر، أن الحج فرض على تراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد، أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي، معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج، مدام عندك إمكانية.
15: نعم.
6: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخش في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، أن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل. أنت يعني قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في القرعة، عن طريق القرعة يعني ما حصلش في القرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلة لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوفه مثلا الأباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكل على الإطلاق, في سنة في سنة يطلع يقدر يحج, يعني الناس ليس هذاك الاهتمام في عملية التوزيع القرعة للبلدان الإسلامية يعني. لكن الآن الأمر يختلف, هذا اللي يجر على كلام على الواسطة. الآن أنا بحصل الواسطة, إذا ما حجتش حجة الفرض يا شيخ من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز, ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
16: نعم.
6: على سبيل المثال أخذ حق آخر, حق إنسان آخر, يعني بيحولوا شخص حطوك أنت مكان هذا ليش السلام؟
16: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
6: نعم إيه, بيحولوا شخص حطوك مكانه,
16: هذا لا يجوز.
6: هذا لا يجوز, خط حق غيرك يعني.
16: نعم,
6: وحرمت حرمت غيرك, يعني زي ما انت لست بأفضل منه, يعني هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة, والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
16: نعم,
6: بوعود معينة, بمنصب, بمكان, بخدمة معينة, بكذا إلى آخره, يعني
16: بأي مصلحة, يعني
6: بأي مصلحة إيه يعني.
16: هذا كله باب الرشوة,
6: هذا كله يدخل باب الرشوة. هني نعرف واحد مسؤول, واني ما حجتش في الأصل, ما حجتش, ما حصلتش, مشيت مرة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا وما حصلتش, فأنا من حق الواسطة ندور واسطة. في أمر آخر شيخ قد يطلع هذا الموضوع, وهو حج الحساب الشخصي.
16: نعم,
6: يعني الآن لما تشوف المجتمع, بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج, هذا اشترى آخرته بدنيا, يعني دفع يعني أموالا
16: من
6: حر ماله كذا, وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعة يا شيخ, يبيعها بالبلاش.
16: نعم,
6: هذا موجود,
16: لا يستويان,
6: لا يستويان على الإطلاق.
16: نعم,
6: ويستغلي يتغلاها, لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون, بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه, الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال, أتكلم لا أتكلم لعامة الناس, هذا ليس عليه حرج, لا يملك, لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله, ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما نقول اللي ما عندهمش, لأنها ببلاش. أنت محاط, أنت مستطيع, أنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج, ولكنك لم تحج, حج قبل الله تحج, يعني إنسان خاصة إنسان لما يتقدم في العمر, يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك, لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه, ولا أنه يجوز, ولا العكس, لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه, عندك قدرة أنه بحاجك, ما فيش باس, عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير, فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
16: نعم,
6: يعني مخالفة يعني تخطب عليها مخالفة شرعية, ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس, والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي, فبالتالي من حق الإنسان أن يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا, نصيب غيرك طلع في القرعة يعني, أو مثلا المكان الفلاني بياخدوا منهم مفروض 20, منطقة فلانية بياخدوا 19 والعشرين ليك أنت, هذا شرعا ليه؟ حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه, لو نوع من النوع القسمة العادي, لأن نحن القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس, أو قلنا زي ما قلنا ما تتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة, والله أعلم.
16: نعم. بارك الله فيكم شيخ, أحسن الله إليكم.
17: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
18: موسيقى برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
19: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
20: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
21: الشيخ النفاتي موسى.
20: علم الشريعة
22: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت.

0: الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات، وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.

برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة. قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راه ما يذبحوش وراه كذا وراه ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال؟ مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروهو لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا لي الجمارك ويدفعوا لي كذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد معاش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم معاش تعرف وين المستورد تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني اللحم، لأن إنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش اللحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شني أنا، والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب الدولة جاباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة فرقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
1: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول احنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد ما عادش في اللابسة ثاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور ما عادش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. إحنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش بس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
2: السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى رسلنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقه وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذا.
2: نعم.
3: عايز من عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق حق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: صحيح. بارك الله فيكم شيخنا.
4: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إيه؟ صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء، أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر على شخص يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه على شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو إحنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا الطرح، هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر، الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، فعدة أمور في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد بعد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير ما في شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في يعني مسألة التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه. أهله معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختياره، الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين في يعني احنا شفنا ابناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا ابناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيي ماهوش قيد هو يحرم الانسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة ان علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الامر، ان فيه الطفولة قد يكون لها اثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على الظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
8: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله أراه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ما دام في الدنيا وهو يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال. فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم، به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقول إحنا إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها وتشري واحدة أخرى برقم جديد بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل عفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين وتقطع الطريق على الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل
7: صح.
8: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة ومرة مرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه ومرة يديروا هني ومرة معصية ومرة ضص خمر ومرة قنبة ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
7: صحيح،
8: إما أن يجد ريحا طيبة وإما أن يتحصل على
7: يشتري من المسك
8: نعم، وإما أن يهدى له
7: صحيح.
8: نعم هو رابح على كل حال، ولكن لو دخل لصاحب الكير وهذه ليس الدم في الصنعة في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى زي ما نقول إحنا الحداد خش الإنسان اللي ورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
7: أكيد لا شك،
8: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول إحنا طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة أو جلست على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداته أدته. إذن هذا هو الجليس السوء، هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
7: صحيح.
8: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا
7: صح.
8: يقرب ويبعد، فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات يقع في الخمر يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
7: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
8: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت في الشارع، ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم الأحيان لا يقدر عليه
7: فعلا،
8: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا بهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم كان حياهم من بعيد وينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور محتفظ بأي شيء يعني يخفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
7: المعاصي،
8: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول برا دور حتى جامع قريتك ولا برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكنس جامع، نظف إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه ساهم في عمل طيب، أكرم حد أو ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
7: نعم. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
0: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول لها ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذه منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو، مثلا انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديره يا رسول الله؟ قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا، عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش، ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف أنا بندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو ب5 جنيه تفضل، بيع زوز كيلو ب10، وبعدين برا ب10 دينار قول له أعطيني كيلو دقلة ب10 دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل زي ما هو، كيلو بكيلو، كذا جرام بكذا جرام. شو قال له؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له بي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد بي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة. قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. أنا نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راه ما يذبحوش وراه كذا وراه هذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال؟ مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات، هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات مش المهم يعني إنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معليش، أما إذا كان رقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى أن المستورد أصلاً إحنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من أستراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة. الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لأن الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش لحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شني أنا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة فرقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
1: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة، السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشب، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في اللابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأن مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن، نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل، احنا نتكلموا عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا لا، من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم، قلة الزكاة الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قال لك لا خليني بنطلع ما فيش بس، احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى يتجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
2: السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدال إفتاءنا لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترق وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء، الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
4: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد، فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء، أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم، تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
6: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه على شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبوه ونجاوبوه عن اشكال هذا الطرح، هل مسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر، الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، ما في شكل تأثير الأهل، لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء، لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية، يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به للغير ولا الظروف اللي فرضت عليه الإنسان. الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقدر نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول، لهذا عدل الله يقتضي. الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين فيه، يعني احنا شفنا أبناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا أبناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيي ما هوش قيد هو يحرم الإنسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة أن علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الأمر، أن فيه الطفولة قد يكون لها أثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السائل هنا يسأل يقول كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
8: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه مذم في الدنيا وهو يجاهد، يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا. أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم، به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان، يعني نقول إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل عفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق على الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل
7: صح.
8: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة مرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديروا هني، ومرة معصية، ومرة ضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
7: صحيح.
8: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
7: يشتري من المسك.
8: نعم، وإما أن يهدى له.
7: ومن يهدى له صحيح.
8: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول إحنا الحداد، خش الإنسان اللي ورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
7: أكيد لا شك.
8: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول إحنا طقاشة شرارة نار، لقاها حرقت الحواجة أو جلست على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداته أدته. إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير. ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس، يهيئ النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
7: صحيح.
8: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا
7: صح.
8: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت التوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
7: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
8: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت يوم في الشارع، ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم الأحيان لا يقدر عليه
7: فعلا،
8: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد حياهم من بعيد، وينصرف عنهم ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني. وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر. فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
7: المعاصي،
8: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك ولا برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكون

0: في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب.

0: ميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذا البرنامج الذي نتواصل فيه معكم باستقبال مكالماتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-02 092-092-17-02. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم على برنامج.
1: وياك أخي الكريم. وياك أخي الكريم.
2: شيخنا، بداية عندي استفسار.
1: نعم.
2: عندي زوج من أصدقائي.
1: نعم.
2: واحد طالب من واحد اللي بتقول خدمة معينة يخدمها.
1: نعم.
2: وأنا نعتبر الوسيط بيناتهم.
1: نعم.
2: فبعد ما كمل صديقي الخدمة لصديقي الثاني يبي خلصة وهو الفلوسها كاش، فأنا بناخذ نقول من وراء ظهر الكاش ونحولهم لحوالة. فنقدر هذه من غير علم، ولا ضروري يكون عندهم علم الزوز ولا طرف منهم يعني معاك.
1: وفي اتفاق بيناتهم ولا ما فيش اتفاق بيناتهم على
2: لا ما فيش اتفاق، أنا الوسيط بس الزوز تكلموش مع بعض عن الفلوس وأنا اللي شايف مضاري.
1: نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: بارك الله. نعم، اتصال آخر. نعم. نعم، السلام عليكم.
2: ألو.
1: أتفضل. أتفضل أخوي. السلام عليكم. عندنا نعم. طيب، إذن الأخ عبد الله قال أن عنده أو له صديقان وبينهما معاملة مالية، وهو الوسيط بينهما، وأراد أن يدفع وقبض المال من أحد الطرفين ليوصله أو ليسلمه الآخر باعتباره وسيطا، باعتباره وسيط، وهو استلم الكاش وأراد من تلقاء نفسه أن يسلم هذا المال بدل الكاش، بيأخذ الكاش وبيدير حوالة للي صاحب الأمانة. يعني عبد الله استلم منه 1000 جنيه يعطيهم لزيد زي ما نقول كاش، الوسيط هذا بياخذ الكاش وبيسلم لزيد حوالة، بيحوله تحويل، يعني الوسيط بيستفيد من الكاش. طبعا أخ عبد الله، يعني أنت صاحب أمانة هنا، أنت صاحب أمانة، وعلى المؤتمن أن يؤدي أمانته، الأمانة التي أديت إليه، أن الله يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، الأمانات إلى أهلها، فينبغي عليك أن تكون مؤتمنا على هذا المال بأن تؤديه إلى صاحبه وفق ما سلمه لك، هذا هو الأصل، إلا إذا أردت أن تشاوره. يعني الحقيقة حتى بالمشاورة، يعني لعلكم ما نعرفش، ما فيش اتفاق بيناتهم هم مع الكاش أو نقدي أم لا، وإذا كان الأصل أنه هو كاش فلا يجوز لك في كل الأحوال، وإن كان يعني الأمر الطرف الثاني الأمر عنده سيان فينبغي على الأقل أن تستأذن ممن سلمك المال. اللي سلم لك المال تستأذن منه تقول له فلان أنت أعطيتهم لي كاش إني بنحول المحاولة لفلان ما رأيك؟ فإن وافق على ذلك فلا بأس إن لم يكن اشتراط بين الوسيطين وبين الطرفين، كان الطرفين متفقين كاش لا يحل لك ذلك. فهذه مسألة من هذا الجانب والله أعلم. نعم مع الاتصال. أخ خالد السلام عليكم.
2: أخير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
2: بالله يا شيخ أنا عندي مطلق زوجتي الأولى في 17 وفي 19 ظروفي المادية كانت سيئة شوية ضعيفة. عندي أشياء كانت في الحوش طاولة ومدخل ونتيجة للظروف بعتهم. شنو الموضوع؟ جائز ولا غير جائز إني نبيعهم هذول؟ والسؤال الثاني في الميل بعد صلاة العشاء أو في الفجر ندير عليه الميل بنصلي الشفع والوتر ننوي في الوضوء لوضوء النوم والشفع والوتر يجوز ولا لا يجوز؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: بارك فيك صحيت يا شيخ.
1: سيد يونس السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله وبارك الله فيك.
1: بارك الله. اللهم آمين.
3: والله أبو بكر المحيي تعول على سجاد طيب العلا من الله في المسجد أجرة في هذا الكلام والأمور صلى ربي تعالى على السلام دون زيت الناس على سلام مسائل هل أحد سجاد ثالث وبارك الله في بعض الناس فيها حرص وكذا من الكلمة لاستغلال هذا الموسم الزين وتوقع الله ويعني لعب ربي مع الحد يعني من الكلمة تنصيحة لأعمال الأرض كذا في هذا الموسم لعلها صار ربي يحلنا وكذا من دعاء والسفار وعند من زيد على التنصيح في الصيبة للتسكير والله من وراء خاص كبير
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
3: بارك
1: الله فيك ان شاء الله. ابو محمد السلام عليكم.
4: وعليكم السلام شيخ الحاج الخالد.
1: الله يبارك.
4: انا عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل.
4: بالنسبه لي عمليه الدولار هذه ما شاء الله سوى ذاك اليوم تناقشت انا وقلت انا سمعتكم انتم قلتوا يد بيد والا لما تحجز فيه تكون عارف قيمه الدولار كم. قال لك انا لما حجزت ما قالوا ليش القيمه ولا انا اعرفها. فهمت انا اعرف القيمه نهار بنقبض نهار بنحول الفلوس وبناخذ ال 2000 دولار هذا. هذاك هو الناس تنزل الدولار مثلا بتسعه ولا بسبعه ولا بسته عجبني خذيت ما عجبنيش نقول لهم مع السلامه. هذا باش هم معظم الشباب حلالين فاهم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبة لي الله يرحم الصلاة وراحة أيوة الرجل لما بيش يطلق امرأته شطر الصيح والمرأة خلاص هجرات الكريم عاشني فيه ولو قلت قتلوني شنو عليه وشنو عليه هذا به الله يخليك. هو قال لك أنا طبعا هو من ذيال هدير لما الله فيه هو وحده
1: يعني
4: هي قالت خلاص أنا قتلوني ما عاش نرجعنا شنو هو
1: يعني الظلم منه هو
4: والله هو ظالمها هي تقول هيك تقول هو ظالمني. فحتى لما تحكي في حاجات يعني صراحة حقائق
1: حقيقة يعني
4: احنا وقفنا ولما وقفنا حتى على الموضوع الراجل طبعا امها اللي خدها بروح امها الله على وعرف شكل لا يوسف قالها استغفر الله حتى في الشارع يعني من العرس على المستوى العالي وهو سكنها بجنب المالي وبعدين يستفز استفزاز لوجه استفزاز يحب تملك ثاني إنه ما يشتغلش وراجل في الحوش وما عندهش خدمة كتابة يعني يسمع البيدة وكذا وبرنامج بعدين ذا حتى البيدة بيتكسر ما حتى لما في حاجات لما بتصير في حاجة ولا كذا يعايرها بالشيء هذا يعني ملت منه بالعرض كملت هي بروحها منه وتوى حامل فهمتوا هي توى عند مالها حامل
1: كم عندها كم عندها عيل منها؟
4: ها؟
1: عندها صغار معاه كم مع
4: لا لا لا الحمل الأول الحمل الأول ما صارش منه هذا الحمل الثاني يعني هذا ما جاء شيء الآن وبعدين معلش هل هي تطلع مع اهلها بس برا عندها قربها ذات الشن بالضبط عليها المفروض اللي هو الديره والمفروض اللي عليها واللي لها الله يبارك فيك ويرحم والديك
1: ان شاء الله باذنه تعالى.
4: هذا بيعطيني يعني موضوع كامل على
1: نحاول قدر الامكان ان شاء الله تعالى وجزاك الله خير الكريم.
4: شكرا
1: عفوا. نعم طبعا. طيب المتصل الكريم لأخ خالد قال يعني طلقت زوجتي يعني في 2017 وعندي في تلك الفترة بعدها عندي أشياء في البيت بعتها فما الحكم في مثل هذه المسألة فهل ما قمت به جائز أم لا؟ المسألة أخي الكريم أن الأشياء هذه هل هي ملك للزوجة أم ملك لك أنت؟ يعني في العادة الإنسان إذا أراد أن يطلق عليه أن يعني سواء يطلق عليه أن يعطي للزوجة حقوقها كاملة التي طلقها المطلقة يعطيها حقوقها كاملة وماذا يعني احنا نقول لا تلحقه في شيء يعني حتى تبرأ ذمته مع الله في اتجاه هذه المرأة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان تسريح بالإحسان أنه بدون مشاحة وبدون يعني الإنسان يعني الذي يعني الحيي حتى لا يجي إلى محاكم ولا شيء إلا لعملية إثبات فقط يعني كإثبات أو طلاق يعني ماذا به الإنسان يسرح بالمعروف ويعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما أو حتى وفاء للعشرة التي دامت بين الزوج والزوجة طيلة فترة معينة وأفضى كل منهما إلى الآخر فينبغي أن يكون الطلاق على هذه الجهة أو على هذه الشاكلة. هل الأشياء اللي بعتها أخي خالد قلت عندي طاولة وكذا وأشياء يعني إذا كان هي ملكها من ليس من حقك شرعا إذا كان هي جابتها معها ولا اشترتها بمعاشها ولا وعلى أساس أن لها هي يعني ما هيش هبة للزوج اللي تفرق يعني إذا كان شريتها لها هي وعلى ملكيتها وذمتها هي فلا يجوز لك هذا من أكل أموال الناس بالباطل يدخل ولا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس أو عن طيب نفس لكن هي إذا كان شيء تخصك أنت فلا يعني هذا ملكك وبعته يعني ما لا ينازعك فيه أحد هذه المسألة تنظر أنت يعني هل ما هو لك فأنت حر في التصرف فيه في الوجوه المشروعة وما ليس ملكا لك فلا حق لك فيه. العادة اللي نعرفوه متعارف عليها أن في العادة دار النوم هذه تكون من في بعض الأحيان يكون حتى في عقود الزواج المهر تمن مفروش وملبوس ودار النوم هيك في دي بعض العقود يكتب فيها وهي متعارفة إذا كان معروفة في الجهة اللي انت فيها أن هذه الأشياء من ملكيات الزوجة فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا وإلا فهي على ذمتك أو باقي على ملكك وتكون من يعني من حقك تتصرف فيها كيفما شئت. هذا المسألة. المسألة الثانية أخي الكريم اللي هي قلت ثاني بنصلي الشفع والوتر قبل أن نرقد ننمي فيه حتى أيضا ندخل حتى في وضوء النوم يعني وضوء النوم هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك يعني الدعاء إلى آخره كما ورد عن مصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تجمع يعني نية الشفع هي هذه الأصل يعني تصلي الشفع وتر ثم يعني معها نية الوضوء أو تتوضأ عفوا وضوء يعني قبل النوم وهو أمر كما قلت هو مندوب إليه وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب لكل من أراد أن ينام أن يجدد وضوءه. الأخ الكريم سيد يونس يعني قال أن هذا الموسم الآن موسم الحرث وهذه الفترة يعني بهطول الأمطار ما شاء الله يعني كانت في الأسبوع الماضي سالة الوديان في مناطق لا بأس بها. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يشكر الله، وشكر الله يكون بالطاعات وزيادة الطاعات والابتعاد عن المعاصي حتى تنتشر رحمة الله علينا جميعا. يعني كما قال تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أو كما قال عفوا لعلكم تذكرون. فالمسألة إذن هي رحمة من الله، بشارة ورحمة من الله سبحانه وتعالى لنا، في أن رحمة الله قريبة من المحسنين وقريبة من الذين يداومون على الطاعات، بل إن الله رحمة لكل من في يعني نفسه بذرة خير وبذرة طاعة. فالاستغلال هذا الموسم كما قلت ينبغي أن يستغل على الوجه الصحيح والمشروع اللي بننبه عليه في المقابل مستمعينا الكرام، هو عدم الاعتداء على ما ليس لك. بعض الأحيان تحدث المشاحنات وتحدث المخاصمات في بعض القبائل وعلى النزاع لحول الأراضي، يعني من يحرث ومن لا يحرث، وما هذه ملكه وهذا ليس بملك لك. فهناك من له قوة وبطش فيعتدي بالقوة، وهناك من يعتدي على الآخرين بسيف الحياة، يعني الناس يتحشموا منه ما يقدروش يكلموه، فيستغل هذه الفرصة ويحرث ما الأرض التي ليست ملكا له، أو حتى عند فيها ملك لكن ملك مشارك مع يعني آخرين حقوق ناس أخرى. وبالتالي ينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني هذا اعتداء وهذا غصب لهذه الأراضي. إنسان بدل ما يعني احنا نقول يحرث 3-4 هكتارات ولا هكتارين بمال حلال طيب، يعني يحرث 30-20 هكتار زي ما قلت، إما بالقوة وإما بسيف الحياة، واحدة من اثنين، إما لأنه يعني عنده بطش وعنده يعني جبروت الناس، يعني ربما حتى يتقيه لفحش لسانه، الناس ما يبوش يكلموه لأن لسانه صريط وفاحش ولا يريد أن يتعرضوا له حتى لا يتعرض لهم بالإذاية، فإنهم يتقونه يعني لفحش لسانه، يعني يتقونه لسطوته كما قلت، يعني وهذا خاصة موجودة في بعض الجهات. فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يحل كما قلنا في الحديث السابق لا يحل مال امرئ مسلم إلا بأن عن طيب نفس. في بعض الأحيان هذه كلام اللي أثار سيد يونس نتكلم نردوه من جانبين. الجانب الأول يعني نعرف أن في بعض المناطق خارج طرابلس أراضي مشتركة أو مملوكة على الشيوع لقبيلة فلانية أو للعائلة الفلانية مملوكة على الشيوع، يعني فينبغي على الإنسان لا يبادر إلى حراثة هذه الأرض والاستفادة بها إلا بالاستئذان من أصحابها، حتى على الشيوع يعني الناس المشاركة يأخذ منهم إذن يا جماعة يا فلان يجمعهم من أن يرهب ناس بنحرة الأرض الفلانية ونبي الإذن، إما يعطوه الإذن مباشرة أو اتفقوا معه على حصة معينة كل حسب ما يملك بحسب يعني. أما أن تأتي هكذا وتحرث هذه الأرض يعني وتتجرأ على هذا الأرزاق الناس يعني تستغل طيبة الناس وتفعل هذا الفعل وأنت لا تبالي فهذا راه لا يعطيك الإذن أو لا يعطيك الحلية أنك تفعل هذا الفعل وتحتج بأنه لم يكلم يعني الناس ما كلمني حد وأني حرت في حد قال طلبني ولا كذا، وأنت تعرف أنهم لا يتجرؤون على أن يواجهوك خشية لسانك، يعني خشية لسانك. وبالتالي يعني الإنسان يجد نفسه يأكل المال الحرام وهذا زي ما قلت موجودة في الناس يعرفوها كويس برا من طرابلس يعرفوا القبائل هذه. ولما يجي تجي الوديان أماكن الحراث الحرث والزرع الناس كلها الناس كلها تبدأ تبي يعني تبي تحرت وتبي يعني تستغل هذا الوضع بالشعير والطعام وكذا وإلى آخره وإلى ما إلى ذلك، فيستغلون وتصير حتى يعني في بعض الأماكن صارت صدمات وصارت يعني حتى زهاق أرواح يعني خاطر حارة أرض يعني شين حاجة كبيرة قدرت تطلع منها أنت 1000 2000 5000 10000 20000 30000 100000 هل تساوي يعني واحدة متنين، إما أن تزهق روحك وإما أن تقضي بقية عمرك في السجن أو يقام عليك القصاص إذا كان فيه قصاص. هل تستحق؟ هل يعني التفكير الإنساني يفكر بالتفكير البسيط، هل يستحق عفوا هل يستحق الإنسان أن يضحي بنفسه أو يعني أو بالاسم أو أو أو أو يضحي بأحد بروح مسلمة أو روح يعني أخيك روح أخيك المسلم حتى ولو تترك له عاهة أو كذا؟ يعني نعرف هذه المسائل تحدث يا جماعة الخير، وزي ما قلت لكم يعني في لما يصير الوديان الناس تستبشر والناس تستعد للحرب والعياذ بالله. فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا موسم يعني ينبغي أن الإنسان يتقي الله فيه سبحانه وتعالى ويفرح برحمة الله. هذا السحاب وهذا المطر وهذا الغيث النافع يعني يطاع فيه الله سبحانه وتعالى ولا يستغل لمعصية الله سبحانه وتعالى. ولا شك يعني أن هذا الحرث وهذا الموسم يعني ما من إنسان يزرع زرعا فيأكل منه حيوان أو إنسان أو كذا من ثمره إلا وله به صدقة، إلا وله به صدقة يعني. وعلى كل على مختلف أنواعها، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات في كل ذات كبد رطب أجر. يعني الإنسان كما تعلمون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الزرع يعني يستفيد من الحيوانات، يستفيد من الطيور، يستفيد من الدواب، وفيه الإنسان حتى استحضار النية لما نغرس. ودائما تغيب عنا مستمعين الكرام لما نغرس في الشجر لما نغرس نزرعه يستحضر الإنسان هذه النية، نية أن هذا الزرع يعني يكون صدقة لمن أكل منه من طير ومن دواب وإنسان بقدر حاجته. أو حتى الفواكه مثلا زي ما قلنا لما إنسان يمر بجبارة خل ولا نخلة ولا كذا يأخذ منها رطبة ولا اثنين ولا كذا، يعني في كل ما يصرف لك به استحضر النية لما تغرس هذا الغرس. الإنسان أنتم تعرفوا أن الإنسان أن زي النخل ما شاء الله يبقى يعمر 40 و50 عام والزيتون يعمر 100 عام وغيره كذا، لما تغرس استحضر أن كل من أكل من هذه الشجرة فهو صدقة عليه، يعني تلحقك الصدقات تبقى جزء منها صدقة جارية يعني، وكل من يأكل من هذا الزرع أو من عفو من هذه الشجرة وإلا ولك به أجر. فاستحضار النية دائما يغيب عنا في المعاملة في عباداتنا. مستمعينا الكرام مع الاتصال سيد أبو خالد، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: معك مبارك
5: إن شاء الله في مزين حصيلاتكم كل ما قدمت إن شاء الله.
1: وإياك الكريم
5: يا سيدنا، طبعا نحن مسلمين بالتأكيد يعني وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: إن شاء الله تعالى
5: لكن لما تشوف اليوم في العالم الإسلامي وفي العالم العربي شو صاير بداية الحقنا الشك في الوقت احنا نشوفه في الاوروبيين ونشوف في الدول الاخرى في استقرار تام وفي هناء تام والمواطن واخذ حقه بالتمام والكمال، بينما نحن في بلد المسلمين نجد الحرمان وهضم الحقوق وعدم اعطاء الحق لاصحابه وعدم الحق وعدم الحكم حتى في القضاء بالحق، ونجد الحروب والقتل ومن يموت ما بين الجبهتين لا من يعوض ولا من يتكلم ولا من يقول هذا مسكين. فتجد مثلا في السودان حرب، اليمن حرب، في ليبيا حرب، الاستغلال ضارب اطنابه الى السقف، حرمان المواطن من جميع حقوقه الى السقف. ونحن نقول مسلمين وعندنا شيوخ وعندنا مساجد وعندنا منابر اين الاسلام في هذا يا شيخ؟ اين الاسلام؟ نحن خلاص احترمنا، وحتى الفتاوى بدأ كل واحد يعطي الفتوى وكل واحد يفتي وكل واحد يتكلم. هل معقولة تو الدول الأوروبية لا يسمح لا دين ولا عادات ولا أخلاق ولا شيء ومع هذا مسجمين مع بعض؟ الدول الإسلامية يسمح دين ولغة وجيرة وأرض وجغرافيا وكل واحد ماشي في حاله. أين الإسلام في هذا يا شيخ؟
1: إن شاء الله من تعالى تسمع.
5: والله يحقرنا يحقرنا. نقرأ في القرآن ونكذبين أنفسنا. القرآن نقرأ فيه ونكذب في أنفسنا. القرآن في مكان ونحن في مكان آخر. التعامل بالقرآن والخير اللي جاء في القرآن في جهة وإحنا في جهة أخرى. ونحن مسلمون مشاكلنا في أهلنا أكل الميراث أكل مش عارف شنو. المهم ما نبيش نحكي لك أنا كيف نحكي لك مليان صدقني يا شيخ نفيت حسابي والله وأعذرني ونبي كذب على
1: صدق. لا بأس عليك لا بأس عليك الله فيك أخي الكريم جزاك الله خير أبو خالد. أخ أحمد السلام عليكم.
6: الله وبركاته.
1: تفضل
6: عندي سؤالين يا شيخ.
1: نعم.
6: ومن فضلك لو كرمت ما عنديش راديو.
1: نعم.
6: ترد علي. أنا في من 3 سنين فات واحد عندي صدى صوت في ال نسمعش.
1: أنا كنت عشان نحن تفضلي كملي نسمع فيك يعني نسمع
6: من 3 سنين خذيت سيارة من معرض بشيويو سيارة تويوتا خذيتها منها ب55,000. المهم تاني يوم شبه لي نصراتها في تضح لي طريق طويلة أن في مشكلة في الكامبيو. والله إنك ضربني شاهد العقل قلت لك ابن وليل يقول لي منك أنت ما منك أنت وذو زهية ما نيت جاءت أولاد ثاني يوم شاهد مصرات روحت قلت لها السيارة نبي نبيعها صار لي ظرف نبي نبيعها. كيف كيف كيف قلت لها بنبيعها وخرج قال لي بنخذها منك 50,000 قلت لها مباركة قلتني في 5,000 خسارة والله غالب علي خير ما نخش معها في جدال لأنها مع مستعين معارض رو 90% اللي راح ربي مش حيردك السيارة بيقول لك أنت فزت منك وأنا ما مشيتش بها للأمانة ولا مكان إلا طريق طويلة كمبي أوتوماتيك يعني صار في الطريق
1: جديدة سيارة مستعملة؟
6: لا مستعملة لا مستعملة. رديت أنا وأخذت 50,000 ومشيت على حالي. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني بالنسبة لبطاقة الدولار. شيخ باختصار المفيد بمنك سؤال ناخدها ولا ما ناخدهاش على 2000 دولار
1: إن شاء الله بإذن تعالى
6: يا ريت تجاوبني
1: بركاتك. اول شيء ما بعتهاش انت السياره لورشه قبل تشتريها دول فحصوا
6: والله العادي الفعت هذيك شاف ومعي الولده بتاعها اللي موظف معاه راكب معي مش عارف هيك شاف الزواج مزواج والحاجات لان هي تويوتا ماشيه اختها ممكن 50,000 ماشيه 40,000 يا اخي ماشي جديده على الزواج مزواج قلت لك المطور الواحد ما شفناش شيء.
1: وهذه الحقيقة ما دام الشيء مستعمل ما تستطيعش أن تضمن العيب منين حقيقة. تو احنا خلينا نكون منصفين معكم مع عيون أن هذا ما نلقى به الله سبحانه وتعالى. تو السيارة جديدة في العادة يفترض فيها ضمانة هي يفترض فيها ضمانة يعني ضمانة لكن هي سيارة مستعملة 40,000 والله أعلم أنت زي ما تعرف 40,000 هذه حقانية 40,000 ولا يعني ولا عداد مقروض زي ما يقولوا صح وقت ماشي حتى 100-150,000 وهذا نلقوا فيها وانا لما تاخذ رقم في مواقع معينه لما تاخذ رقم
6: سياره الدار للامانه
1: سياره الدار ايه ما اعرفش زي ما قلت لك بالضبط. على كل حال انت ينبغي كان ينبغي عليك ان ترجع للسياره وتقول السياره لقيت فيها كذا وكذا وكذا
6: مش حيردها لي
1: ايه مش مشكليه يا يردها لك يا ينحي لك جزء من القيمه معي ولا لان مشكله وين يعني نقول لك على حاجه الوضع الزمن تغير معاي وحتى في النوازل الآن نقول والله أعلم هذه يعني الأشياء دقيقة أصبحت الآن في أي لحظة عرضة للتلف لأن يقول لك أنا بيع لك مستعمل مش بيع لك جديد هذه اللي بيغلبك بها هو وهذه عنده فيها حق من جزء ما جزء ما يعني قد يكون العطل حادث وقد يكون العطل أخفى إذا كان أخفى هو فإثمه على نفسه لكن كان ينبغي عليك الحق يعني حتى تبرأ ذمتك مع الله سبحانه وتعالى هي الحاجة أخي أحمد إحنا عندنا حاجة في النفس البشرية هذه ما نبوش نخسر وراها كل صفقة نبي نخش عليها نبيهاش تخسر هذا شيء جبلة في النفس هذه غريزة في النفس معايا ولا لكن الأصل أن كل شيء فيه يعني قابل للربح وقابل للخسارة إذا كنت أنت مع الله يعني مع ربك سبحانه وتعالى طاهر ونظيف في معاملاتك يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كيف تتعامل مع المصيبة وكيف يعني تواجهها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فكان ينبغي عليك تبين له إن رضي وإن نحالك جزء من الثمن على سبيل المثال حق الكمبيو أو صيانته أو كذا فبها ونعمة وإلا يعني إنسان أو غالب مصيبة ونزلت ويتحملها إنسان يعني 5,000 خسارة 5,000 زائدة اي ننصحك به.
6: وين 5000 يا شيخ؟ هذا كم تدوي في 20000؟
1: وانا قصدي ما نعرفش ان هو المهم في كم، في مشكله هل يتصلح ما يتصلح.
6: يا شيخ ايش اللي يترتب علي يا شيخ؟
1: ما هو انت يترتب عليك انت الان، نقول لك من باب النصيحه انك ترجع ده وتبلغه، تقول له صار وصار وصار وصار وصار معي.
6: والله ما نعرفه حتى وين، ولا ندر على امكان المعرض نسيتك حق يا ربي.
1: قصدي احاول اجتهد، ما نقدرش نقول لك تو الان، معلش سامحني شويه. انت الان غير فكر بينك وبين نفسك، لان شركه السياره في العاده معلش كانك انت مش كثير تو، كان اللي يشي ويبيع كل يوم تو، نقول تطيح عليك الخريطه. لكن انت تقدر تتقعمز بينك وبين نفسك انك شريت سياره ودفع فيها 50000، احنا عندنا 50000 حاجه كبيره هالبره، 55000 يعني ما هو مش مبلغ هين، ما اخذتهاش في السوق ونسيتها من السوق، عرفت يعني. حاول ترجع انت بس، انت مساله الا تبتغي الحق وتبتغي الحلال معايا.
6: لكن لو لقيتها شو ندير معاه؟
1: اقول اللي صار، قول اللي صار رشيد، مشيت معاها وبعتها لهم وقلت لك شعلها وكذا. كان قال لك اني والله ما قلت فيها اشكاليه، ولعل يكون مثلا يعني شيء عارض معي ولا، وقال لك طب من نسمح ويبي ال 5000 متاعها، تتفاوض معها مثلا تصلح كم بي وذاك التاو، تبي 2000 تبي 3000، تتصالح معها وتتسامح معها حتى تبرئ ذمتك مع الله سبحانه وتعالى. هذا المسلم البطاقة $2000 أنا لا أرى بجواز أخذها حقيقة، أقل احتياطا، أقل شيء، أقل شيء يعني ما نقولكش يعني. أنا ماشي مع الفتوى التي أرى أن بعدم الجواز
6: ما في رمز فاتي
1: يعني. عارف عارف أفتو فيها الشيخ عبد الفارس، عالم فاضل يعني شيخي ايه. أنا دول بنقصني في بفضل الله علي يعني، ولي الشرف أن نقصني في أن أتكلم معك، نقصني في رسالة الماجستير متاعي، وهذا لي الشرف ويعني وفوق راسي وتاج راسنا الشيخ حمزة. لكن كل واحد يعني اجتهاداته، وإنسان يميل مع يعني ما يرى هو الأصلح والأصل.
6: دار الإفتاء شنو؟ إحنا
1: الفتوى دار الإفتاء دوا فتوى بالتحريم، ما زالت فتوى بالتحريم
6: دار الإفتاء.
1: إيه نعم.
6: الشيخ حمزة أبو فارس مش تبع دار الإفتاء؟
1: إيه إيه الشيخ حمزة أبو فارس تبع دار الإفتاء. أنا الآن لما أكلم فيك الآن العبد لله مثلا على سبيل المثال، ما فيش مقارنة بين الشيخ حمزة وفارس يعني، ما فيش مقارنة على الإطلاق بين الثرى والثرية زي ما يقولوا معايو بين السماء والأرض.
6: ويس
1: يعني الآن لما نتكلم الآن ونفتي نفتي بنمثل دار الإفتاء معاي، لما تلقاني برا وتسألني أرى نفتي نفتي باللي راهني صواب مش ملزم بفتوى دار الإفتاء. يعني هنا نمثل الآن، نتكلم الآن يعني نتكلم الآن باسم دار الإفتاء. يعني الآن الشيخ حمزة وفارس معي لما تكلم تكلم بصفته أن رئيس هيئة الرقابة الشرعية في مصر في بيان مركزي معاي.
6: احنا من ناخذ
1: انت فاتن شكون انت؟ وانت تريح نفسك.
6: انا تريح نفسي لدار الافتاء.
1: خلاص خذ بدار الافتاء، خذ بفتوى دار الافتاء ونسأل الله رب العرش الكريم ان الاخوه في مصر المركزي هي حاجات ما هيش كبيره، هي حاجات بسيطه جدا تم يعني تمسح الخلاف.
6: فكان انا مثلا قلت بنمشي بفتوى الشيخ حمزة ابو فارس.
1: ما هو انت السؤال
6: علي انت،
1: ما نقول لك على حاجه السؤال، هل انت تجمع الشيخ حمزة بفارس دائما ولا غير في هذه ماشيه معك؟
6: والله يعني صراحه
1: هذا السؤال
6: جليل ونعتذر
1: بكلامك. لا اعتذر بكلامك زي ما قلت لك، يعني ما نقول لكش يعني زي ما قلت لك يعني يعني هذا شيخي يعني وقلت لك يعني ما.
6: لكن احنا سوى الحق
1: انت وين تستري؟ انا نقول والله انا نقول لك
6: احنا محتاجين لها، والله ما في لي مش محتاجينها.
1: كنا محتاجينها اخي الكريم، كنا محتاجينها معي، كنا محتاجينها اخوي احمد وكويس ولا. فالفتوى الإفتاء قالت كلمتها التي يعني تظن هي وترى أنه هو الصواب وهو الراجح معايو، هذه فتوتها. والشيخ حمزة زي ما قلت لك عالم جديد من علماء ليبيا الكبار يعني يعدوا على الأصابع معاي.
6: يعني دار الإفتاء محرمينها؟
1: نعم.
6: شكرا بارك الله فيك،
1: جزاك الله خير. بارك الله أخ عمران. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
7: الله
1: يا أخي الكريم.
7: عندي عدد من الأسئلة يا شيخ.
1: إن شاء الله.
7: سؤال الأول، صلاة الفجر
1: نعم.
7: مثلا في المسجد عند الوقت الإقامة 30 دقيقة. أنا أشتغل فيها 30 دقيقة، ركعتين أظن نقعد من الساعة 2 دقيقة.
1: صوت
7: يعني
1: سمعني اخي الكريم عفوا لو كلامك ما فهمتهاش، نبي صلاة الفجر قلت الركعتين نتاعها وانا في الانتظار بين الاذان والاقامه حوالي 30 دقيقه
7: ركعتين هذا انا اللي استغل فيهم في الدعاء
1: اعتقد
2: تبدا الحاجه الضغطه مرات تقعد 10 دقائق 15 دقيقه يعني ندري فهمت مستغرب في الركعه ال 30 دقيقه ركعتين الفجر في الدعايه
1: باه
2: شافني شخص قال لي انت تبتدع في الشيء هذا المفروض انت ركعتين الفجر تصليهم مخفاض في سفيسه وخلاص يعني
1: نعم
2: راح احكم في ذلك
1: يعني. نعم ان شاء الله باذن
2: الله. الثاني
1: نعم
2: مثلا اني نتفرج على برامجكم الموقع هذا ولا مقطع فيديو علمي ولا كذا ونبدا نستغفر او نحافظ به
1: نعم
2: هذه
1: ان شاء الله حاضر نعم طيب اخ ابو محمد يتكلم يقول هناك طيب مع اتصال نعم حاج عبد الله السلام عليكم حاج عبد الله السلام عليكم
8: السلام عليكم صباح الخير يا شيخ
1: صباح الخير مبارك
8: ان شاء الله ميزان حسناتك يا شيخ عندي سؤال
1: تفضل سيدي
8: انا عقدت قراني في 79
1: نعم
8: واخر صداقه 100 ليره انجليزيه
1: نعم
8: وخلال الفتره صح انا ما اعطيتش الصداق لزوجتي وهي اللي بتطلبه فسؤالي هل يجب علي دفع واخر الصداق الان ولا لا
1: حي الزوجة
8: قاعدة حية
1: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة يا حاج عبد الله إن شاء الله بإذن الله تعالى
8: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته طيب نعم على كل حال أبو محمد يتكلم عن قالت ناقشني وهذه إشكالية الألفين دولار خلينا نتكلم عليها بمرة واحدة أن إشكالية التقابض وإشكالية فتوى دار الإفتاء كما بينت والبيان بتاعها ثلاثة إشكاليات تقول أن السعر في المنظومة موجود لما بتقدم على طلب الطلب الموافقة عليه أو طلب الشراء 2000 دولار أن السعر موجود وبالتالي هذا أنت داخل عليه سعر ونوع من احنا نقول المواعدة الملزمة يعني أنك أنت لأنك عارف السعر قداش وداخل على هذه الصفقة وكان يعتبر هذا دخول في العقد والقبض يتأخر إلى يوم الموافقة أو اليوم اللي يتم فيه تمشي فيه المصرف ويتم فيه التقابض يعني الخصم منك والخصم من قيمة من حسابك بالليبي ويعطوك الدولار في يدك والإشكالية الثانية إن هي الضمان بجعل والإشكالية الثالثة أجرة الوكالة حتى هي نفس الشيء الأجرة اللي يأخذوا تأخذ فيها شركات الصرافة جزء منها وكلها هي من حساب الوكيل من حساب عفوا الزبون والمفروض تاخذها من حساب منه مصرف مركزي هذه ثلاث اشياء باختصار هذه اختصار ثلاث اشياء والمصرف المركزي حيخذ ان يستطيع والله اعلم هكذا يعني خروجا من الخلاف احنا نبغى نطلع من الخلاف مره واحده يعني وتنتهي هذه الاشكاليه ان يعني يخلي الاجره يعني على حسابه هو وعمليه الرصيد هذا الموجود في حساب شركات الصرافه اللي تقدر يكون موجود وعملية السعر هذه حقيقة المنظومة لم أدخل عليها وعملية السعر لكن هذا الذي يعلمه أن السعر موجود مسبقا وبالتالي التعاقد لما تخش على المنظومة وتدير موافقة للطلب هذا أنك أنت تتعاقد على سعر معين للدولار وبالتالي دخلت أنت في العقد وتأخر الصرف يتأخر الصرف التقابض بين الثمن والمثمون يصير فيه نسيئة ربا نسيئة والله أعلم فهذه الإشكالية المعينة زي ما أقول مشايخ تكلموا كل يوم يا جماعة الخير المسألة البعض يرى أنها يعني من باب الذكاء نار الفتنة بين أهل العلم وبالتالي يعني أرى أن أنأى بكل مسلم أن يدخل في هذا الخلاف عندك فتوتين الفتوى اللي تطمئن أن تقابل بها ربك هي التي خذ بها وكف لسانك كفة لسانك يعني هذا الإنسان هذا المنهج الذي أرى يعني الفتوى التي ترى أنها هي يعني أنجى لك وأنجى لك مع الله سبحانه وتعالى خذ بها سواء كانت من فلان أو علان ممن هم مؤهلون يعني زي دار الإفتاء يعني الجهة المعروفة وفتوها معروفة ومكتوبة أو أحد المشايخ الكبار مثل الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله وطال في عمره على الطاعة والصحة والعافية. يعني هذه المسألة يعني ما هيش يعني الناس اللي تحاول يعني توقد نار الفتنة, نار الفتنة أن تقع هؤلاء الأشياخ أو هؤلاء المشايخ العلماء المعروفين سواء في الدار الكبار ولا اللي ومنهم ضمنهم طبعا الشيخ حمزة. يعني مثل هذه المسائل لا تنطلي عليهم. أنت وين تستقر نفسك, وين تريح نفسك اللي تأخذ منه في الفتاوى دائما تطمن إليه, خذ بفتوى والله أعلم. مستمعينك معنا اتصال, معنا اتصال. معنا أخ مبروك. نعم أخ مبروك, السلام عليكم.
9: أهلا دكتور, كيف حالك؟
1: أنا وسهلا بك.
9: والله يا دكتور أنا دار الإفتاء مش تعرفها الدولة وتتبع الدولة.
1: إيه نعم.
9: ألو
1: نسمع فيك, تفضل أخيك مبروك.
9: دار الإفتاء تتبع الدولة وتأخذ ميزانيتها من الدولة وكل شيء من الدولة.
1: نعم.
9: ليش الدولة ما تأخذش رأيها؟ تو مصر في المركزي فيه فلوس, هو اللي ما يأخذش رأي دار الإفتاء. ليش ما يلزمش الحكومة؟ ليش ما تلزمش الدولة؟ مسلمة احنا ودولة سنية وكل شيء متوفر عندنا, مش معقولة دار الإفتاء تفتي ومصر في المركزي ما يأخذش شيء؟ فلوس هو قراره هو الشخصي ما يتبع الدولة.
1: إن شاء الله بدي تعالى تسمع الكلام والتوجيه إن شاء الله. أخوي مبروك الله. نعم أخت نجاة, السلام عليكم.
10: سلام صباح.
1: نعم
10: أي شيخ.
1: نعم
10: ناخذ علاج السبعة.
1: نعم
10: ناخذ علاج
1: إيه
10: يعني مرض مرض باي.
1: علاج شنو؟ علاج إيش؟
10: علاج
1: أعصاب. علاج أعصاب طيب
10: إيه السبعة سبعة بس
1: نعم من علاج علاج أعصاب من السبعة للسبعة كنت نص ساعة يعني
10: إيه؟
1: من السبعة للسبعة ديما قصدي في كل الأوقات من السبعة للسبعة ما تدريش ما تنتخدي من ستة لستة ولا ثمانية لثمانية.
10: لا
1: ما فيش
10: من
1: الدكتور مش تعطيني. ما بيش يغير لك الدكتور قال لازم تاخدي الساعة سبعة بالضبط ما تغيريش بكله.
10: ما تغيرش ما تغيرش ما تغيرش ما تغيرش ما تغيرش.
1: باه ان شاء الله تسمعني السبب ان شاء الله بدي تعال. نعم
10: صراع الكرسي بس.
1: نعم
10: صراع الكرسي.
1: نعم ايه كيف خير صراع الكرسي
10: ما بس نسجل في الانترنت صراع الكرسي.
1: باه علاش ما تقدر تقدرش السجود ولا الركوع ولا شنو ما تقدريش انت بالضبط؟
10: يعني نوقف في الوقوف لكن ما بس نسجل على الوطاء.
1: السجود على الوطاء ما تقدريش.
10: ايه
1: باه ان شاء الله بدي تعال.
10: شكرا
1: الله. بارك الله إن شاء الله. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نستكمل معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: يشرحون.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. للتواصل معنا يمكنكم مهاتفتنا على أرقام الهواتف الآتية 092-092-16-0 092-092-17-0. معنا الأخ منصور، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك.
2: بادي ذي بدأ، أنا نحب نشكر المشايخ جميعهم على هذه الفتاوى،
1: بارك الله.
2: لكن عندي مناشدة الحقيقة، هي حكاية الـ2000 دولار.
1: نعم.
2: المواطن لو كانت حيرة كبيرة، والناس لاحظ يا شيخ، واحد مثلا مرتبة 900 ولا 600، وتكون عنده فرصة أنه يحسن وضعه أو يخلص ديونه، ويلقى تضارب في هذا، يعني يفترض الحج دار الإفتاء تبذل مجهود أكبر، يوصل لدرجة المناشدة للسهولة هذه. ليش يخلوا الإنسان يحرم من حق أصيل ليه؟
1: نعم.
2: أعتقد يعني شيء كبير عن المواطن الفقير راهو.
1: نعم.
2: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة، مع اتصال. طيب، أكمل إذن بإذنه تعالى وتوفيقه بقية الإجابة على بقية الأسئلة. الأخ أبو محمد يتكلم على مسألة هي ربما أقول يعني ظاهرة اجتماعية موجودة إلى حد ما، هي إشكالية الخصام والعلاقة الغير منضبطة بين الزوج والزوجة. زوجة تريد أن تطلب الطلاق من زوجها، وزوج لا يريد أن يطلق، وهو حسب كلام السائل الكريم عن اتصال أخبر اتصال بين كاملين. أخ إبراهيم، السلام عليكم.
3: كيف حالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام، بارك الله فيك يا شيخ.
1: بارك الله.
3: شيخ بالله، عندي سؤالين في يخص الشفع والوتر، سؤال ثاني بالنسبة للشفع والوتر.
1: نعم.
3: هل إذا ترك الشخص الشفع والوتر متعمدا عليه إثم أم لا؟
1: إن شاء الله تسمع لي الإجابة بإذن الله.
3: السؤال الثاني بالنسبة للشفع والوتر، لما الشخص يصلي منفردا، هل يصلي جهر أم سر؟
1: نعم.
3: آخر سؤال شيخ، أنا كنت في جنازة أمس، فرأيت بعض الأشخاص طبعا ينزعون نعالهم ويمشون حفاة في المقبرة.
1: نعم.
3: فندي الحكم هذا، كانوا لي ضروري إن غير جائز إنك تمشي بالنعل بتاعك في المقبرة. بارك الله فيك يا شيخ.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى الإجابة بإذن الله. طيب، إذن تكلموا على المسألة عفوا الخصام بين الزوج لا يريد أن يطلق، والزوجة تطلب الطلاق وتقول أن هذا الرجل استحالة العشرة معه ولا أستطيع أن أكمل معه بقية حياتي، وهي حامل. السائل الكريم بين أن الرجل يعني يعتبر من حيث المعاملة الزوجية ظالم لزوجته. الرجل لا يشتغل يعني في وظيفة، ويستغل في القطاع الخاص بكسب يده، ومع ذلك هو متكاسل، يعني لا يبذل جهدا الذي ينبغي أن يبذله الذي يتحمل مسؤولية النفقة على الأسرة، وحتى احتياجاتها لا يوفرها لها،

الحقوق التي ينبغي أن يتولاها الإنسان في المعاشرة الزوجية. في المعاشرة الزوجية فإن الإنسان هو المسألة عبارة كما يقال يعني هذه المسائل فيها حقوق وفيها واجبات لكل طرف، وهذه الحقوق والواجبات هي حق شرعي وواجب شرعي، يعني منوط بالشريعة، منوط بالشريعة، فلا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه من تلقاء نفسه ويحكم نفسه في العلاقة الزوجية. عندنا خطوط عريضة، يعني ينبغي لكل طرف أن يتمسك بهذه أو أن يسير على هذه الخطوط، ثم بعد ذلك تأتي التنازل عن الحقوق لكن ليس على الواجبات. الواجبات ينبغي أن يقدمها الإنسان على أكمل وجه إلا ما ارتضاه الطرف الثاني من تنازل عن اللي هي حقوق الطرف الثاني. هذه مسألة. فالكلام اللي نتكلم عليه الحقيقة أن الرجل يبدأ يتعامل مع الزوجة لا يتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الطرف الآخر تجد الزوجة لا تعطي زوجها حقه من القيام بشؤونه الكاملة، متعدد كامل مش على وجه الأكمل يعني بالكامل، يعني الكمال هذا لله سبحانه وتعالى، لكن لا تؤدي الواجبات واجباتها المشروعة نحو زوجها وبالتالي يحدث الخصام. حقيقة المسألة اللي نبي ننبه عليها مهمة جدا جدا، وهي السبب رئيس في مثل هذه المسائل، هي عملية البداية من البداية. ولي الأمر أيها الأب، النبي صلى الله عليه وسلم في كل حلقة تسمع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن رعيته. أنت لما يجيك شخص ويتقدم لبنتك، يعني بنتك اللي مربيها عندك 20 و22 ومن 18 إذا وبرا فوق، يعني حتى 25 عام و26 عام، يعني ربيتها من حين حملت بها أمها إلى هذه الساعة، معاناة ومكابدة حوالي 20-22 عام، يعني من رعاية صحية، من رعاية يفترض رعاية شرعية تربوية، نفقة، يعني من كل الجوانب خاف عليها من كل شيء، الأصل في هكذا الأب يعني كويس. ثم بعد المعاناة يعني حوالي ربع قرن زي ما نقول 22 عام و22 عام، ثم يأتيك أول شخص يخطب تقول على بركة الله توكل، سلمها هكذا يعني بكل سهولة. يعني هل أنت أديت واجبك نحو ربك سبحانه، نحو ابنتك هذه الأمانة التي هي في عنقك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن رعايتهن كن له حجابا من النار. أنت أحسنت الرعاية لكن لم تحسن التسليم هذه الأمانة لمن يستحقها. هذه مسألة الآن اللي نعانوا فيه المجتمع، واسمعوا يعني لو جيت أسمع لدار الإفتاء 14-13 والمشاكل والظلم الذي يقع على البنات نتيجة هذه المعاملات، ما يخدمش، حشيش، مخدرات، يشاهد في الأشياء التي لا تليق، يعني صدمات، يعني نقول هكذا صدمات، تصدم الزوجة البنت لما تتزوج تصدم في مسائل معينة، وأكبر من هيك في مسائل أكبر حتى من هيك في بعض الأحيان. يعني زي ما قلت لكم ما يخدمش، سهر في الليل، يعني يروح الساعة 3-4 في الليل ويروح كأنه يعني امرأة هي عبارة عن خديمة توكل وتنظف وكذا وإلى آخره. ما يصليش، حتى صلى وبعدين ممكن متظاهر قدامهم يصلي وبعدين يترك الصلاة، وسمي من الأشياء السب واللعن والشتم والاستهزاء، يعني والأشياء لها أول ما لهاش آخر. نتكلم على البعض طبعا، نتكلم عليه البعض ليس صفة عامة، ولكن هذه أشياء نتكلم ونسمع لها في بعض الأحيان. يعني فيها سامحوني جيت صلاة حتى تعجز أنت أيها المفتي كيف ترد على هذه المرأة من المعاناة التي تعانيها سواء من الزوج ولا من أهلها. البعض يعني نوصل رسالة حتى هؤلاء النسب ما يقولوش والله إحنا صوتنا مش مسموع، لا

0: صوتكم مسموع أيها الأخوات، وهذا واجب. البعض يعني تزوج لغير ذي الكفوة، لا في الدين ولا في الحال ولا في يعني في الملاءة معي، يعني ما عندهاش قدرة ولا هو ذي دون، لا عفوا ليس بذي دين ولا بذي خلق ولا بذي خلق. يعني وصل ببعض النسوة تقول لك يا شيخ نبي ننتحر، يعني هذا كلام نسمعه فيه، تقول لك يا شيخ نبي نروح نبي نسيب البيت. ليش؟ قالت لما نمشي لأهلي يضربني هو ويمدد علي ويضربني، ولما نمشي لأهلي يضربني ويردوني ليه، كيف بندير؟ يعني هذه طبعا حالات ليست كثيرة حقيقة، نتكلم يعني الشكل موجودة بكثرة، لكن هذه حالات في عينات على هذا الشكل بيشوفوا لوين تصل المأساة في بعض الأسر، يعني بعض النساء اللي تعاني. يعني فهل يعني سبحان الله، يا ولي الأمر أيها الأب، أيها الأب، يعني هذه المرأة وهذه البنت أضعت الأمانة وسيحاسبك الله عليها. كونك والد وكونك طاعة الوالدين واجبة وكذا، هذا لا يعني أنك تظلم سواء الأب ولا البنت، الأب ولا الأم. كون ربي يعني قرن طاعته بطاعة الوالدين لا يعني هذا أنه يدك مطلوقة تظلم البنات ولا الأولاد كما تشار. لا لا، في حساب، يعني ليك حقوق كأب وليك حقوق كأم وعليك واجبات، يعني وعليك واجبات، إن أضعت هذه الواجبات سيحاسبك الله عليها، لأن هذه أمانة في عنقك وقد تكفلت بها. الكلام اللي نقول فيه الآن مستمعينا الكرام، لأن هذا الذي يحدث في المشاكل الزوجية، نبني الأب كلامي دائما بالدرجة الأولى لبول بنت. يعني هل استخرت الله سبحانه وتعالى لما تقدم لك هذا الشخص؟ هل يعني سألت عن دينه، عن خلقه، سألت عليه تفصفص عليه تفصفيص، نحن نقول تفصفيص، يعني لأنني عندي أمانة مستودعها الله عندي لها 20 عام و25 عام، وأنا أحافظ عليها زي الجوهرة كما يقال، نحافظ عليها زي الجوهرة. هل وجدت من أحفظ عند هذه الجوهرة؟ لأن البنات يعني حجاب من النار، البنات حجاب من النار، يعني فانظر نفسك يوم القيامة. زي ما قلت لك، كونك أب أو أم لا يعطيك له الحق في ظلم الأبناء والبنات، لا، ينبغي أن تكون منصف وعادل. يعني هذه مسألة نعرفها ونب بينها باستمرار. هل إن جاءك هذا الشخص، هل هو تأمل، هل يعني بذلت الوسع وبذلت جهدك في أن هذا الشخص، ما هذه ليش كلام مستمعي الكرام، الطلاق يوميا بالعشرات وإن لم يكن بالمئات، يعني مش مبالغ، لأن يقولكم إدارة الإفتاء تستقبل يوميا كل شيخ مش أقل من 50 إلى 40 60 مكالمة في 10 مشايخ، واحسب هذا بغير التطبيق بغير اتصالات الدار، واحسب أقل شيء عندها كل 60 مكالمة على الأقل فيها ممكن 6 7 8 مكالمات طلاق. هذه إشكالية واقعة، يعني واقعة فاهم، قلنا تبي حتى إذا مفروض يعني دراسة من الجهات المختصة الشؤون الاجتماعية وغيرها، يعني وبعد الإفتاء مع يعني مع الهيئة القضائية ينظر في شو السبب تفاقم هذه الإشكالية الموجودة في المجتمع. يعني قاعد نتكلم عن الأب، مسؤوليتك أنت أمام الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. مشيت سألت على هذا الشخص دينه، خلقه، نسبه، أسرته، عائلته، أهله، يعني مكان عمل متاعه كيف تعامله في الشرع، كيف تعامله، بدلت جهدك، سألت أقرب الناس ليه، شهدوا فيه شهادة طيبة، أم غرة وجي وفرحت بنت تتفكى منها وخلاص. يعني هذا هذا الموجود راه، يعني شوف في البنت شوفها كان عبء عليها محمود، لا والله بنت تقعد عندي، يا إما تتزوج الرجل الذي يصون لها كرامتها، أو زي ما أقول فيها حتى في الدروس وغيرها تقعد عندي تضفر الشيب معزة مكرمة، مش يعني ما نش مال منها. يعني يعني هذه الأمانة التي استودعها الله عندي ينبغي أن أصونها حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، أو تذهب إلى من هو أهل لها. إذا ما نبذل الجهاد ونزي ما قلت لكم نستفسر ونسأل عليه القريب والبعيد وتطمئن نفسي ونستخير الله سبحانه وتعالى، يعني رأى المسألة مش تبدأ رأي المسألة زي ما قال الأخ الصالح الكريم معي، الإشكالية مرات الولد كويس، الولد كويس وذو دين وخلق، لكن للأسف إما البو تلقاه هو يعني بو مو يعني متشدد في المسائل ويبي كل شيء تحت إيديه هو، كأن شخصية الولد معدومة، أو تجد الأم تبي تتحكم في كل شيء، في الأكل وفي الشرب وين تمشي وين تجي ومن تخالط ومن ما تخالطش وكذا، هذا كم فلان بريهم عند فلان ما تمشي لهمش لا كيف ما تمشيش كذا. في بعض الحال أنا أقول لكم مسألة كبيرة هلبة، موضوع كبير هلبة، وما يعني هياخد وقت هلبة لو بنتكلموا فيه بتوسع، لكن هذا اللي مشاكلنا اللي تعانوا منها النساء والرجال اثنين. تلقى الرجل يعاني لأن الأم هي اللي تحكم في البيت، أم الزوجة تمشي لها الزوجة يعني وضعها كويس ومستريحة وكذا وسعيدة وتروح لبوجه آخر، أو بالعكس تقال أم الزوج هي اللي منكدة على العيلة، هي تبي يعني السيطرة وتبي كل شيء تحديدها هي. هذا متزوج فلانة وهي متزوجة فلانة، مش متزوجة عيلة كاملة تقعد تحت سيطرتها وحكمها. أفهموها هذه المسألة، في حدود، في حدود. يعني ولدك أنت لما زوجتيه هو متزوج يعني هذه الكنة متزوجته هو، بتخدمه هو، بتقوم بشؤونه هو، وترى حقه هو، وانت تحترمك يعني وتصون كرامتك حتى انت وتعطيك قدرك، لكن مش تحكمي فيها. يعني شو سبب الخلاف؟ وبعض الاحيان سبب الخلاف راهو خارجي، ديما نقولوا فيها سبب الخلاف لاطراف خارجيه، يعني زي ما قلت لكم الام، يا ام الزوجه، يا ام الزوج، يا البو، يا كذا، يعني مسائل اخرى على خاطر اختها، على خاطر اخوها، على خاطر كذا الى اخره، يعني مسائل مشاكل خارجيه. يعني هم لو يخلوهم في حالهم يعيشوا مستريحين ويعيشوا في هنا وفي سعاده كما يقال، لكن بسبب هذا التسلط تجد هذه المشاكل. فالمساله يعني الان الظروف تغيرت على الوضع في القديم، يعني الان كل شيء تغير. الناس لما تجي تشوف انت يا جماعه الخير، يعني شوفوا أبائنا يعني في الخمسينات يعني حوش واحد في خمسة ديار، وكل ديار كل دار في عيلة وماشيين على الأمر، يعني كل واحد ماشي على حالة زي ما نقول، يعني واحد عارف خطه. تغير المجتمع، أصبحت تعيش واحدة مع العيلة. تغير المجتمع الآن، كل واحدة تبي حوش مستقل، يعني أقله، وهذا حقها شرعا، حقها شرعا، من حق المرأة الزوجة يعني يقولوا احنا دار معيشه وحمام ومطبخ مستقل، من حقها يعني شرعا، يعني تقدر تشرط هذا الشرط. الكلام راهو زي ما قلت لكم، يعني هذه مشكله، يعني اكثر شيء المغرقه في المجتمع الان هذه الاشياء، التفكك، لان الطلاق تفكك، وحتى الطلاق ما مشوش بشرع الله سبحانه وتعالى، مش بشرع الله سبحانه وتعالى، ما فيش اشكاليه حتى هو. كل واحد عارف حقوقه وواجباته، مطلق، نفقه، حضانه، القيام بشؤون أبناء، متابعتهم حتى يعني بعد الطلاق كذا، والأم حتى هي نفس الشيء تقوم بحقوقها، عفوا تقوم بواجباتها وتأخذ حقها، ولا تنكر الأبناء على أبوهم، ويعني وتكون العلاقة علاقة تعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. على كل حال الكلام طبعا يعني وتر شوية المستمعين الكرام، لأن نعانوا في المجتمع كما قلت، يعني أحد الأشياء التي يعني تترتب عليها التفكك الاجتماعي وعدم القيام بحقوق، حتى بعد الطلاق يترتب عليه تشتت الأسر، لأننا لا نقيم شرع الله، هذا السبب، مش لأن الطلاق هو غير شرع الطلاق، ما حل الله شيء إلا وفيه حكمة. لكن زي ما قلت عندما يقع الطلاق يعني يزداد الشقاق وتزداد الكيد من بعض النساء لطليقها، تنكر الأبناء عليه، والطليق حتى هو يعني يهمل هؤلاء الأبناء والحاضنة، يعني كأنه يتبرأ منهم، ويحدث بعد ذلك التشرد، ويحدث بعد ذلك حتى الانحراف في بعض الأحيان. اللي بنقوله إذن مثلا أن ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في فلذات أكبادنا من البنات، أن نعطيهن حقهن من الرعاية وزي ما الرعاية والتربية، ونسلمها لمن يغلب على ظني أنه أهل لأن يعني يرتبط بها. أي لما ندير جهدي وإن نسأل والقريب والبعيد، وزي ما قلت لكم هذه دي مركز عليها، مكان عمله، الشارع اللي يسكن فيه، أصحابه اللي خالط فيهم، يصلي في الجامع ما يصليش، محافظ على صلواته، ما يحافظش كذا إلى آخره، نطمن. بعدين إذا في أشياء سلوكيات من الصعب أنك تطلع عليها، ما تبانش إلا لما يعاشر الإنسان معاشرة شخصية في بيت، يعني مش كل شيء نطلع عليه الآن، الظاهر هكذا أمامنا. إذا ما ناخذ هذه الأسباب وتبيني شيء آخر بعدين، يعني ما نندمش على هذا الأمر اللي خدمت عليه، ما نندمش على الأمر اللي يعني زوجتها لفلان، لأن اجتهدت وبذلت الجهد كل ما يمكنني فعله فعلته، وهذه أشياء سرائر أنت يعني لا ما تظهرش إلا بعد المعاشرة الشخصية داخل البيت. الله غير قدر الله ما شاء فعل. لأن فيه لأنه فيه يا جماعة الخير والحالات جد يعني يصلي ويصلي في الجامعة ويطلع ياخذ في الحشيش أشياء نظر الرأس يوقف مرات واحد قال نشعر الرأس يوقف يعني ما عادش تستغرب يعني فهمتني. وفيه اللي تقول لك لما يطلع برا يسافر برا يسكر لكن هنا لا يصلي هنا وكذا أشياء ما زي ما قلت لكم أشياء صعب أنك أنت تطلع عليها. لكن أنا كآب قمت بالمسؤولية متاعي بحت بكل ما أستطيع من جهد والغالب هذيك خلاص قدر الله ما شاء فعل. وأني منحوش لا أشعر بالندم لأني ما فرطتش مفيش تفريط مني وبالتالي يعني ما نشعرش بالندم ولا شيء بالعكس يعني خلاص ما استقامت الحياة الزوجية طلع ما ينفعش أعطيه أنا متنزل لكل شيء يعطيني بنتي وبرا لحالك يعني هذه المسألة. فيه نقطة أيضا غابة على الدهن لكن اللي يصير الآن أن نوجه كلام هذا للمستمعين الكرام اللي يصير صاحب أخوها لا صاحب أخوها ولا جايبة من الخطيب هذا من جابه جايبة خالها عمها كذا خالها عمها أخوها مش عارف إيش أنت كو أنت البو وأنت المسؤول لازم تقصقص هيك بالمعنى تقصقص الممل تقصقص الممل لأن زي ما قلت لك أنا أتكلم فيك عليه بناء شيدته بناء شيدته 20-25 عام تجي تسلم فيه في أول كلمة صلى الله أن يهدينا للصواب. هذه مسألة حبيت ننبه عليها حتى يعني في بعض الأحيان تأتي هذه الفرصة لكي ننبه على هذه المسألة الاختيار والتريث والتريث في الاختيار يعني لأن ليش أقول لك في كلام هذا أنت اليوم أعطيتها اسمها أعطيتها لمن لا يصلح لها زي ما قلت لك المسألة مرات الإبر راهو يكون كويس وممتاز لكن تبدأ يقول إحنا استرسوا زي ما يقول عند الأم عند أمه ما يتحكم وبالعكس حتى الزوجة بالعكس ترى نفس يعني نفس اللي كانوا فيه على الزوج اللي كانوا فيه على الزوجة حتى اللي بتختار أنت نفس الشيء لما تبي تخطب وتبي تختار نفس الحكم عمين في معمن تتفاهم في البيت في رجل في البيت تتفاهم معه تحله تربط معه ولا يشاور قبل في كل صغيرة وكبيرة يعني هذه الأمر منوط بالجهتين نتكلم عليه يعني اللي بنقوله المستمعين الكرام أن البنت يعني أمانة والبنات أمانة يعني لا يجوز التفريط فيهن بأي حال من الأحوال. الكلام هذا نقوله فيه لأن نسمع في كثير من المشاكل كثير من المشاكل قلت أشياء لا يستطيع إنسان حتى يبوح بها في عبر أثير الإذاعة يعني من الحياة تنصدم البنات وينصدموا يعني في الموقف اللي يشوف فيه قدامهم. فينبغي عليك أن تسأل عليه كل شيء صغيرة وكبيرة يعني تصل يعني كل شيء صغيرة وكبيرة في العائلة اللي بتناسبها. أنت بين لك أن بنتك تستريح معهم وتعيش معهم بكرامتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى توكل على الله ما لو كان فقيرا وإن يعني هم عنده قدرة على العمل وعنده قدرة أن يصرف هذه مسألة أو ترضون دينها وخلقها يعني ما هيش على الإطلاق هكذا زي ما قلت المرأة من حقها يعني أقله يعني دار وحمام ومطبخ مستقلين بها هي يعني عنده قدرة لفتح بيت عنده قدرة على الكسب عنده قدرة على أن يعيشها في عيشة يعني تحفظ كرامتها يتوكل على الله. أما غير هكذا تفرح به صاحب سيارات وفلوس وعائلة فلان وعائلة كذا وإلى آخره وأنت لم تأثر على الإطلاق ثم يعني بعدين تقول والله يلا غالب قدر الله ما شاء فعل يلا إيه غالب لكن انت اهملت انت غرك الفلوس وغرك المال وغرك الجاه وغرك المنصب هذا اللي طمعك انت في العيلة فكيف ستلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الأمانة التي فرطت فيها. الناس تقعد بنتي زي ما قلت يعني الكلمة هذه مش ما بالله يعني تقعد بنتي عندي محفوظة كرامتها مش تمشي نزوجها اي واحد جيب العيل الأول وراجل ما ينفعش الراجل راه ما يعني ما فيش شي فايدة الراجل فيه أفعال لا ينبغي الإنسان يسكت عليها لا معلش أصب يجيب العيل الثاني ولا أصب يجيب العيل الثالث لا أصب خلاص خلي الأصغار وتعالي شي خلي الأصغار وتعالي هذه يفتح الله أنت اللي زوجتها لها أنت اللي فرطت في بنتك وتبي تو الآن البنت المرأة تفرط في صغارها فدت كبدة تبيها تسيبهم وتمشي سهلة عندك أو موضوع كبير هلبة مستمعينا الكرام ومشاكل هلبة وبحاجة إلى علاج حقيقة كما قلت يعني مثل الطلاق هذه وعملية حتى في يعني في بعض الدول يديروا حتى في يعني الدورات لمن هو مقدم على الزواج ما له من حقوق وعليه من واجبات شرعية ونفسية. يعني هذا التقدم الدول. يعني إحنا الآن من يعني على الأقل أيها الأب يعني دائما نركز خلي عندك حكمة وخلي عندك يعني تحمل للأمانة. لا نعب على أخوها، لا أخوها سأل، لا عمها سأل، لا نعب الناس المنفصل تعالى يا فلان تعالى يا فلان إعلان على كل واحد نسمع منه بروحي دي ونسأل الأشياء دي هل عندهم هذه الأسرة أهل لأن تناسب أم لا. لأن زي ما قلت لك مرات الخلل في جانب معين يتقى الأب الولد كويس والأب يعني ما يتعاشرش، أو تقى الأب كويس والولد كويس والأم ما تتعاشرش، أو كذا هكذا يعني. فأنت هي أنت من ناحية بنتني بتمشي لعيلة، بتمشي لعيلة، هذا صح في العموم. هي مش مأمورة، هي متزوجة فلان ومأمورة بخدمة فلان فقط شرعا من ناحية شرعية. يعني أم وأبوها هذا من باب الإكرام، يعني فعلا المرأة ذات الأصل ذات الحسب والدين يعني تكرم والدي زوجها، تكرمهم يعني سواء بالخدمة من باب الإكرام زي ما قاعد نعاود من باب الإكرام تكرمهم يعني وتقوم بشؤونهم، واللي تكسب البو والأم كسبت الزوج في العادة. هذه نصيحة لكل بنت نقولها، إذا كسبت أبوه وأم كسبت العيلة، إلا إذا تبين لك في بعض الأحيان يعني لا يمكن أن يعاشر الأب والأم، هذا أمر مسألة أخرى. فإحنا نقول في الكلام هذا لعل يعني أذان من الأب أذان الآباء والأمهات يسمعنا والبنات يسمعونا، وكذلك الناس لعل من نأخذ بهذه النصيحة التي نبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى أن نسد بابا من باب الشقاق والطلاق ومن باب الخسران المستقبلي في العشرة الزوجية. أخي الكريم يعني الكلام زي ما قلت، إذا كان الرجل هذا يسيء لزوجته يعني وقع الضرر عليها ولا يعني مجال للإصلاح، يعني حتى يعني ما فيش تعهد أن هذا الإنسان يعني عفوا مع الاتصال. أخ علي السلام عليكم، قطع الاتصال. أم أحمد السلام عليكم، قطع الاتصال. لا بس طيب، إذا إذا كان وقع الضرر من الزوج من الزوج، هي الآن المرأة حامل، المرأة حامل ودائما في أشياء ينبغي أن يراعيها الزوج للأسف. يعني زي ما قلت لكم مسائل راهي الزواج مش أمر هين. المرأة في حال العذر الشرعي وفي حال الحمل هو يعتبر مرض، والمزاج النفسي ما هو زي في مزال في زي هو في وقت الصحة. يعني المرأة في الحيض نفسيتها مش زي تكون يعني مريضة، سام مريضة، أنت لما تكون مريضة تبي حد من يكلمك، ما تبي حد يعني من يكتر معك الدواء، ما تبي حد يطلب منك خدمات. يعني حط نفسك نفس الشعور. والحمل تعرفوا شدة الحمل يعني حتى نفس الشيء، يعني الأمزجة تتغير ولحم وفيه لحم وفيه رجيع لشخص، فيه رجيع يعني حسب ما يقال فيه رجيع للزوج، رجيع لمرت أم الزوج مرات. يعني حاجة لا تتحكم فيها المرأة، تحاول تقاوم نفسها مع الله سبحانه وتعالى أن هذا واجب عليها شرعا، مرة تجي على أبو الزوج على كذا. يعني هي 5-6 شهور هذا وأربع شهور أو 5 شهور الأولاد بالذات يعني يتم فيها مراعاة المرأة في مثل هذه المسائل. فينبغي على الإنسان أن دائما روح كل مرة كل كلمة تجيب لنا كلمة، سامحوني مستمعين الكرام، لأن هذه أشياء يعني ما نقدرش نفوتها، ما نقدرش نفوتها. لأن زي ما قلت لك يعني الطلاق الحامل يقع، طلاق الحائض يقع، جمهور أهل العلم يعني طلاق النفساء يقع معي. به أنت لما عرفها حامل ولا عرفها في كيف جايبة في النفاس ولا عرفها في الحيض، ينبغي عليك أنك توخر شوية أيها الزوج، وخر شوية ما أقل كلام إلى أن تمر هذه مرحلة المرض وتشفى المرأة وتعود إلى طبيعتها، ثم تحاسبها بعد ذلك كإنسان الصحيح الواعي والكامل. عفوا الصحيح يعني عفوا. نعم السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم أخ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل.
0: يوم مبارك.
1: بارك الله فيك وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
0: حياك أخي الكريم.
1: الشيخ معك اليوم دخلت، هو أقرب للمصلى مش مسجد يعني، لكن ديرينا مسجد هو.
0: نعم.
1: دخلت الحيز نتاعها صغير جدا يعني، دخلت الطابق الأول لقيتها ما فيش وين مصبوغ فيه. فلفت انتباهي في شكل طابق ثاني. فرجيت للطابق الثاني لكن مفصول تماما عن الطابق اللي فيه الإمام.
0: نعم.
1: مش ديري لأن تفاجأ فيها الإمام موجود أمام المصلين يعني والصوت مسموع يعني. فمش عارف شنو صحة الصلاة بها بهذه الحالة يعني.
0: إن شاء الله بإذن تعالى تسمع
1: الله فيكم بارك
0: الله وعلمكم وإياكم وإياك الكريم. طيب نحاول أن إذن المسألة مستمعين الكرام زي ما قلت لكم إذا كان الرسول ظالم ويعني استحالت العشرة الزوجية في بعض العيوب التي لا تستطيع المرأة يعني هي عيب في الرجل وعيب في الرجل معايو من العيوب التي لا تغتفر لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال هذا نعطوه فرصة للتوبة فإن حسنت توبته فبها ونعمت وإن لم تحسن توبته يعني فللمرأة الحق في الطلاق تطلب الطلاق للضر وتثبت هذا طبعا فيه الضرب وفيه يعني قلت لكم فيه أشياء فيه مخدرات فيه أشياء يعني خمور فيه كذا إلى آخره هو بيشتوبة بيشجع الله سبحانه وتعالى نتكلم من حق تبي تصبر هي حرة تبي تصبر ما فيش بأس والله خلاص متعاشرة وما يأثرش علي في ديني وفي تربية أبنائي وتبي تحاول تعطيه فرصة لعل الله يتوب عليه باب التوبة مفتوح إنسان راه بين بالدعاء وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى يغير الله من حال إلى حال فلعل يتوب الله عليه ويرجع إلى الصراط المستقيم وربما يكون أحسن يعني حتى من هلب ناس هذا موجود مسناه موجود لكن كحق الشرع يقول لا والله إني أخاف على روحي وما نقدرش نستمر معه ومثلا يسيء العشرة بالضرب وبالشتم وكلموه مرة واثنين وثلاثة ما باش يجي للطريق فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر. بالنسبة للحكم الأحكام الخروج ما يتعلق بها المرأة هي الآن لا زالت زوجة أستاذ الكريم ما لها وما عليه لا زالت زوجة يعني الإنسان إذا كان استحالت العشرة من حقها ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق هذه الفترة ما زالت زوجة في أحكام المعتدة يقولوا العلماء أو المشايخ الأماكن التي تخرج إليها في العادة يعطيها فائدة المسبق زي العمل زي ما نقوله إحنا ولا مثلا تمشي لأختها كل أسبوعين ولا كذا يعني مثلا يعني لا تطلب الإذن منها هي تمشي فيها ما فيش بأس لكن الأشياء التي لا تطلب فائدة تأخذ منها الإذن وفي المقابل هو سامحوني كون أنت راجل أنت يعني صح أنت راجل وقاعد زوج بتكون منصفة معها المرأة يعني حتى في أشياء إنسان يعني حتى مرأة ما تحبهاش ما عادش تبيها عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى إمساكم بمعروف وتصريح بإحسان هكذا ربي قال يعني واحدة من اثنين شدانها هكذا والتعذيب لا يجوز هي في حالة واحدة ربك سبحانه وتعالى جعل المرأة الخلع ما يبيش يطلق خوف الضرر للضرر لا تستطيع أن تثبت الطلاق للضرر يعني يتفاوض معاه أن تتنازع المؤخر المهر أو حتى تدفع له حتى مقابل الخلع تدفع له شيء أو كذا وتطلق منه هذا من حقها شرعا إذا ثبت الضرر ولا تستحالت العشرة الزوجية ولا تستطيع أن تقف أو أن تكمل معه نعم على اتصال ناخذ الاتصالين هذا وإن شاء الله نكمل يعني إن شاء الله نعم أخ علي السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله في ملاحظة عن البرنامج.
0: نعم.
2: عشان دقايق ينتظر يردوا عليه.
0: انتظار
2: المكالمة. تخلوا الاتصالات مع بعضهم مرة واحدة وبعدين نتجاوب على الأسئلة.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خير حالي بارك الله فيك.
2: عندي سؤال يا شيخ أنا أمس صليت مع مأمون
0: ايه
2: صارت لي سهوة سلمت قبل الإمام
0: ايه
2: وبعدين رجعت ذكرت قعدت مع الإمام وسلمت بالثاني مرة مع الإمام شنو حفظ علي
0: ان شاء الله على الإجابة بإذن الله ان شاء الله
2: شكرا يا شيخ
0: أخ أحمد السلام عليكم
3: السلام
0: عليكم تفضلوا والله الكريم
3: لا يا شيخ يبيك تركز أكثر على ظاهر النشوز ولا الشذق المرأة النهشة التي منتشرة ظاهرة أصبحت ظاهرة هي مبالغة
0: نعم
3: وأغلبية مشاكل هذه
0: نعم.
3: في تقاليدنا.
0: نعم. الكلام الأخير سمعته شيخ الكريم.
3: عرفنا وتقاليدنا وحتى القانون يا شيخ يقف إلى جانب المرأة الناشط. يأخذوا من رأس الحوشة ويأخذوا منها صغارة ويأخذوا منها مرتبة بالوحدة شاحنة جسمها بالسيليكون وشواربة بالسيليكون وتعمل في نفوذها الشعبي.
0: الصوت ما يسمع كويس حق.
3: طيب
0: انا شرحت باختصار الشيخ. شوف ان شاء الله نحاول نتكلم بالدقيق.
3: مثل لبيب المكالمات للشيخ لانك راوي شبابيك متعاطف مع النساء راوي. يختاروا فيك انت يا شيخ راوي ارجوك تقيم الجانب الثاني يعني تقول له عندي لسبب المشكله هيك وراها خطوبه الشيء.
0: ان شاء الله.
3: لان راهو ياخذ الفتوى وبيطبقوا في نفسه. هم ماضي على اساس اقوال الظليم يقول لك يعني كذا كذا.
0: كلهم نفس الدبوة الصمت أو نعدة. إن شاء الله بدني تعالى اسمع الإجابة بدني تعالى إن شاء الله والتوزيه إن شاء الله. حاضر حاضر نعم. طيب نكتف بهذه الاتصالات عن إن شاء الله نكمل بدني تعالى. هو بيخلي نكمل الإجابة. إذا أخ محمد أو أبو أحمد أو أبو محمد تكلمنا عن المسألة هذه. أبو خالد يقول يعني إشكالية الواقع فيها المجتمع الإسلامي وما يعيشه المجتمع الإسلامي من تهاون في نقول إحنا حقيقة يعني معاناة ومآسي التي تمر بالمجتمع المسلم في كل مكان. أخي الكريم هو في كلمة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما نحن أمة أعزها الله بالإسلام. ما معنى أعزها بالإسلام؟ أعزها بالتمسك بضوابط الشريعة وبإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام حتى هو لو بنتكلم في هذه المسألة حتى ساعة ولا ساعة ونص يعني يكفيها تبي محاضرة. يعني حاد المسلمين بداية من الانسياق وراء ما يكاد لهم من اليهود والنصارى. الحرب على الإسلام هذه إلى يوم الدين لا تقوم الساعة حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هذه حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الصراع بين الباطل حق والباطل والصراع بين الإسلام وأعداء الإسلام إلى أن تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما في الحديث. فبالتالي هي كر وفر المسألة. إن تمسكنا بديننا واحتكمنا إلى أهل الحق والإنصاف وأهل العلم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في البلاد والعباد كان لنا شأننا وكانت لنا العزة في هذا الأمر. يعني كانت لنا العزة في هذا الأمر. أما إذا بقينا تبع إلى غيرنا فهذا ما نعيشه الآن من الذل والهوان. يعني بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا ما نسير عليه في مجتمعنا المسلم في الدول الإسلامية. 99 أو ربما 100% من حكام المسلمين يوالون الكافرين. فيهم ولا واضحة وينصاعون لأوامرهم ويبحثون عن رضاهم. والواقع الأليم أمامك. فما تتوقع من ولاة أمر هذا حالهم مع شعوبهم. الكلام يعني الكبير جدا والكلام كثير أخي الكريم أبو خالد. يعني هؤلاء يعني يعيشون ويبتغون رضا يعني من يمسكون بزمام العالم في هذا بزمام هذا العالم اللي يتحكموا فيه لأنهم يبتغون العزة عند الكافرين ولا يبتغون العزة عند الله سبحانه وتعالى. لا يتقون. فبالتالي هم لا يتقون الله لا في أنفسهم ولا في دينهم وبالتالي باب أولى لا في الرعية المسؤولين عليها. زي ما قلت حضرتك يعني. وفي مسألة يعني لا يستقيم حال الرعية إلا بالراعي القوي، الراعي القوي المنصف القوي، الاثنين يعني قوي يكون منصف ولو بقدر المستطاع يعني. مش حصلوا واحد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز هذا يعني الله يعني لا يعجز عنه شيء، لكن في هذا المعطيات الموجودة يعني يعطينا ربع عبد العزيز، عمر عبد العزيز يعطينا ربع بس يعني يستقيم حال المسلمين كلهم. لكن للأسف أن هؤلاء الحكام المسؤولين موجودين الآن، وهذه بالدليل الظاهر الذي لا يعني حرب غزة هذه لم تترك عذرا لأحد، حرب غزة لم تترك عذرا لأحد حقيقة يعني، ولا حجة لا لعلماء إن سكتوا ولا لسلاطين يعني ناموا أو بالعكس أيدوا يعني. شفنا بعيوننا أن الفلسطينيين محاصرين عن دخول الماء مش سلاح ماء والدواء والخيم والبضائع اليهودية أو البضائع تدخل إلى اليهود من الحدود المسلمين. شن تطمع يعني؟ منين بتجينا العزة ولا بتجينا الهناء ولا بتجينا الرخاء ولا بتجينا يعني الرحمة يعني اللي يحدث في غزة؟ وقلنا حتى في حرب طوفان الأقصى اعتبر أن حماس أخطأت وأجرمت، واعتبرك يعني. هل هذا يجوز لنا أن نسكت عما يحدث في غزة؟ هل شرعا هذا جائز؟ قولا واحدا لا يجوز يا سيدي. هذا الحكام لو فيهم ذرة خير قالوا خلاص بي هاي انتم اليوم قتلتوا 10,000 20,000 30,000 خلاص وقفوا ما تحربوش، مش حرب، وقفوا الحرب عليها بس ودخلوا الطعام والماء والدواء. لكن هم بالعكس يعني التقارير تقول أن هناك من يؤيد حرب غزة، الحرب اليهود على غزة حتى تنتهي يحتلوا غزة بالكامل، هذا موجود. فكيف نطمع من هؤلاء يعني كلام كبير هلبة. وانت شفت حتى اللي صاير في ليبيا هنايا، والتواصل من الأطراف كلها مع اليهود، الأطراف كلها تتواصل مع اليهود، فكيف تطمع هؤلاء أن يرحمونا نحن أو يلتفتوا إلى حالنا؟ داهم ودواهم، شرق غرب جنوب شمال، مسلمين حكام المسلمين كلهم رضا اليهود لكي يبقوا في عروشهم. فكيف تطمع أن تكون لهم رحمة بالمسلمين؟ الوقت يداهمنا، لكن هذه إشارة بسيطة أخي أبو خالد. نسأل الله يعني أن يصلح ولاة أمورنا، نسأل الله يعني أن يصلح ولاة أمورنا، لأن الله يعز بالسلطان ما لا يعز بالقرآن. لو يعني صلح الراعي تصلح الرعية، هذا يعني يضرب المثل دائما بعمر بن عبد العزيز. قالوا لما مسك الخلافة الدولة الأموية لما بويع ما جابوا له الشعب الجديد، مسحوا الشعب اللي كان موجود جابوا له شعب جديد بحيث أنه هو قام فيهم العدل والرخاء، وأصبح يعني كانوا كما يروى أنهم كانوا في الخليفة الذي قبله كانوا يعني يتنافسون كم تملك جارية، وفي عمر عبد العزيز أو في التجارة وكذا، وفي عمر عبد العزيز كانوا يتنافسون كم قمت من الليل بركعة. يعني هذه مثال، نضرب مثال بسيط، لما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة ما حولوش الشعب جابوا له شعب جديد، زي ما النكتة الآن يقول لامسح من فوق وأبدأ من جديد كان بتطور، لا، الحاكم هو الذي غير، الحاكم هو الذي يتقي الله، هو الذي غير وهو الذي أحدث التغيير، يعني حتى صار الزكاة لا يجدون من يأخذها. نسأل الله الهداية والصواب، ونسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا ويسدد خطاهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. طيب الأخ عمران قال أن صلاة الفجر وطيل السجود والدعاء يعني بين الإقامة وبين الأذان والإقامة حوالي نصف ساعة، بين الأذان والإقامة حوالي نصف ساعة، فأن نطيل السجود يعني بالربع ساعة في رغيبة الفجر ولحي استغل الوقت. فجاء الأخ قال جاء أحد المصلين قال هذا رهم من الابتداع فدعا كذلك. طيب أخي الكريم، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن أو جانبه الأيمن حتى تقام الصلاة. وورد عن الأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في صلاة الفجر أن يخفف في صلاة الفجر، حتى أن السيدة عائشة كانت تقول أن تخفيف صلاة الفجر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني من خفة الوقت فيها لم يطل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا حتى أن المشهور مذهب الإمام مالك أن صلاة الفجر تقرأ فيها الفاتحة فقط. يا سيدة عائشة قالت لا أدري هل أكمل هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني بخفة إشارة إلى خفة صلاة الفجر وعدم الإطالة فيها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أيضا كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص. فالأولى بك أخي الكريم أقول كلمة الابتداع، هذه لا أستطيع أن أقول هذا الابتداع، هذه مثلا يعني لعلك تركت الأولى، تركت الأولى إنسان يعني تستطيع أن تطيل أو أن تستغل هذا الوقت بكثرة التسبيح والذكر وقراءة القرآن حتى تقام الصلاة والله أعلم. استغفارك أثناء استماعك لأي برنامج يعني هو الاستغفار جائز وأجرك حاصل. الاستغفار وذكر الله كلما كان يعني منوطا أو مرتبطا بين الذكر وبين الخشوع بالقلب والعقل كلما كان ذلك أفضل وأكثر أجرا والأجر الأكمل. لكن حتى ولو يعني تستغفر الله سبحانه وتعالى بمجرد الذكر فأجرك حاصل، وأنت تستمع إلى برنامج يعني فيه إفادة وفيه محاضرة دينية أو درس ثقافي أو محاضرة علمية فلا بأس بذلك والله أعلم. عفوا. الأخ عبد الله يقول عقدت تزوجت زوجتي في 79 وشرط علي 100 ليرة ولحد الآن ما خلصتها في مؤخر الصداق. مؤخر الصداق أخي عبد الله هذا دين في حقك، دين في حقك 100 ليرة هذا واجبات السداد، يعني كونها مطالبتش بها هي الزوجة لا يعني أنها ضبط نازل عليها، يا أما قعمز معها في مصارحة بينك وبينها مش قدام حد، أنا قدام بعدين نسمع لما يجي قدام أولادها وتحشمها تتحشم منها تقول لا مسامحاتك 100 ليرة يساوي تورة مش عارف قداش 300 و400 ألف الله أعلم قداش، يعني احسب أنت الليرة يعني 8 غرامات معهم تقريبا في 1000 جنيه أقل شيء 1000 جنيه 8000 8000 في 100 ألف حوالي تقريبا الله أعلم يعني مبلغ وقدره يعني. فهذا الدين ثابت في حقك واحدة من اثنين، يا إما تسامحك يا إما يعني تخلصها، عندك أرض عندك كذا تتنازلها على أرض مقابلها يعني مساوي لثمنها، تسامحك في النفوس الربع التلت يعني تتفاهموا عليه، لكن راهو دين في حقك لا تبرأ ذمتك أمام الله إلا بسداده، أو زي ما قلت لك قاعد تسويها بروحك ما معك حد، يا فلان والله ما عندي قدرة مثلا كان ما عندكش فعلا يعني تسامحيني ولا كيف بديلي وبتبيت تقسميهم لي تعطيني يعني خلي نصهم كذا وآخره، اللي تتفق عليه انت وياها بيطيب نفسها بخاطرها طايب ونفسها طايبة 1000% زي ما نقولوا احني، بعدين جيت تعدي قدام الأولاد تقول ما صار وصار وصار وتشهد يعني الشهود قدام العيلة بحيث او تدير وتوقع على ورقة محار العقود وكذا وتثبت هذا الأمر، أما غير هيك راهو متابتات في حق ولا تستطيع أن يعني تنجر من هذه المسألة، يعني تستطيع أن عفوا لا تبرأ ذمتك إلا بأمرين السداد وإما ماذا أن تتنازل لك عن طيب خاطر. هذا باختصار. الأخ مبروك قال ده الإفتاء الليبية تتبع الحكومة ولماذا يعني لا يعني لا ينصاع مصري مركزي لفتواها. هذا الأصل يا شيخ، هذا الأصل أفتت الدار الإفتاء الليبية بالفتوى، وزي ما قلنا هي الأشياء ما هيش حاجات كبيرة يعني للأسف يعني الله أعلم ما هيش حاجات كبيرة يعني لأن تغييرها يتطلب عليه يعني مفاسد مثلا زي ما نقولوا احنا. لعل الكلام إن شاء الله نتكلم عليه في الحلقة الماضية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، الوقت يداهمنا. الأخت نجاة تقول ناخذ في علاج الأعصاب من 7 إلى 7، من 7 إلى 7 طبعا 7 بعد الفجر، هو الآن صوم تطوع ما عندكش يعني كيف تديري، ونحن همنا في شهر رمضان، شهر رمضان إذا كان ما فيش إمكانية أنك تاخذي الحبة قبل الفجر حتى ب5-6 دقائق والحبة الثانية تاخذها بعد المغرب تحد الفطر زي ما يقولوا تاخذ تمرات وتاخذ الحبة فأنت وعلاج أصاب ويؤثر عليك ويعني يؤثر على صحتك، فلا شيء عليك إن أردت إذا كان هذا علاج دوم طول العمر دكتور قال لك نحية مش بكل وما فيش إمكانية أنك تتخلصي منه. يعني هذا عليك يستحب أن تطعمي على كل يوم مسكين مد من الطعام أو 5 دنانير. وإذا كان يمكن أنك يعني الدكتور يوقف عليك الدواء فترة معينة وما يترتبش عليه مضرة ليك تقضي هذه الأيام. الأخ منصور الكلام هون للأسف في بعض المسائل تتطلب وتأخذ وقت حلبة. يعني الأخ منصور عملية الإفتاء الفتوى صدرت من دار الإفتاء ودار الإفتاء يعني اطلعت على الفتوى الواردة بخصوص الشيخ حمزة أبو فارس وتحليله للمسألة ورأت أن أسباب المنع يعني اجتهادها ومجلس البحوث أن هي الفتوى لازالت قائمة على التحريم. وكان الإفتاء المفروض أن يبذل جهد كبير مع المسؤولين. يا أخوي منصور كنا مضروبين عامة اللي مضروبين بعصا واحدة يعني. والآن أظن قالوا القيمة أظن لو بتأخذ الدولار بتبيع أنت بستة والآن بوصل 9.5 أظن قالوا حوالي 6000 جنيه. 6000 جنيه يعني أكيد حتحل مشاكل. يعني كان لكل عيلة فيها يعني الزوج والزوجة 12000 جنيه أكيد حتحل مشاكل لكثير من الناس. كثير من الناس إيجار عام اللي ما أجر هذا إيجار عام قدام ممكن معاش يفكر فيه. لكن الإشكال وين أخي الكريم؟ الإفتاء تتكلم وفي البرامج تتكلم والمفتي يتكلم عليه تصحيح المعاملة اللي يقولوه دائما والمستمعين الكرام بعض اللوم على الإفتاء. دار الإفتاء لا تملك أداة التنفيذ وإنما توجه وتخاطب أصحاب المسؤولية تخاطبهم وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فالإشكالية الآن في الآن فتوى الشيخ حمزة بن فارس حفظه الله مع فتوى دار الإفتاء في ممكن الجمع بينهما بأمر يسير زي ما قلنا أن لا يوضع الثمن عند البدء والضمان بجعل يلغى وأجرة الوكالة يتحمص في المركز وهي يعني لن تضر المصرف وتنفع عامة الناس. يعني عدد كبير من متابعين يعني جمهور دار الإفتاء كلهم ماشيين مع الفتوى بعدم الإسماء ومتضايقين في نفس الوقت. يعني لو المسألة أخي منصور شو بقول لك يعني الإنسان يتكلم بما يلقى به الله سبحانه وتعالى. يعني لما نقول مثلا كعضو في دار الإفتاء أن هذا المسألة حرام يوم غد يحاسبني الله سبحانه وتعالى لما قلت حراما ولما قلت حلال. إن كنت منصفا اجتهدت فأصبت فري الأجران وسلمت وإن كنت مخطئا وباجتهاد ليس باتباع هوى أيضا لي أجر وسلمت. وإن اتبعت هوى لأرض فلان أو علان أو أرض كذا فمن يجيرني من الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم. يعني بجرتك الآن أنت يعني ملايين بتقولهم حلال بياخذوا بكلامك أو مش ملايين يقول 100,000 بس شوية وحتى 10 شوية يعني حتى 1 يعني يوم الغد هذا لا ينفع ماله ولا بدن لمت الله بقلب سليم. في حد قلت لك قلنا حتى الود ما تنزلش لي بوالي حسنة فبالك واحد ما يعرف ليش بتنزل لي حسنة. يعني فهي مسألة ديانة بما نلقى الله سبحانه وتعالى ما تستطيعش أنك تعرف شيء حرام بتقول عليه حلال لكي تقول باب التخفيف. مش باب التخفيف يا أما نقتنع بهذا الأمر حلال وأتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وإما نقول حرام وتحمس فيها مع الله سبحانه وتعالى. قلت لك كنا يعني المسألة يعني أنت كل بيت الآن الزوج والزوجة خلي اللي ما عندهمش صغار ولا كذا كل واحد على الأقل بيحصل 12-11 ألف جنيه. كل واحد بيحصل 11-12 ألف جنيه هيحصلها ويستفيد منها وأكيد يوسعوا جماعة التضامن جماعة الإيجار جماعة العلاج جماعة الأورام كلها. ما ضر مصرفي مركزي لو عدل المسألة وبإمكانها التعديل. لو دار الإفتاء طلبت شيء يعني من الصعوبة إجراءه وترتب عليه مفاسد كبيرة وحتى وترتب عليه مفاسد كبيرة لا يقارن الحلال بالحرام وخروجا من الخلاف حتى خروجا من الخلاف يعني لماذا لا يصحح مصرفي المركزي يقول يا سيدي دار الإفتاء ولو عندنا احنا الهيئة الرقابة الشرعية المركزية أجازت بالحلية لكن يا سيدي احنا خروجا من الخلاف وجمع لكلمة المسلمين حنعدله وفق ما طلب دار الإفتاء. لا الهيئة المركزية حتعترض بالعكس ولا حتكون مضرة وتسمع كلمة المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد. طبعا الأخ المخرج يقول الوقت تم ومعذرة الأخوة المستمعين أعتذر منكم على عدم إكمال بقية الأسئلة. أعيدكم بإذن الله تعالى بتوفيقه الحلقة القادمة ستكون هي هذه الأسئلة تكون هي البداية التي نبدأ بها الحلقة القادمة الأحد القادم إن شاء الله تعالى. فأعتذر إليكم وأجدد العذرة. المسائل اللي نتكلمنا عليها في بعض الأحيان زي ما قلت لكم مسائل عامة ويعني ينبغي علينا أن نعطيها حقها. والمسائل هذه الفتاوى إن شاء الله بإذن تعالى الأحد القادم أحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى. وإن حدث عذر أحيلها إلى أحد المشايخ الكرام حفظهم الله جميعا. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام إن كان ما قلته صوابا فهو من الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. فأستغفر الله العظيم لي ولكم وأجدد التحية في نهاية هذه الحلقة إلى الإخوة مخرجي هذه الحلقة جزاهم الله عنا خيرا وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قابل. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام، فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام فأنا لا تصح صلاته.

0: تكبيرة الإحرام يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها، فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-11-01، 021-366-11-02، 021-366-11-03. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للابنة أن تتصدق من مال أبيها إذا توفي، يعني من حصتها في ميراث أبيها، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المال ينتقل للورثة بمجرد موت المورث، بمجرد وفاة والدكم انتقل الإرث إليكم وأصبح حقا من حقوقكم. فما كان حقا لك يجوز لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن أبيك أو عنكما معا، تقدري تتصدقي وتقولي هذا يعني أريد ثوابه في قلبك، أنوي ثواب هذه الصدقة يعني عن نفسي وعن أبي، ويصل ثواب الصدقة إليه بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. وهذا من البر بالأب أيضا، إذا تصدقت الابنة أو تصدق الابن على أبيه، هذا من تمام البر ومن عظيم الأجر. هذا أيضا سؤال يقول: أنا معلمة قرآن تابعة للأوقاف بمكافأة، انقطعت عن التدريس نهائيا لظروف خاصة، ولكن مكافأتي استمرت لمدة 6 أشهر إلى أن بلغت الأوقاف فتوقف المرتب. السؤال: هل 6 أشهر التي نزلت أتصدق بها، أو هل أدرس في المسجد لمدة 6 أشهر أخرى؟ الأجر مقابل الأجر، فلا يستحق أحد الأجرة إلا مقابل العمل، الأجرة مقابل العمل، لا يستحق أحد الأجرة إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فأنت متعاقدة مع هيئة الأوقاف على تدريس القرآن ساعات معينة في الأسبوع، وتتقاضين راتبا شهريا لقاء ذلك، ولا يحق لك أخذ الراتب إلا إذا أديت العمل. الآن عندك أكثر من خيار: الخيار الأول أن تصرفي هذه المكافأة على شيء يعود بالنفع على الأوقاف، يعني تصرفيهم على مسجد، على خلوة قرآن، أو إذا كان درس أحد من طالباتك أو من يعني

0: من شيخة أخرى درست في مكانك فتعطيها للراتب، أو بإمكانك أن تدرسي 6 أشهر مجانا، تتطوعي 6 أشهر لتدريس القرآن مقابل هذه المكافأة. نستقبل أول اتصال. أم محمد من طرابلس، تفضلي.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: والله يعني أنا بنفس على الصلاة، يعني مرأة كبيرة هيك وما عادش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي على كرسي.
0: أي نعم.
1: إيه. أيوة.
0: سكري التلفزيون يا حاجة، أخفضي التلفزيون باش تسمعينا كويس. ديري طمس.
1: يعني ما عادش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي واني مقعدة يا على الكرسي ولا على حاجة في السرير.
0: با.
1: يعني كيف يكون الحال عادي ولا شني؟
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
1: ايوه ان شاء الله بقدر الله.
0: بارك الله فيك. الاخ محمد من صرمان.
2: وعليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك يا اخ محمد، تفضل.
2: بالنسبه للسؤال الاول، على صفه ترقيع الصلاه على المذهب المالي،
0: يعني شن بالضبط السؤال؟ ما هذا درس،
2: يعني
0: درس سجود السهو كامل هذا تبيك.
2: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني الانسان لما يجي مصبوق لما بيلحق على الركعه الثالثه في المغرب كيف يصلي؟
0: هذا درس كامل يا اخ محمد، هذا مش سؤال، هذا ترقيع الصلاه وسجود السهو، هذا درس كامل.
2: ايوه،
0: هذا ما يجيش سؤال هذا.
2: ايه، على المذهب المالكي.
0: انتباهي، على المذهب المالكي يبي يبي هذا دروس، يعني مش سؤال. سؤال تقول يحصل لي سهو في الركعة الأولى كذا، حصل كذا.
2: أيوة، مثال لحقت على الركعة الثانية في صلاة المغرب.
0: أيوة.
2: أيوة، والسؤال الثاني، نقول للأصناف أو من تتفق عليهم شروط زكاة الأموال. بارك الله فيك شيخ.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ يونس من طرابلس.
3: الخير يا استاذ الكريم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
3: بنسال يا استاذ الكريم، انا على منحه ال 2000 دولار اللي زرتها لاخوي ومحتاجها لعلاج عياله جوزها. تمام. وتبين من بعد ذلك ان دار
0: واضح ان شاء الله. سؤالك واضح يا اخي يونس. باه، من معانا؟ الاخ احمد من طرابلس. الأخ عادل.
4: روني من طرابلس.
0: الأخ عادل من طرابلس، تفضل يا أخ عادل.
4: أنا بسألك شيخ على صلاة الجمعة.
0: نعم.
4: لو واحد لحق على الركعة الثانية بعد الركوع، هل يصلي ظهر ركعتين ولا أربعة؟
0: لقي الإمام مكمل الركعة الثانية، رفع من الركوع.
4: فات رفع من الركوع. وهو كيف يدير؟ هل يكمل يصلي ظهر 4 ركعات؟
0: واضح.
4: او ركعتين.
0: واضح.
4: الله يرحم والديك شيخ.
0: الله يوالدينا ويوالديك ان شاء الله. في حد معنا ثاني؟ ابو احمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ابو احمد من طرابلس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: واياكم.
5: يا شيخ بالله، يا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تتداعى عليكم الأمم كتداعى على الأكل على قصعتها. يعني طبعا الأمم المتحدة طبعا نهاية الشهر هذا وجاوا ماشيين لروسيا يا أخي الكريم، طبعا يتداعى على الليبيين، يعني طبعا بجميع الطرق، يعني طبعا احنا بننبهوا يعني الأخوة الصالحين والمصلحين، يعني طبعا كيف يعني طبعا احنا نتدارك هذه الازمات اللي حطوا فينا ويمددوا في الازمات على الليبيين، يعني يضغط علينا بالازمات. جزاكم الله خير في وجه
0: بارك الله.
5: يعني بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. الاخ عبد الله. اخ عبد الله من عربان، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: هي هذا الامر الذي يسمح لل الليبيين بالمطالبه بالحقوق.
0: نعم يا عبد الله.
6: عبر المنبر احنا التعليم والصحه وال الداخلية والمؤسسات والبلديات والمؤسسات اللي مرتباتها ضعيفة الذين يطالبون بالجزء الموحد وهم الكثرة وهم الفصل الجديد، بينما القلة الذين يتخذون المرتبات العالية وهم النواب والأعلى والجهات هذه الرقيبية يعني لم يرضخوا لإرادة الشعب وهو الكثرة من الجزء الموحد درجة عاشرة في جميع القطاعات، والميزات هذه كل قطاع وميزة يعني، وهذا مطلب شرعي ان كنا ناخذ من الاسواق وناخذ نفس التسعير ياخذ في 70,000 و40 و50 و30 و20 و15 نفس الاشخاص الذين التعليم والصحه والمحاربين الكبار نفس المتجر، ما فيش تفضيل، يقول لك السياره ب 50,000 نفس ولهذا المؤسسات هذه اللي طالب بالتعديل الجزء الموحد هي مرتباتها ضعيفة والطالب بالحق تنزيل الدولار والدعم السرع المدعومة اللي 7 و8 ياخذ من القاضي من مرتباتها أكثر هذا شوية، لكن الجهات التنفيذية ما تبيش تنفذ ما يطلبه الشعب.
0: واضح إن شاء الله يا أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله.
6: حاضر المسؤولين
0: بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ عبد الله. الأخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الحمد لله، شو أخبارك دكتورنا؟
0: الله يبارك فيك أخ محمد.
7: عندي سؤال بالله.
0: نعم تفضل.
7: السؤال الأول بنقول لك يعني إذا كان الإمام الإمام لما يصلي بالناس جماعة يسلم تسليمة واحدة، فهل القيم أو المبلغ بيسلم نفس التسليمة الواحدة أم يسلم تسليمتين؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والله بيعمل زي ما بيدير الإمام، إذا كان تسليمة واحدة حيسلم زي الإمام، إذا كان تسليمتين زي الإمام. نبغوا إفادة بالله.
0: حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك وجزاكم خيرا إن شاء الله.
0: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. الأخ محمد من غريان.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مساء الخير يا شيخ.
0: أهلين أخ محمد، تفضل.
8: بنسألك يا شيخ على معاملة الدولار. يعني بالتفصيل هل هي حلال أو حرام؟ يعني أنتوا أهل الفتوى، إحنا ما نعرفوش تفاصيل متاعها، لكن خشيت فيها بعض التفاصيل في اللونة الأخيرة فما عادش عرفنا هل هي حلال أو حرام. يعني إحنا توا عندنا فلوس في مثلا في الحساب نقدر أن ندفعهم يعني للمصرف باش ناخذوا قيمتهم دولار، لا تدخلش فيها شركه اصطراف وما نعرفش الوضع مش واضح، ونعرف الفتوى في الامر هذا بارك الله.
0: واضح ان شاء الله يا اخ محمد،
8: بارك الله
0: فيكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابيه.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: فضيله الشيخ، انا مستاجر مؤسسه في عماره سكنيه. شكرا تحت اللي بس يديروا ستين يقصد أجار الراجل، لكن إيش المشروع هو يستعكم في المية ينصوا في البش بتاع ناس العزاب لكن العزاب تمام يجيبونهم في البش ملابس ينصوهم في الحوش يستعكم في المية ينصوا في المية لكن لما شوف في جاري في البش يستعكم في المعاة يستعكم في المعاة مش في المعاة يباتوا معاها أجرا هل مش وصلهم ولا ده
0: وهو فيه إضرار بيكم أنتم ولا غير تقصد على صاحب الإيجار؟
9: إيه؟
0: فيه إضرار بأنتم متضررين من نقص المية ومن الدوشة والمشي والجي عليهم.
9: آه والله والله المية وقت فيها ومشي وجي وقت
0: صح واضح إن شاء الله.
9: بارك الله فيك ورحمة
0: الله. وفيكم إن شاء الله ودين ودك. إذن هذا سائلة أيضا تقول هل يجوز أخذ شهادة 4 نساء في ثبوت التطليق للضرر؟ شهادة النساء فيما من شأنه أن يختص بالنساء ولا تطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال الولادة والعيوب الخفية في جسد المرأة وكذا، هذا شهادة النساء تنفع فيه. أما في بعض الأشياء لا يعني لا تشهد فيها النساء زي يعني الحدود والقصاص زي الزنا والحدود الأخرى مثلا، هذه ما فيها شهادة النساء. الأشياء المالية والتي يشترك فيها الرجال والنساء إما أن يشهد رجلان وإما أن يشهد رجل وامرأتان، لكن أربع نسوة لا، فيش أربع نسوة، ما تشهدش أربع نسوة في هذا، لأن الطلاق هذا ثبوت الطلاق الضرر ليس مما يطلع عليه إلا لا يطلع عليه إلا النساء، وإنما يطلع عليه الرجال والنساء، فتحتاج أن تثبت هذا الضرر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. هذا أيضا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء أغلب الفقهاء حرام، حلقها بالموس أو إنهاكها يعني يعني بما يشبه الحلق هذا حرام ما يصحش، لكن غير ذلك ما فيش بأس، فمنهم من يطيل اللحية ومنهم من يأخذ منها، لكن المهم أن يسمى في العرف ملتحيا، يعني اللحية واضحة وظاهرة وترى، هذا خلاص أدى ما عليه وابتعد عن المحرم، لكن بعدين يعني تتفاوت قدر اللحية، المهم أن حلقها بالموس وما يشبه الحلق حرام في المذهب المالكي. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل أكل لحم الجندي حرام أو حلال؟ الجندي هذا يعني أصغر من الأرنب قليلا، يكون في الجبل في العادة، يعني يختبي تحت الصخور، هذا الجندي ما فيش بأس يجوز أكله، المهم أن يذكى ذكاة شرعية، يذبح يعني يذبحوه ذبح شرعي، وإذا كان هرب مثلا ويعني صيد صيدا بفلوبر ولا بآلة صيد أو كذا، وسمى الله ونوى الذكاء بهذا الصيد وبعدين كان لحق عليه يذبح، كما لحقش عليه عادي، أما إذا أمسكه حيا فلا بد أن يذبحه، لا بد من الذكاء، وهو حلال لأنه ليس، ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا لم يذكر في المحرمات الجندي. هذا أيضا سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وأريد الاستفتاء في مسألة طلاق وقعت بيني وبين زوجي على مرحلتين، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لحياتنا الزوجية. الحادثة الأولى قبل 3 أشهر وقع شجار بيننا، وكان زوجي في لحظة غضب وقال لي حرفيا راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وكنت في ذلك الوقت في فترة العادة الشهرية الحيض. الحادثة الثانية قالت اليوم وقعت مشكلة أخرى وغضب زوجي كثيرا، تقلق ياسر، ممكن السائلة من تونس أو كذا، وقال لي ركي مطلقة مطلقة مطلقة، ثم بعد نصف ساعة عاود تكرار اللفظ وزاد عاود كرر 3 مرات أخرى في نفس اليوم، أرجو منكم إفادتنا، هل تقع هذه الطلاقات وهل ما زلت في عصمته أم لا؟ الطلاق هذا العبث به، شوفوا الآن الحادثة الأولى قبل 3 أشهر والحادثة الثانية الآن، يعني هذا رجل مستعجل جدا جدا، 3 أشهر وطلق 3 وتو طلق 3 ثاني. فالطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، صحيح هو محرم، يعني ينبغي أن يطلق الإنسان طلاقا سنيا، شن معنى طلاق سني؟ يعني يطلق المرأة في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر، هذا الذي ينبغي، لكن لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، حرام عليه، لو طلق يقع طلاقه، مش معناه ما يقعش، يقع رغم أنه محرم لكنه يقع، وبالتالي هو من لما طلقك قبل 3 شهور 3 مرات بنتي منه بينونة كبرى وأصبحت لا تحلين له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، يطلقك ويعطيك حقوقك وتمشي على حالك، وإذا تزوجتي ومات زوجك الجديد ولا طلقك يجوز له أن يرجعك مرة أخرى، لكن الآن خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة مش محلل يجي يتزوج ويطلق باش تحلي الأول، لا ما يصحش، فهذه خلاص من قبل 3 شهور حرام عليك تقعدي معاه، كنت تسألي من 3 شهور هذوكم، يعني الآن طلق 3 وعاود 3 هذا كله زايد، لأنك مطلقة منذ 3 أشهر، والآن يجب عليك شرعا ألا تمكنيه من نفسك، متخليش يقربك واحتجبي منه وامشي خذي حقوقك اللي ما زالت، لأنه ليس زوجا لك خلاص، كان عندك مهر ولا عندك حاجة عليه ما زالت تحكيه، خذيها منه ومعاش تخليه يرى منك إلا ما يراه الأجنبي، يشوف وجهك وكفيك وما يختليش معاك ولا يقعد معاك في بيت ولا شيء. الأخت أم محمد من طرابلس قالت أنا امرأة كبيرة في السن ونصلي على كرسي أو على السرير، هل هذا يجوز أو لا؟ القيام يا أم محمد يا أمي، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام للتكبيرة الإحرام وللفاتحة، ثم الركوع يكون من قيام، هذا للمستطيع، للمستطيع الذي لا يشق عليه القيام. لكن أنت كان كبيرة في السن والقيام يتعبك، ما تقدرش تتحملي طول القيام، فبإمكانك أن تستندي على حائط ولا عصا ولا كرسي، تديري قدامك كرسي كي تتكي عليه واقفة، أو تتكي على حيط ولا تديري عصا، إذا كان تستطيعين ذلك فهذا الذي يجب. بعد القيام الاعتماد، إذا كان لا تستطيعين الاعتماد، حتى الاعتماد رجليك يتعبوا، سواء اعتمدت على كرسي أو حائط أو عصا ما تقدريش يشق عليك وتتعبي، يجوز لك الجلوس، تجلسي على كرسي أو على السرير ما فيش فرق، تقبلي للقبلة وتكبري وتقري وتومي للركوع إيماء، تخلي يعني المقعدة ترتفع عن الأرض قليلا في حال الركوع، وبعدين تقولي سمع الله حمده وترجعي، وبعدين السجود يكون أخفض من الركوع قليلا، تنزلي أكثر شوي وهكذا، يعني لين تكملي صلاتك. إذا كان تقدري يعني السجود اجلسي على الأرض، كانت تقدري السجود ما فيش إشكال، اجلسي على الأرض أفضل، قعمزي على الأرض وكبري وقري وانت متربعة ولا جالسة جلسة الصلاة ولا في الجلسة اللي تريحك، المهم تكوني مطمئنة فيها، تكبري وتقري وتومي للركوع زي ما قلت لك حتى ترتفع المقعدة عن الأرض، وتقولي سمع الله حمده، وتسجي السجود. كانت تقدري تسجدي، ما تصليش على السرير ولا على الكرسي لأن بتضيعي السجود وانت تقدري السجود. أما إذا كان انت ما تقدريش السجود على كل حال، فصليتي على كرسي أو على الأرض ما فيش مشكلة. الأخ محمد من صرمان، صفة يعني ترقيع الصلاة أو سجود السهو، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة لو بناخذ سجود السهو من أوله إلى آخره على المذهب المالكي، لكن عموما هذه الحلقة حلقة إفتاء، يعني اللي يصير له شيء معين يسأل عليه. فهو أعطانا مثال الأخ محمد، قال مثلا لحقت على الركعة الثانية من المغرب، لحقت على الركعة الثانية، شن فاتة من المغرب؟ فاتت الركعة الأولى، فهو صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام، لما يسلم الإمام شن بينوض؟ بينوض بيجيب ركعة، الركعة هذه في البناء في الأفعال هي ثالثة له، لكنها في الأقوال هي أولى، فيقضي القول كما فات. هو شن فات في الأقوال في القراءة؟ فات الركعة الأولى اللي هي فاتحة وسورة جهرا، معناه لما الإمام يسلم هو ينوض يجيب فاتحة وسورة جهرا، هو تتضح يعني تتضح لو قال هو أحضر الركعة الثالثة، لو أحضر الركعة الثالثة المغرب مع الإمام، فيكون هذه الركعة هي الأولى له وهي الثالثة مع الإمام، تكون هي الركعة الأولى له، يسلم الإمام شن بيجيب من حيث البناء من الأفعال؟ بيجيب الركعة الثانية، بيجيب الركعة الثانية، معناها بينزل للتشهد بعد الركعة، وهي من حيث الأقوال الأولى، فتاتا ركعة أولى فاتحة وسورة، فيقرأ مثل الفاتحة والكوثر مثلا، بعدين بينزل للتشهد لأنها أصبحت ثانية، هو لحق على الأولى وزاد ثانية، بينزل للتشهد للثانية، وبعدين يقوم، هي أصبحت ثالثة له في الفعل لكن في الأقوال ثانية، فبيقرأ فاتحة وسورة جهر، بيقرأ الإخلاص مثلا، بيقرأها أخفض من الركعة الأولى اللي هي صلاها بعد الإمام، هي أولى في قضاء القراءة، فبيقرأها مثلا الفاتحة والكوثر، والثانية هي الثانية اللي الثالثة له، هي الثانية في قضاء القراءة، فبيقرأها يعني فاتحة والإخلاص مثلا، ما فيش بأس هيك. وإذا مثلا أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا، حصل الثانية من العشاء، معناها شن فيتاتها؟ فيتات الركعة الأولى، فبيركب يجيب الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، ويستحب أنها تكون يعني أعلى من السورة اللي قراها الإمام في الثانية، مثلا الإمام قرأ الشرح، ألم نشرح لك صدرك في الركعة الثانية، فهو الآن بيقضي الأولى، ما يقضيهاش تحت الشرح، ما يقراش مثلا الفيل ولا كذا، يقرأ الضحى، يقرأ الليل، يقرأ، يستحب أنه يقرأ أعلى من السورة لأنها أولى بالنسبة له، بالنسبة للقراءة، صحيح هي رابعة بالنسبة للفعل لأنه هو حصل ثلاثة مع الإمام، وبيزيد ركعة رابعة من حيث الأفعال، لكن هي من حيث القراءة أولى، فبيقراها كما هي تقرأ الركعة الأولى. أيضا يسأل الأخ محمد قال من تنطبق عليهم زكاة المال؟ مصارف المال محددة في الشريعة بنص القرآن، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه 8 مصارف الزكاة: الفقير اللي ما عنداش قوت يومه، المسكين اللي ما عنداش قوت عامه أو بالعكس اختلف العلماء في ذلك، والعامل عليها الآن معاش فيه العامل عليها، هذا اللي يوكلهم الإمام يمشوا يجبوا الصدقات ويتركوا في أعمالهم ويمشوا يسيبوا في أهلهم، أما الآن هو موظف مقعمز في المكيف وفي الكرسي والدولة تجري له راتبا، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بحجة العاملين عليها. وفي الرقاب يعني كان قبل يعني يفدوا المسلمين اللي هم أسرى ولا عبيد يحرروهم، كان قبل في السابق، هذا معاش موجود. والغارمين اللي هم عليهم دين ومش قادر يخلص دينه وما عنداش ما يبيعه، بعض الناس يملك حوش بثلاثة أربعة مليون ويقول أنا غارم والله يخلصوا عليه من الزكاة، هذا ما يجوزش. نقولوا له بيع الحوش بتاعك وبرا اشري حوش يعني سادك ده بالحال وخلص ديونك مما عندك، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت مقتدر، أنت مقتدر البيت متاعك غالي تقدر تشري بيت يكفيك أقل منه ثمنا وتسدد إلا وتسدد الدين، لكن يقول أنا لا والله ما عندي إلا الشقة هذه اللي داب حالي وعندي سيارة يعني داب حالها حتى هي وعلي ديون يطالبوا فيها الناس وما عنديش باش نخلصهم، لا أرض ولا محل ولا، نقول هذا يجوز إعطاء، هذا غارم. وفي سبيل الله اللي هو للجهاد، إما أن تشترى الأسلحة بهذا المال أو المؤن والأكل للمجاهدين أو يعني معدات إعلامية، يعني معدات اتصالات أي شيء يسهم في القتال ضد العدو، وكذلك يعني أن يستعمل مال الزكاة في يعني لأهلهم، يعني باش نخلفوهم في أهلهم، يدفع المال أيضا لأهليهم لأنه هو ماشي يقاتل في سبيل الله وأهله ما عنداش من يصرف عليهم، فهذا في سبيل الله. وابن السبيل يعني واحد مسافر وانقطعت به السبل ومعاش عنده مال يريد أن يرجع إلى بلده وما عنداش مال، ولو كان غنيا في بلده قالوا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه البلد متاعه، يعطوه زكاة باش يوصل البلد. هذه مصارف الزكاة. الآن عندنا احنا كان واحد يبعث المال لغزة، فهم فقراء ومساكين وهم مجاهدون في سبيل الله، يعني كان بيعطي لناس هنا حتى هم اللي ما عندهمش، اللي عيلة كبيرة ومرتب شوي وما عندهمش دخل آخر، هذا فقراء يعطون من الزكاة أيضا. وهكذا إذا كان شخص ما يعرفش يشوف شخص يستأمنه ويثق به، شخص عارف أمين ويوصل المال يقول له هذه زكاة مالي، هذه كفارة يمين، هذه صدقة، مرات يقول أنا نبيها لي هنا، نبيها لي غزة، نبيها لي كذا، مرات يقول أنت تصرف فيها كما تشاء، المهم يعطاه لي شخص أمين وخرجت من ذمته شرعا، كان قدر يوصل بروحه خير، كان ما قدرش ولا ما عرفش المحتاجين يعطاها لمن يثق به ليؤدي عنه الزكاة. الأخ يونس من طرابلس قال منحة 2000 دولار قال هو خديتها أنا وعالج بها أخوي أو كذا، لكن بعدين تبين أنها حرام، الآن ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الفارق الذي اكتسبه بسبب هذه المعاملة. نقوله مثلا أنا صرفت ب 13,100 ولا 200 وبعدين لما بعتها ب 16,000، نقولك الفرق بين ما شريت وبين ما بعت الدولار هذا تخلص منه. ربي قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم بحيث أنه يقولك تخلص من رأس مالك، ولا تظلم غيرك بأن تأخذ أكثر من حقك، يجب عليك تتخلص من هذا المال الزايد لأنه مال حرام. الأخ عادل من طرابلس قال واحد في صلاة الجمعة لحق عليه الإمام بعد أن قام من الركعة الثانية، كيف يصنع؟ هذا لم يدرك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني جاء واحد لقى الإمام راكع في الركعة الثانية في الجمعة نقولوا له أنت أدركت الجمعة، معناها بتكملها جمعة، بنود بيجيب ركعة فاتحة وسورة جهر الجمعة العادية. لكن شخص لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده وارفع من الركوع، نقولوا له هذا لم تدرك الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي أصبحت في حقه انقلبت ظهرا، أصبحت ظهرا خلاص معاش جمعة، بالتالي بيصليها أربع ركعات لأنه لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة، بيصليها ظهرا. يعني أبو أحمد من طرابلس قال الحديث هو لص الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدقه وإعجازه أنه يخبر بشيء لم يأتي بعد. قال الأمم حتجتمع عليكم أمم الكفر كلها ضد الإسلام كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الجياع على القصعة، الأكلة كثيروا الأكل، الجياع جايين يجروا على قصعة ملتمين عليها اجتمعوا عليها، حال الأمة كالقصعة اللي هي الأكل، وحال الأعداء كالأكل الجياع الذين يحومون حول القصعة ويتشاجرون عليها وكل واحد منهم يأخذ منها ما يستطيع. هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نحن عليه الآن. الأمم اليهود والنصارى والملحدين كل واحد يجي لبلد الإسلام ينهش منها نهشا، اليهود نهشوا فلسطين ويتحكمون فيما حولها، النصارى سيطروا على كثير من البلدان ووضعوا عليها عملاء يأخذون منهم الأموال ويغيرون عن طريقهم المناهج ويضيقون على أهل الجهاد، يسموا فيه مكافحة غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية، ويمنعوا في المسلمين عن مساندة إخوانهم في غزة، إخوانهم في تركستان الشرقية الذين يعبث بهم يعني ملحدو الصين، حتى الصين راهو نقولوا احنا روسيا كم فعلت الأفاعيل في يعني بلدان الإسلام في القوقاز غادي، كم الآن الصين فعلت في إخواننا في تركستان، يعني يضيقون عليهم إخواننا الإيغور هناك، السجن والغصب اغتصاب يعني، وتزويجهم للصينيين قسرا بالسيف، ويعني تغيير معالم الدين وتعاليمه، يحاربونهم يعني بضراوة، شو اليهود من جهة والملحدون من جهة والنصارى من جهة، هذا هو حالنا، تداعى عليكم كما تداعى لك إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، علاش يتداعوا علينا لأن قليل؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف مليارا مسلم، 2 مليار مسلم، أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين، أكثر من نصف ثروات الأرض، والعدد رهيب، والأماكن حيوية، والطقس يعني أروع ما يكون، وسبحان الله المسلمون في ذل وفي ضعف، مستعبدون مقهورون لأنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بسبب القلة، لكن بسبب يعني الكثرة التي لا تغني، اللي ما فيهاش فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاش، قال لأن الوهن دب فيكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفاتحين كانوا يحبون الموت كما نحب الحياة، ولذلك بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وصول الدين إلينا، فتحوا الأراضي والمفاوز والقلوب، والآن الناس المسلمون يتعلقون بالحياة تعلقا شديدا، ولذلك يعني أصابنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فتأخرنا خلف أعدائنا، أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال هو مفروض يعني الصالحين والمصلحون يتكلموا ويوعوا الناس، والله نحن لم نترك منبرا واستطعنا أن نوصل فيه الكلمات إلا وأوصلناها، ونحن نتحمل في ذلك الإيذاء والافتراء والتشويه، لأننا نعلم أن الله سبحانه أوجب على أهل العلم البيان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هكذا ينبغي أن يضع طلبة العلم هذا الشعار أمام أعينهم، فيبلغوا الناس تعاليم الدين ويروا الناس الحق ولا يغشونهم، لا يغشوا الناس، ويزورون الحقائق، ولا بد من بيان الحق، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رضي من رضي وسخط من سخط، لا بد من بيان الحق. الآن شوفوا مشاريع يعني تطبيع تعم البلدان الإسلامية، من طبع هذا حاصلين عليه، ومن لم يطبع يعني هو راكض في إجراءات التطبيع. ولولا الخوف من الشعوب التي تثور عليهم لرأيتم كثيرا من البلدان تطبع مع العدو. شوفوا الذل عندما يحارب إخواننا في فلسطين، الأردن تحرس ثغور اليهود، ومصر تحرس ثغور اليهود، يغلقون على إخواننا أقل وسائل العيش، ما يسمحوش لقنينة ماء، شربة ماء، أن تصل إلى إخواننا المحاصرين، كل هذا رغبة في إرضاء اليهود، حتى يبقى كل منهم في كرسيه فقط، لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، يظاهرون الكفار اليهود على المسلمين، يحاربون معهم إما بالدعم وإما بالمعلومات وإما بالحصار، وهذا كله مشاركة ومظاهرة للكفار في حربهم على المسلمين. والآن يعني تسمعون الأخبار تتسرب هنا وهناك، نتنياهو يذهب إلى الإمارات، فتذهب كثير من الطائرات من بلدان عربية لتلتقي به سرا، ورأيتم التسريبات كيف التقى المجرم صدام حفتر مع يعني نتنياهو لأجل أن يعني يتلقى دعما للوصول إلى حكم ليبيا. ولا تستغربوا إن رأيتم بعد مدة اللقاءات عيانا، خلاص الآن في البداية سرا وتسريبات إعلامية، ثم بعد ذلك تصبح اللقاءات علنية، ويجرون المسلمين إلى مشروع التطبيع. فيجب على الناس أن تحذر عموم المسلمين والشعوب المسلمة مما يحصل حولها. إذا جئنا إلى جانب الاقتصاد، رأينا الربا يغزو المصارف، ورأينا المصارف اللي هي يفترض أن تكون في بلدان إسلامية تتعامل بالمعاملات المحرمة داخل البلد أو خارجها، رأينا الإملاءات الغربية على المصارف المسلمة بأن تعطي تفاصيل كاملة عن كل عمليات التحويلات وما تجري من عمليات مالية، ليراقبوا بزعمهم غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية. هم الحقيقة يريدون أن يراقبوا كم يخرج من الدعم لإخواننا المحاصرين في غزة من هذه البلدان، حتى يضيقوا على هذه البلدان. لا، لابد من للناس أن يبينوا الحق، وأن لا يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى. الإسلام ديننا الذي نعتز به، وديننا يأمرنا بالجهاد بالنفس وبالمال، يعني إما أن نجاهد العدو بأنفسنا إذا صح لنا ذلك، وإما إذا كنا ممنوعين عن الوصول إلى الجهاد بالنفس فلا أقل من أن نجاهد بالمال. نستطيع أن ندعم المجاهدين الذين يجاهدون بأنفسهم بأموالنا، ندعمهم بأموالنا ونكون عند الله سبحانه من المجاهدين، ندعمهم بكلماتنا وتوعية الناس بهذه القضية وذكر أخبارها، هذا كله من الجهاد الإعلامي الذي يكتب الله عز وجل ثوابه لمن قام به. الأخ عبد الله من العربان يتكلم عن المطالبة بالجدول الموحد، يقول أكثرية الشعب الليبي تطالب به لأنها الأكثرية من ذوي الدخل المحدود، بعض الجهات اللي مرتباتها عالية طبيعي مش حتطالب به، لأنها يعني ترى أن مرتباتها ستنزل عن الحد التي هي عليه. ونحن نقول الحكم الشرعي لابد من العدل في المرتبات بين العاملين، كلنا نتقاضى مرتبات من الخزانة العامة، وزي ما قال الأخ عبد الله كلنا نشتري من نفس المحلات، ما فيش واحد عنده حاجة مدعومة اللي مرتبه صغير ولا اللي مرتبه كبير ياخذ من محلات أخرى، كلنا نشتري زي بعضنا. فلذلك يجب أن يتم العدل من ولاة الأمر بين مرتبات الناس، الجدول الموحد. يعني ما نقولش أن المساواة، لأن فيه فروق طبيعي بين بعض الأعمال وبعض، لكن يكون الفارق يعني معقولا، مش واحد ياخذ 900 وواحد ياخذ 50,000، هذا يعني فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا تكلمت قلت حتى مرتبات نحن التعليم العالي تعتبر عالية نوعا ما بالنسبة لمرتبات التعليم، يعني معقولة التعليم العالي يبدأ من 4,500 إلى 5,000، يوصل حتى للعشرة واللي في الجامعات، والتعليم 1700 و1800 كان وصل 3 مزيحات، هذا ما يصح، هذا فارق كبير. يعني كان ينزل التعليم العالي قليلا ويرتفع التعليم قليلا ويكون قريب من بعضه، يعني حتى يعني 1.4 و1.5 مثلا يكون قريب، يعني مش فارق، يعني ليس فارقا كبيرا. لكن يبدأ من 1700 إلى يعني 5000 أو 6000، هذا الحقيقة فارق كبير. كذلك المتقاعدون 900 دينار، ونحن نعلم أن المتقاعدين أغلبهم كبار السن، مرضى اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، واللي 900 دينار هذه مش حتسد حتى دواء، مش حيلحق حتى يعالج به 900 دينار هذه. فلابد كذلك زي ما قال الأخ عبد الله، الذين يشتغلون في شركة النظافة يعني مرتبات زهيدة جدا، ولا عندهم في الحج قرعة، ولا عندهم في السيارات قرعة، ولا عندهم هذا، لابد أن يعني كل مسؤول سيسأله الله سبحانه عن عدم العدل. ما دام تقسموا في الحج، أعطوا لكل قطاع جزء من الحج يديروا قرعة عليه، يديروا بالأقدمية، هم يتصرفوا، كل قطاع أعطوه عدد معين، جيبوا سيارات ولا كذا، أعطوا لكل قطاع عدد معين حتى هو باش يأخذ. لكن إن قطاع يأخذ كل شيء وقطاع يحرم من كل شيء، هذا ليس من العدل في شيء. تكلم الأخ عبد الله قال المفروض يدعمونا بعض السلع. الحقيقة أنا أخالف الأخ عبد الله في هذا تماما. أكبر ملفات الفساد هي في الدعم. الآن دعم الوقود، الشعب لا يستفيد حتى 10% من هذا الدعم، و90% تذهب إلى جيوب المهربين، وهم متنفذون في يعني في أصحاب القرار وشبكات كثيرة جدا جدا. هؤلاء هم من يستفيد من ملف دعم الوقود، ونحن عامة الشعب لم نستفد. تقول لي والله استفدنا عبالة ب15 قرش، يعني نقول لك أنا حتى الأجنبي الموجود اللي يخدم في سفارات، ولا اللي يخدم في يعني بعثات في ليبيا، ولا الأطباء، ولا العمال، كلهم يعبوا زيك ب15 قرش. هذه مش فائدة، هذا إهدار لثروات البلد. كيف الحل؟ الحل هل نترك الفساد يستمر ونزيد دعم ثاني؟ لا، بل ينبغي أن يرفع الدعم اللي هو عن السلع يرفع. لكن الناس أول ما تقول يرفع تجي الناس تقولك لا كيف يرفع الدعم ويستبدل، يديروا دراسات. احنا ما قلناش غدوة يوقفوا الدعم وتمت، لا، يديروا لجان تدرس الدعم هذا، ما البديل عنه السليم والبديل الذي يعني يكون معينا للناس ليس معينا للمهربين. إما يديروا مثلا الدعم بطاقات معينة فيها عدد من اللترات مدعومة والباقي تشريه بسعر التكلفة، فيكون الناس يعني كل واحد يأخذ ما يستحقه في الشهر، أو يعطوهم أموال للناس بدلا من أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبدل أن يعني نصبح مشاكل على الحدود بسبب هذا التهريب، كان بدأ سعره زي سعر المناطق المجاورة، معناه بنرتاح أمنيا، معاش يبدأ فيه الحدود مشاكل وتهريب وكذا. فالناس يعني لا تعقل مصلحتها، هو كلام بوش ما ترفعش الدعم. الأخ محمد من غات قال إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة، فهل يسلم القيم أو المبلغ تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الإمام يعني له أن يسلم تسليمة واحدة كما هو مشهور مذهبنا المالكي، وهناك حديث صحيح في التسليمة الواحدة، وله أن يسلم تسليمتين كما هو مذهب جمهور العلماء ومذهب يعني الإمام مالك من روايات أخرى. صح مشهور المذهب تسليمة، لكن رأوا عندنا في المذهب روايات أن الإمام يسلم تسليمتين، فما فيش بأس أن سلم الإمام واحدة أو سلم تسليمتين، كله لا بأس به من حيث الأحاديث ومن حيث مذهبنا المالكي أيضا، حتى مذهبنا المشهور تسليمة وعندنا روايات بتسليمتين، ما فيش بأس. يعني الأمر لا تقام عليه حروب، سلم تسليمة أو تسلم تسليمتين، هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فلا يسلم تسليمة واحدة.
10: هذه الحلقة إعادة، تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء، وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله العلمانيين اللي عندنا الفسقة، لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشين كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلان، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها، فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملة غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شنو نديروا؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، انت 11,000 مرة دفعت منهم 5-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض. هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف معاش موجود. فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة. كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب. هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء. يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكون شيء لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقولك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول له أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة، أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبة. عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام. هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت؟ عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار. ندير عقد جديد معاها انا على شراء هذه القطعه ونقول لها هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين. العقد الاول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط او مش مترتب على العقد الاول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل اخر. لكن انا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا. الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبة تمر، قالهم أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخده منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذوا منه صاع. يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال بيع الجمعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا، عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف أنا بندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحة، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وشن الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له بيه كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد بيه، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هيك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت أن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
11: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة، وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة. لكن فاهم مراعاة أحكام القراءة، نطق صحيح لا يغير الكلمات يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل. فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا. لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر.

0: النطق السريع مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة.

0: والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة وياء المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف، طبقا للقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل. وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللام مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها، يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهره الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف، والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ، وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة، وإدغام الواو في الواو.

0: رجل يبني.
1: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
2: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأضغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
1: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
2: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
1: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
2: تكلم علماء التفسير في النبي فقالوا يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيش في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلعه البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة.
1: نعم. وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
0: نعم.
1: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
2: الوصفان المراد بهما مؤتلفان، مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة.
0: نعم.
1: وأما الرسول فهو المرسل.
2: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية، أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا، فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا. أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان: بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب. فهنا حلوب بمعنى محلوب، وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول. في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب: ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
1: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
3: نعم.
1: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
2: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ. هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد من أن الأنبياء 124,000 والرسل أقل من ذلك بكثير، وعددهم 313 رسولا. نعم.
0: وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام، فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي وسوف يستشهد ببعض آيات، كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام، وما ينبه به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة. نعم.
0: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى أي السرعة السرعة.
1: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو. نعم.
0: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
1: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه